موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي احنا نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس. طبعا كيف ما نعرف ان في الشائعات اللي هم تتكلم على الأب والابن والروح القدس وتقول ان الله، طبعا كيف الله ثلاثة وثلاث آلهة ومش الله واحد، هذا كله كلام غلط طبعا وغير صحيح. لكن عشان نوضح كيف الأب والابن والروح القدس، نقول لكم الآية من إنجيل متى، الرسول متى اللي كان واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام، والآية تقول: ولما تعمد عيسى عليه السلام طلع من المية وانفتحت السماوات وشاف روح الله نازل عليه زي الحمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ولدي الحبيب اللي بي فرحت. طبعا كيف ما نلاحظوا من الآية ان بعد ما تعمد وطلع من المية شاف روح الله، في روح اللي هو نزل زي الحمامة، وسمع صوت، يعني في واحد يتكلم يقول: هذا ولدي الحبيب اللي بي فرحت. هذه هي، وهذا اللي نقول عليه الأب والابن والروح القدس. أول شيء، الله إله واحد، لكن الله في له ثلاث شخصيات أو ثلاث صور، كيف ما نقوله هي يسموا فيهم الأقانيم، وكل الثلاثة هذين مثلا الله الواحد. فالله هو الأب أو البات، الله هو الابن، والله هو الروح القدس. وكيف ما نشوفه في التوراة متاع سيدنا موسى عليه السلام، في أول كتاب في التوراة في الآية تقول: في البداية خلق الله السماوات والأرض. لما نشوف الآية هذه نشوفه خلق الله، يعني مفرد مش جمع، يعني ما فيش ثلاث آلهة، في إله واحد. وفي نفس الكتاب في الإصحاح الثاني: روح الله يرفرف على وجه المية. من الآية هذه نشوفه أن في الله عنده روح اللي هي كانت رفع وجه المية، وليس أرواح طبعا، هذه مفرد. والحاجة الثالثة في نفس الكتاب في الإصحاح الثالث اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، قال الله يكون نور، الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية، الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية، الله شخص واحد. وهذا هو اللي نرمزوله، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزوله باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي، هذه بنرمزوله باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح شن مهمتها. الله هو اللي خلق الكون، يعني هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل، هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط، الله الخالق للحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة لله خلق بيها الكون ودار بيها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

أخوتي المستمعين وخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم التسبيحة، ونرجع لموضوعنا اللي هو الله الأب والابن والروح القدس. وعشان نوضح أخوتي وخواتي ونبسط لكم الموضوع أكثر على قنيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس، كيف ما نعرفه للمية؟ للمية هي لها ثلاث صور أو لها ثلاث أشكال: سائل وثلج وبخار، وهذه الثلاثة كلها نفسا في الأخير يطلعن مية. السائل لما ثلجة يتحول ثلج، لما سخنة يتبخر، البخار لما ثلجة يتحول سائل وهكي. يعني هذا كمثال بسيط، لكن نحن بقدراتنا يعني تحت الإنسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخش في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هكي بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضحوا شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب، هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهموا الموضوع هذا أو الحاجة هذه، نبحثوا على ونشوفوا كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان، إذا كان هو إنسان بشري عادي ما يقدرش يحيي الموتى، وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة، وما يقدرش يبري العميان، حاجات هذه كلها إنسان عادي مجرد كيفي كيفك ما يقدرش يدير الحاجات هذه إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء، ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأنه هو قال إنه سيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها الله اللي هو الأب والابن والروح القدس، يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين الأقانيم الثلاثة. من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه، تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنوا منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي احنا نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس. طبعا كيف ما نعرف ان في الشائعات اللي هم تتكلم على الأب والابن والروح القدس وتقول ان الله، طبعا كيف الله ثلاثة وثلاث آلهة ومش الله واحد، هذا كله كلام غلط طبعا وغير صحيح. لكن عشان نوضح كيف الأب والابن والروح القدس، نقول لكم الآية من إنجيل متى، الرسول متى اللي كان واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام، والآية تقول: ولما تعمد عيسى عليه السلام طلع من المية وانفتحت السماوات وشاف روح الله نازل عليه زي الحمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ولدي الحبيب اللي بي فرحت. طبعا كيف ما نلاحظوا من الآية ان بعد ما تعمد وطلع من المية شاف روح الله، في روح اللي هو نزل زي الحمامة، وسمع صوت، يعني في واحد يتكلم يقول: هذا ولدي الحبيب اللي بي فرحت. هذه هي، وهذا اللي نقوله عليه الأب والابن والروح القدس. أول شيء، الله إله واحد، لكن الله في له ثلاث شخصيات أو ثلاث صور، كيف ما نقوله هي يسموا فيه من الأقانيم، وكل الثلاثة هذين مثلا الله الواحد. فالله هو الأب أو البات، الله هو الابن، والله هو الروح القدس. وكيف ما نشوفه في التوراة متاع سيدنا موسى عليه السلام، في أول كتاب في التوراة في الآية تقول: في البداية خلق الله السماوات والأرض. لما نشوف الآية هذه نشوفه خلق الله، يعني مفرد مش جمع، يعني ما فيش ثلاث آلهة، في إله واحد. وفي نفس الكتاب في الإصحاح الثاني: روح الله يرفرف على وجه المية. من الآية هذه نشوفه أن في الله عنده روح اللي هي كانت رفع وجه المية، وليس أرواح طبعا، هذه مفرد. والحاجة الثالثة في نفس الكتاب في الإصحاح الثالث اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، قال الله يكون نور، الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية، الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية، الله شخص واحد. وهذا هو اللي نرمزوله، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزوله باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي، هذه بنرمزوله باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح شن مهمتها. الله هو اللي خلق الكون، يعني هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل، هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط، الله الخالق للحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة لله خلق بيها الكون ودار بيها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

أخوتي المستمعين وخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم التسبيحة، ونرجع لموضوعنا اللي هو الله الأب والابن والروح القدس. وعشان نوضح أخوتي وخواتي ونبسط لكم الموضوع أكثر على قنيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس، كيف ما نعرفه لمية هي لها ثلاث صور أو لها ثلاث أشكال: سائل وثلج وبخار، وهذه الثلاثة كلها نفسا في الأخير يطلعن مية. السائل لما الثلجة يتحول ثلج، لما سخنة يتبخر، البخار لما الثلجة يتحول سائل وهكي. يعني هذا كمثال بسيط، لكن نحن بقدراتنا يعني تحت الإنسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخشوا في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هكي بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضحوا شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب، هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهموا الموضوع هذا أو الحاجة هذه، نبحثوا على ونشوفوا كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان، إذا كان هو إنسان بشري عادي، ما يقدرش يحيي الموتى وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة وما يقدرش يبري العميان حاجات هذه كلها. إنسان عادي مجرد كيفك ما يقدرش يدير الحاجات هذين إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء، ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأنه هو قال إنه سيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها، الله اللي هو الأب والابن والروح القدس، يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين الأقانيم الثلاثة. من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه، تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنى منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: صحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف، والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا. كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
2: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
0: السابع والعشرون.
3: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
1: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة، لا تقتصر على السفينة وحمولتها بل على أرواحنا أيضا.
3: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر. والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك. فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
3: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر. فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
3: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
3: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة. فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

راديو سما، ثبت عينك لفوق. كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة، وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

قال أحد رجال الله في القديم هذه الكلمات المعبرة: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. صديقي، إن الله خالقنا هو الذي زرع في داخل كل منا هذا العطش العظيم إليه، الذي من غير الممكن أن يرويه أحد سوى شخصه الكريم. فهل تؤمن أنه قريب منك ويريد مساعدتك؟

الفرق بين السفر والإصحاح. كلمة سفر تعني كتاب، أما الإصحاح فيعني فاصل أو مقطع. فالسفر إذن يحتوي على عدد من الإصحاحات، ويحتوي الكتاب المقدس على 66 سفرا، منها 39 سفرا في العهد القديم و27 سفرا في العهد الجديد. كما تذكر مجموعة أسفار العهد القديم في العهد الجديد تحت أسماء أخرى مثل الناموس. وقد قسم العهد القديم التوراة إلى أربعة أقسام من حيث التتابع الزمني وأسلوب الكتابة، وهي أولا الشريعة أي أسفار موسى الخمسة، ثم الأسفار التاريخية وهي تحكي تاريخ شعب إسرائيل، فأسفار الحكمة والشعر مثل المزامير والأمثال، وأخيرا الأسفار النبوية وهي تتكهن بعقاب الله لخطايا وذنوب الشعب ثم خطة خلاصها النهائية بمجيء المسيح المخلص. أما العهد الجديد فيتكون من 27 سفرا وتنقسم بدورها إلى أربعة أقسام. أولا الأناجيل الأربعة أي البشائر، ثم تاريخ نشأة الكنيسة وهو سفر أعمال الرسل، تليها الرسائل وهي رسائل تعليمية ورعوية، وأخيرا سفر نبوي عن الأحداث المستقبلية ونهاية العالم وهو سفر الرؤيا. وقد كتبت أسفار الكتاب المقدس على مدى أكثر من 1500 سنة، فقد كتب موسى الأسفار الخمسة الأولى في نحو عام 1400 قبل الميلاد، وكتب سفر الرؤيا في نحو عام 90 بعد الميلاد. ولم تكن أسفار الكتاب المقدس أصلا مقسمة إلى إصحاحات ولا إلى آيات، فقد قسم اليهود العهد القديم إلى أقسام معتدلة الطول للقراءة في المجامع، ثم بعد ذلك قسموه إلى آيات. أما التقسيم الحالي للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فقد ظهر في القرن الثاني عشر، وذلك لتسهيل البحث في مقطع معين أو آية، ولمساعدة المسيحيين على حفظ الآيات وأماكن وجودها فتساعدهم في حياتهم اليومية. وقد كتب النبي داود في هذا الخصوص وقال: بماذا يزكي الشاب مسلكه؟ بطاعته لكلمتك، لذلك طلبتك بكل قلبي فلا تدعني أضل عن وصاياك. مزمور 119 والعدد التاسع والعاشر. وأتمنى صديقي أن يكون هذا دافعا وحافزا لك على قراءة وحفظ كلمة الله في الكتاب المقدس.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: صباح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك، عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم. فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل. فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
8: اقتلوه.
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج ب4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:

يا رب، أوجه نظري إلى نور سمائك، النور الذي لا يعرف العتمة، المثال الذي لا تشوهه دنايا الأرض، الصفاء الذي لم يختلط بتراب طبيعتنا. فاملأ عيني من قداستك، حول نظري عن كل شيء سواك، فكل ما حولي مختلط بالتراب، وكل ما في داخلي مختلط بالنجاسة والشهوة، وكل النماذج البشرية تسقط، وكل الأمثلة تتراجع، وما لي سواك. يا الله، اسند ضعفي، طهر قلبي، اكشف لي فساد طبيعتي، جدد قلبي وأنر عقلي وضميري، واجعلني إنسانا جديدا، إنسانا سماويا يرتبط بقدسك ومجدك، يا رب. آمين.

0: الإصحاح الثاني والعشرون.
1: يا إخوتي وآبائي، اسمعوا ما أقول الآن في الدفاع عن نفسي.
2: فلما سمعوه يخاطبهم بالعبرية عادوا أكثر هدوءا، فقال:
1: أنا رجل يهودي، ولدت في طرسوس من كيلكية، لكني نشأت هنا في هذه المدينة، وتعلمت عند قدمي غملائيل شريعة آبائنا تعليما صحيحا، وكنت غيورا على خدمة الله مثلكم أنتم جميعا في أيامنا هذه، واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت، فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون. وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم، فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق، فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا بهذا المذهب، فأسوقه إلى أورشليم لمعاقبته. وبينما أنا أقترب من دمشق، سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء، فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده. وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني، فقلت: ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب: قم وادخل إلى دمشق، وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل. وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر، فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق، وكان فيها رجل تقي متمسك بالشريعة اسمه حنانية، يشهد له جميع اليهود في دمشق. فجاءني وقال لي: يا أخي شاول، أبصر. فأبصرته في الحال، فقال: إله آبائنا اختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك، فأنت ستكون شاهدا له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن ما لك تبطئ؟ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. ثم رجعت إلى أورشليم، وبينما أنا أصلي في الهيكل وقعت في غيبوبة، فرأيت الرب يقول لي: أسرع في الخروج من أورشليم، لأن الشعب هنا لا يقبلون شهادتك لي. فقلت: هم يعرفون جيدا يا رب أني كنت أدخل المجامع وأعتقل المؤمنين بك وأجلدهم، وأني كنت حاضرا عندما سفك الشعب دم استفانوس شهيدك، وكنت راضيا بقتله محافظا على ثياب الذين قتلوه. فقال لي الرب: هيا سأرسلك إلى مكان بعيد، إلى غير اليهود من الشعوب.
2: وكانوا يصغون إلى بولس حتى قال هذه الكلمات، فصاحوا بأعلى أصواتهم:
3: أزيل هذا الرجل عن وجه الأرض، هو لا يستحق الحياة.
2: وأخذوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون التراب في الهواء. فأمر قائد الحامية رجاله بأن يدخلوا بولس إلى القلعة ويسألوه تحت الضرب، ليعرف لماذا يصيح عليه اليهود كل هذا الصياح. فلما مددوه وربطوه ليجلدوه، قال للضابط الواقف بجانبه:
1: أيحق لكم أن تجلدوا مواطنا رومانيا من غير أن تحاكموه؟
2: فلما سمع الضابط هذا الكلام أسرع إلى القائد وقال له:
4: ماذا تفعل؟ هذا الرجل روماني.
2: فجاء القائد إلى بولس وقال له:
5: قل لي، هل أنت روماني؟
2: قال:
1: نعم.
2: فقال القائد:
5: أنا دفعت مالا كثيرا حتى حصلت على هذه الجنسية.
2: فقال بولس:
1: أما أنا فمولود فيها.
2: فتراجع عنه في الحال من كانوا يريدون أن يستجوبوه، وخاف القائد لما عرف أنه روماني وأنه كبله بالقيود. وأراد القائد في الغد أن يعرف حقيقة ما يتهم اليهود به بولس، فحل قيوده وأمر رؤساء الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود أن يجتمعوا، ثم أنزل بولس وأحضره مجلسهم.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، بنحكي مع بعض عن قصه شخصيات في الكتاب المقدس، بنحلل القصه وبنفهمها وبنتعلم منها. والحقيقه احنا بقالنا تقريبا حلقتين ودي الثالثه، داخلين كده في رحله جميله جدا انا عن نفسي مستمتعه بيها، اللي هي الخاصه باسره يعقوب، ومسكين اسره يعقوب من الاب والام اللي هي اسحاق ورفقه، وعلاقاته هو الشخصية بزيجاته أو زوجاته وأولاده، وبنقول إنه إزاي العلاقة بينهم كانت علاقة حصاد أو زرع وحصاد، وبنتعلم منها. وحقيقي تعليم مهم جدا، لأننا بنشوف قد إيه ساعات كتير بنتوقع إنه علاقتي مع شريك الحياة ومع الأولاد مش بتأثر عليهم. لا، أنا عايزة أقول لكم إنها بتأثر عليهم هم وأولادهم في المستقبل كمان، وده اللي إحنا بنتكلم عنه في الوقت ده. خلينا نكون بنكمل النهاردة قصتنا مع أسرة، أو رحلتنا كمان الجميلة مع أسرة يعقوب، ونشوف مع بعض إزاي كان ليهم تأثير في وتوارثوا في المكر والخداع مع أقرب الناس ليهم. تابعوني النهاردة وهنكمل قصتنا، وإزاي إنه كان في جزء كبير من المكر والخداع متوارثينه أبا عن جد. تابعوني

مع بعض، لو في أهل بحياتهم فيها مكر وخداع مع الآخرين ومع أقرب الناس ليهم، إيه تأثيرهم على الولاد؟ خليني كده بسرعة أقول لكم، اللي أول مرة يسمعني النهاردة، إحنا خدنا حلقتين والنهاردة الثالثة بنتكلم على يعقوب وأسرته، وقلنا إنه كانت في بعض الأخطاء في التربية، ولما بتكون في أخطاء في التربية لو الأهل مش بيحسوا بالأمر ده بياخدوها معاهم بيربوا بيهم أولادهم بنفس الطريقة. فإحنا قلنا إنه كانت أول مشكلة طريقة تربية يعقوب من إسحاق ورفقة هو التمييز، إنه إسحاق كان بيميز عيسو عن يعقوب، وكانت رفقة بتميز يعقوب عن عيسو، وكانت النتيجة الطبيعية جدا إنه طلع يعقوب عنده نفس الأزمة، كان بيميز بين زيجاته بين أولاده، وكان الطفل المميز بالنسبة له يا يوسف. ولما راح على فكرة يوسف أو افتكر أنه مات زي ما أخوات أو زي بقية ولاده قالوا له، ابتدى يميز بنيامين، فهو كانت عنده حتة التمييز زي ما تعلم. الحاجة التانية اللي خدناها اللي هي ما كانش فيه تواصل بين الأهل وبعض، وده برضو شفناه من أول إبراهيم. يعني إبراهيم اختار زوجة إسحاق من غير ما يرجع له، وكل ده على فكرة مذكور في الكتاب المقدس، لو نقرأ بالتدقيق هنكتشف أن كل ده موجود في الكتاب المقدس في سفر تكوين. فيعقوب اختار إسحاق بطريقته، اختار زوجة إبراهيم اختار زوجة لإسحاق من غير ما يرجع له، وإسحاق من غير ما يتواصل خالص خالص مع الأولاد، كان في دنيا غير الدنيا، ورفقة ما كانتش بتتواصل معاه، فكان إسحاق واخد من الأب عدم التواصل، بس زادت عنده الأمر إنه هما الاثنين كمان كانش في بينهم تواصل. يعني على الأقل إبراهيم وسارة كان بيحكوا مع بعض، لكن رفقة وإسحاق ما كانش في بينهم أي تواصل، ده سبب مشاكل كتيرة جدا جدا، منهم المشاكل اللي حصلت بين عيسو وبين يعقوب بسبب البكورية. وشفنا انه فعلا كانت حصل ازمة منها كمان، انه رفقة اتحرمت من ابنها قعد سنين طويلة، وعيسو ساعتها اتجوز من بنات كنعان، وكل ده حكينا المرة اللي فاتت. فكل الكركبة دي وكل المرارة دي وكل الالم ده كان اساسها ان ما كانش في تواصل بين اسحاق ورفقة. خد الامر ده يعقوب وتعلم الحتة دي، وابتدى يبقى مع اولاده برضو ما فيش تواصل، كانت النتيجة الطبيعية أنه حصلت مشكلة شكيم اللي هو قتل كل رجال قرية شكيم بسبب مشكلتهم مع زينة أختهم، ولما قتلوا كل رجالها نهبوا كل ثروتها، وكمان سابوا كل نسائها وكل أطفالها، ويعقوب ما كانش يعرف، يعني هما ما كانوش راجعين لباباهم في الأمر ده. وإحنا نعرف كده أنه هو كان أول مرة يعرف لما شاركوه بالجواهم، لما قالوا كده أناظير زانية يفعل بأختنا، فهو كان أول مرة حتى يشاركوا كمية الغضب اللي جواهم دي ما كانوش قايلينها لباباهم، عشان كده تصرفوا بالتصرف ده من غير ما يعرف. وده برضو هنكمله النهاردة ونعرف في آية واضحة جدا في الأمر اللي زي كده. ده كانت المشكلة التانية. النهاردة بقى هنتكلم على، يعني أنا مش عايز أقول أصعب، بس هي فعلا كانت خطيرة جدا، طريقة تربية كانت رهيبة جدا، وغرس في الأولاد صفة مش أحسن صفة. تابعوني بعد الفاصل، بس قبل ما نطلع فاصل خلونا نكون بنقرأ التعليقات اللي جايلنا النهاردة. نانا تقول الحمد لله اليوم لم أنسى. أنا فعلا أنا كمان بشكر ربنا أنك أنت في وسطينا حبيبتي، بحب تعليقاتك. توبة بتقول الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد الأولاد دون زرع الآباء في الآخر بيحصد. أكيد نانا بتقول إن المكر ليست صفة وراثية، صح المكر مش صفة وراثية، وممكن يعني هجاوب بده باستفاضة بعد الفاصل، لأنه ده سؤال مهم جدا يبين كيف يمكن أن تنتقل أنماط السلوك داخل الأسرة وما تجره من صراعات وألم قبل أن تنتهي القصة بالمصالحة والغفران. عجبني جدا جدا تعليقك يا نانا، أنه فعلا الأمر كان مختلف تماما قبل المصالحة والغفران. توبة تطبيق التربية على الأولاد قضية، فدايما الأهل بيقولوا هو ده اللي تربينا عليه. أيوة ده حقيقي يا توبة، إحنا فعلا هتربينا على كده، ودي مشكلة تانية كبيرة أنه إحنا مش ما عندناش استعداد لنتغير، يعني إحنا تربينا على كده. طب ما يمكن طريقة التربية دي مش صح، ما هو ممكن يبقوا الأهل ما تعلموش. يعني على فكرة كل ما تقدمنا في الحياة، كل ما التكنولوجيا تقدمت، كل ما التعليم بقى متطور أكتر، كل ما فهمنا أكتر، كل ما علم النفس ابتدى يقول لنا حاجات مهمة أكتر، كل كمان ما تبقى دراستنا للكلمة أكتر، كل ما نعرف وكل ما عرفنا كل ما لازم نبقى بنطبق اللي عرفناه. فهي فعلا بتبقى عندنا مشكلة إن احنا ما تعودناش على كده، وكأننا بنستريح ونقفل على كده عشان ما يبقاش عندنا
لود أو ضغط التغيير. مش كتير بنحب إن إحنا نتغير زي ما إحنا بنسميها دايرة الراحة. إحنا دايرة راحتنا كده اللي إحنا تعلمناه، فما عنديش استعداد أكون بتغير.

عشان كده انا مبسوط. فبالتالي لما الناس بتحس انه لا هي مطلوب منها تتغير, لا انا مش عايزه اعمل كده. ويمكن عشان كده السيد المسيح كان ليه وصيه مهمه جدا, لا تنظر للخزة التي في عين اخيك لكن الخشبه اللي في عينك خلي بالك منها, لانه الانسان كده بينظر للخزة اللي في عين اخيك واما الخشبه التي في عينها لا يفطن لها لانه هو مش عايز يتغير. فاحنا التغيير بالنسبه لنا صعب جدا, وبالتالي احنا بنكسر الحته دي في طريقه تربيتنا لاولادنا اللي احنا تربينا عليه لو كان مش مظبوط لانه اهالينا ما يعرفوش الامر ده. محتاجين نتعلم نربي اولادنا بصوره مختلفه. شكرا جدا يا توبة على التعليق. نانا بتقول يعقوب تعرض هو نفسه للخداع من خيل لبان. شكرا جدا, وده هحكي باستفاضة بعد الفاصل, وهحكي كمان وهقولك ليه المكر مش صفة وراثية بعد الفاصل.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: رجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين حلقتنا النهاردة عن قصة يعقوب وأسرته، ومعاكم هايدي حنا. برنامجكم نقطة من أول السطر بنتقابل كل أربع من الساعة 5 للساعة 6. خليني بس أكون برحب الأول باللي معايا على صفحة الفيسبوك، وكمان أرى التعليقات الجميلة بتاعتكم وهرد على سؤالك يا نانا. صديقي رأفت، أهلا بيك، شكرا جدا لكلامك نانا. شكرا أوي يا نانا. طوبة بتقول الشيطان هو اللي بيخلينا نمكر لما نسمع له، أو نكون يعني عندنا الموضوع اللي نكون عندنا مكر لما نسمعه. طبعا طبعا. خليني بقى أكون برد قبل ما نكمل تعليقنا على أو قصتنا في يعقوب وأسرته، هكون برد على سؤالك يا نانا. المكر مش صفة وراثية، الصفات الوراثية هي صفات في الجينات. طبعا أنا بشكرك جدا، ده سؤال المهم. الصفات الوراثية هي صفات في الجينات، يعني مثلا العصبية دي مش صفة وراثية، يعني فعش أقول أنا وارث ده من بابا من ماما، لأنه الجينات هي اللي بتخلينا عندنا الوراث. لكن الصفات العادية زي المكر، الغضب، العصبية، الكمالية، اللي هي الحاجات اللي زي كده، دي اللي ملاش علاقة بالجينات، الدم دي بنكتسبها. يعني بمعنى أن أنا بكبر في وسط أسرة بتعمل ده، فعقلي بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن ده الطبيعي. الطفل من سن تقريبا السنتين، المرحلة الثانية من مرحلة العمرية، بيبتدي يسجل أمور في ذهنه بتخليه يكمل حياته كده. وفي المرحلة اللي هي بتبقى بعد كمان السنتين بشوية، اللي هي بيعمل اللي هي المرحلة الثالثة، بيبتدي يسأل نفسه إيه ده، بحس بإيه لما بعمل كده. دي مرحلة كمان أصعب، اللي هي بعد السنتين تقريبا على سن 3 سنين ونص. دي مرحلة بتبقى فيها تسجيل كتير قوي، تسجيل لكل اللي بيحصل حواليه. فأنا بطلع للحياة بشوف أنه بابا لما بيجي يتصرف في الأمر ده بيكون صوته عالي وبينفعل، فأنا باخد منه ده. وبالتالي مثلا لما عايز حاجة بيبكي ويقعد يدبدف في الأرض، شوية بشوية بيكتشف أن ده اللي بيجيب النتيجة. إذن أنا لما بعمل كده بتجيب النتيجة، وتبتدي تبقى فيه مشاعر لما كل ما كبر، تبقى مشاعر الغضب والمرارة جواه. يعني يمكن هو طفل هو بيعيط بس مفيش المشاعر المرارة اللي جواه، بس كل ما كبر كل ما بتبقى بتتكون ده جواه، فخلاص خد الطابع ده. ليه؟ لأنه في البيت بيشايف أنه الشخص الأكثر صوت عالي والغضوب ممكن حقه بيتجاب. لما هو ابتدى يجرب كده ابتدى حقه يتجاب، فما حصلش تعديل لسلوك الأب والأم ولا لسلوكه من هو صغير، فكبر على كده. مش لأنه صفة وراثية، بس لأنه هو شاف كده وبيقلد. نفس الحكاية في المكر والخداع، هو شاف أنه اللي بيكذب، اللي بيعمل الحاجة بالحيلة، اللي لما يتقلد له حاجة فيكذب. إن أخوه لما كان بيكذب ما كانش بيتعاقب، لكن أنا لما أقول حق كنت بتعاقب. فابتدى ذهنه بيقول له إنه هو طفل ما بيعرفش إن ده غلط ولا صح، هو طفل يعني لسه مش بيعرف بقى دي خطية مش خطية. فهو طفل شايف إنه إيه، إنه لما حصل كذب هنا حصل إنقاذ، وأنا لما ما كذبتش ما حصلش إنقاذ. فلما ابتدى بقى شوية شوية بيكبر، اتأكدت انه لما بيكذب ويستخدم المكر فمش بيتعرض لأي شيء، فدخلت جواه واتغرست جواه ان دي الوسيلة اللي ينفع يجيب بها حقه، دي الوسيلة اللي ينفع ينقذ بها نفسه. ومن هنا يا نانا ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يبقى بيطبق الحتة اللي زي كده. فدي شيء مكتسب من البيئة مش وراثية. الوراثية هي كل ما يخص الجينات، الدم، مش الصفات اللي هي في حياتنا. زي ما قلت لك كده، هي صفات الذهن بيقول انه دي الصفات اللي بتنقذني، دي الصفات الصح، فيبتدي يبقى دي الصفات اللي المفروض الطبيعي نتعامل فيها في الحوارات، فابتدى يطبقها، ومن هنا كبر ابتدى يتعامل معها. وده اللي هنشوفه مع يعقوب وأسرة يعقوب. زي ما قلت لكم دي من الأسر الجميلة اللي أنا فعلا مستمتعة جدا وأنا بحكي فيها معاكم مستمتعة. تعالوا نشوف النهاردة بقى الصفة الثالثة الخطيرة في أسرة يعقوب. أسرة يعقوب وليئة أو أسرة يعقوب أو يعقوب هو أخذ المكر. ليه؟ لأنه أسرة إسحاق ورفقة كان فيهم مشكلات، والمشكلة دي ما كانتش الحقيقة في إسحاق، المشكلة دي كانت في رفقة. نانا فهمت، شكرا جزيلا جوابك الواضح، ربنا باركك، شكرا جدا وشكرا على سؤالك يا نانا. فإحنا هنا عايزين نشوف البداية كانت منين. البداية كانت من رفقة؟ لا، البداية مش من رفقة، البداية من عيلة رفقة. ما دي الأسر اللي بتتعلم. تعالوا نشوف بقى إزاي البداية من عيلة رفقة. بنشوفها في لبان. لابان وإن كنا سمعنا خداعه ليعقوب متأخر، بس ده يقول لنا إنه لابان شخصية مخادعة من حيث المبدأ. فلابان خدع يعقوب كذا مرة. أول مرة خدعه طبعا لما قال له إنك أنت هتتجوز رحيل بسبع سنين، وبعد كده جوزه ليه أو خدعه وقال له لا لو عايز تتجوز رحيل تاخد سبع سنين تانيين، دي كانت خدعة. وخدعة لابان ليعقوب كان أساسها إنه عايزه يخدمه في الأرض ببلاش، ما كانش عايز يديله فلوس، ما كانش عايز يديله حقه، بس تخدمني في أرضي وتخدمني في المواشي، رعي الماشية دي كانت المهنة بتاعتهم، إنك ترعى أغنامي ببلاش وما اديكش فلوس. قصاد ايه؟ قصاد الخديعة. هو ماشي سبع سنين عشان خاطر ان يكون بياخد رحيل، قال لا انا هديك ليه، قال انه سبع سنين خلصوا جاري فانا هديك ليه او خد رحيل بسبع سنين تانيين. فاربعتاشر سنة ماشي بالخديعة فخدع يعقوب، ده كانت الخدعة الاولى. وكان لبان هنا بيستغل يعقوب عشان يخدمه، قصاد هو عارف قد ايه بيحب رحيل. دي كانت اول خدعة. الخدعة بقى اللي بعد كده احنا بنشوفه انه في الست سنين التانيين، يعني هو خدم لابان خاله 20 سنة، 14 سنة بسبب رحيل، وفي ستة تانيين. الستة التانيين كانوا بيخدعوا فيها، وده هنشوفه في تكوين 31-41. بيقول له كده ست سنين بغنمك، هو ده ايه بقى؟ وقد غيرت اجرتي عشرات المرات. يعني واضح انه كان في يعني كل ما اقوله انا هديك مرتب كويس وهديك اجره كويسه يضحك عليه، بيغير غيرت اجرتي. هنا حصل حوار، الحوار ده كان بين يعقوب ولابان. لما ترجعوا للاصحاح ده هتلاقوا انه حصل الحوار ده امتى؟ لما يعقوب قرر انه يسيبه ويهرب وياخد مراتاته واولاده ويهرب. فلما هرب وقعد في مكان طلع يجري وراه لابان وابتدى يتضايق وقال له ايه اللي حصل، فقال له قعد يلومه يقول له بقى ايه اللي حصل. طبعا انا عايز اقول لكم ده نوع من انواع ما كانش فيه حوار برضو بينهم، او ما ذكرش الموضوع ده قبل كده، لكن هنا بقى ابتدى يفتح له بقى الموضوع انه انا بقالي ست سنين بعد رحيل وليئة، بعد 14 سنة خدمة على امل ناخد رحيل، انت بعد كده ست سنين برضو بتضحك علي. بتضحك علي ازاي؟ انه يعني عشرات المرات، يعني صعب، يعني وعده كتير قوي قوي قوي قوي واخلف بعضه، وعده كتير قوي قوي واخلف بوعده. فدي خدعة لما يقول له انا هعمل لك كذا وهزود لك الفلوس اللي انت بتاخدها او هزود لك الاجرة. ممكن تبقى الاجرة مثلا انه بيديله نصيبه من الاغنام، احنا ما نعرفش الاجرة كانت ساعتها ايه، بس بغض النظر هو كان بيحصل تغيير في الاجرة. فدي اول، دي تاني حاجة في الخداع. تالت حاجة بقى في الخداع، ده قانون كان ماشي على كل ملاك الرعاء اللي هم الاغنام. فهنا بيكمل برضو في تكوين 31 عدد 39، بيكمل يعقوب بيقول له ايه؟ بيقول له فريسة لم احضر اليك، انا كنت اخسرها من يدي، كنت تطلبها مسروقة النهار او الليل. هنا في قانون بين كان المالك وبين الراعي المسؤول. ايه القانون ده؟ القانون ده انه لو واحدة من اغنامه ضاعت لازم يرد لازم يدفع التعويض. لكن لو كانت فريسة، وده اللي قاله يعقوب، قاله الفريسة ما بجيش احضرها اليك. لما كان بتحصل فريسه كان الراعي يجيب بواقي الفريسه ويوديها للملك يقول له دي فريسه انا يعني ما ضيعتهاش من ايدي، بس دي حصل افتراس فتاخدت، فيجيب له بواقي الفريسه. عشان كده بقول فريسه لم احضر اليك، يعني لما حصل اي افتراس لغنم او ماعز هو ما جابلوش البواقي. ليه بيجيب ما بيجيبلوش البواقي؟ او ليه كان بيجيب له البواقي الراعي؟ علشان ما يدفعش ديتها، ما يضطرش يعوض له سعر الفريسه دي. وهو عشان كده بيقول له انا ما احضرت لكش بواقي الفريسه دي، انا اللي كنت بخسرها. يعني انا اللي كنت بخسرها، يعني كنت انت من يدي كنت تطلبها، يعني كان التعويض لازم اقدمه. فحتى في الفريسه ده مش قانون كان ماشي في الوقت اللي زي كده. فكان لابان خادع انه كان ياخد منه كل حاجه، يعني كان بيطلب منه العوض حتى في وقت الخسار. انا ماليش دعوه، دي خدع وده غلط. فكان بيمشي معاه في سكه مش صح، كان بياخد حاجه مش حقه بالحيله، او نقدر نقول مش الحيله، بالخداع والمكر. مشي معاه سكه يعقوب في الثلاث مواقف دول في حياته، كانت معاه بالصفه دي، انه خدعه وقت رحيل وليئه، خدعه في الاجر، كمان في الاتفاقات العادية. عارفين لما يكون في قانون معمول عام، حتى القانون العام لابان قدر يكسره بمكره وخداعه. ومن هنا رفقة كانت واضح انها في وسط أسرة هي كده خدت المكر بتاعهم واكتسبت صفة المكر والخداع لأقرب الناس ليه، لأنه يعقوب كان بالنسبة لابان زوج بناته، ده غير انه كان ابن اخته المحبوبه. احنا لو رجعنا لقصه رفقه وازاي لما ثابت وراحت بعد كده اتجوزت اسحاق، هنبقى بنلاقي في حوار ان هما فعلا كانوا قريبين من بعض، ومع ذلك كان في خداع وكان في المكر. حاجتين دول رفقه خدتهم معاها البيت في طريقه تعاملها مع اسرتها. طبعا بعد الفاصل.

راديو سما معنى وهدف كل يوم. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصتنا ورحلتنا الجميلة مع أسرة يعقوب، وبنشوف ازاي المكر والخداع كان حقيقي صفة صعبة جدا في الأسرة دي. خلوني أكون برد على سؤال توبة، لأنه هو أو تعليق توبة لأنه هو مهم. بتقول يعقوب في الأول خدع باباه عشان كده خاله خدعه. حقيقي احنا لما بنبقى في ترتيب الكتاب المقدس بيقول انه يعقوب خدع فرح واتخدع، بس الحقيقه لبان لو الشخصيه مش مخدعه ما كانش خدع يعني. فلبان من الاصل شخصيه مخادعه ودي خدتها رفقه معي، لكن لو لبان كان شخصيه طيبه مش مخدعه ما كانش ده حصل. يعني هو الحصاد او الزرع، زي ما انت كده كاتبه انه في حصاد وزرع، بس حصاده لانه كمان وقع بين ايدين شخصيه اكثر خداعا منه. يعني لبان ده كان التوب في الخداع، كان اللي هو زي ما نقول عليه الأستاذ إنه بيخدع في حاجات كتيرة جدا، بس لبان طبعا يعقوب كان واخدها برضو من رفقة. نانا أنا بحبك كتير دكتورة هايدي، استفدت من دروسك، ربنا يعطيك السلام، شكرا بجد شكرا ليك يا نانا، أهلا بيكي. وشكرا يا توبة على التعليق ده، لأنه برضو وضح حتة، لأنه كتير من الناس بتقول إنه لأنه خدع بابا لبان خدعه. ده حقيقي، بس مش لأنه يعني لبان ما تحولش، لبان شخصية خادعة في المطلق، ولو هو ما كانش شخصية خادعة ما كانش عمل كده. يعني الإنسان ما بيغيرش طبعه، الطبع بتاعه الخداع، فهو كمل مع يعقوب بالخداع. طيب تعالوا بقى نشوف إنه رفقة جاية بالخداع، فابتدت تعلم يعقوب الخداع. يعني في وقت البكورية لما سمعت إسحاق بدل ما تدخل تواجهه، لا هي ابتدت تستخدم المكر والخداع. وهنا كانت مشكلة، لأنه ساعات نقول ما هي عشان تاخد حق ابنها، أيوة، بس ما حدش بيقول أبدا، الله لما بيدي وعد مش بيبقى طالب مننا أن احنا ننفذ الوعد ده بمكرنا ولا خداعنا، هو بيعرف كويس قوي يجيب وعده إزاي. يعني وما فيش مرة على فكرة استخدمنا الحيلة بتاعتنا والخداع وسلوكنا البشري إلا وطلعنا غلط. يعني مثلا سارة لما الله قال إنه هيبقى فيه ناس ليك يا إبراهيم، وهي كانت كبرت خلاص، وواضح إنه مش هينفع بالنسبة ليها كإنسانة، واضح إنه مش هينفع تجيب أطفال، قررت إنها تفكر وتجيب بنفسها الأطفال. يعني تقول اعمل إيه، اتجوز طيب جاريتي هاجر، ومنها هيبقى الطفل اللي هيجي هيبقى باسمي. فهو ده اللي يقصده الله، لا الله واضح، وساعتها قال له أنا اللي أقصده إنه اللي هيجي منك ومن سارة. فالله بيدي وعود، ولما بناخد الوعد وربنا بس يتأخر شوية نحس إنه طب إحنا بقى هنجيب الوعد ده بطريقتنا، وبتبقى طريقة ملتوية مش صح، ومش هي دي الطريقة اللي عايزنا نجيب بيها حقنا أو نجيب بينا مش حقنا وعد الله لينا. فهو أيوة هو قال لرفقة إنه الكبير هيستعبد للصغير، بس هو اللي هيعمل كده، هو اللي هينفذ وعده، وهو الله قادر إنه يكون بيعمل كده. ولما بنحاول احنا ننفذ وعد الله فعلا بنتعب جدا. يعني لما هاجر جابت اسماعيل كانت في مشكله كبيره حاصله في الاسره، واضطرت ان تبقى بيحصل طرد لهاجر وابنها، وهاجر وابنها واسماعيل حصلت ليهم مشكله وازمه في الصحراء، ولا الله تدخل وانقذهم. ففي هنا حصل التواء وحصلت مشاكل، لانه ساره نفسها قالت انا انه جاريتي بتعاملني معامله مش كويسه، فحصلت مشاكل بسبب الالتواء. هنا برضو نفس الحكايه، هي حصلت مشاكل كتير بسبب المكر والالتواء ومحاوله البشر ان هم يجيبوا وعد الله بطريقتهم. فرفقه هنا بدل ما تروح تحكي لاسحاق وتقول له انا الله قال لي 1 2 3 وتبقى الموضوع مباشر، وهنا اسحاق هيفهم وهيعرف، وكان ساعتها هيدي البكوريه ليعقوب، لانه في الوقت ده كان ينفع جدا يدي البكوريه، مش لازم للأول طفل. وده اللي عمله يعقوب على فكرة، هو إدى البكرية لإفرايم. إفرايم ده ابن يوسف الأصغر، وده هنشوفه بعد كده. فكان بس إن هو لما يبقى فيه صراحة، لكن للأسف رفقة لأنها تعلمت إزاي تاخد بالحيلة، اللي حصل إنها طلبت من يعقوب واتفقت هي ويعقوب ضد باباهم وضد عيسو، وهنا كانت المكر والحيلة اللي هي الحيلة. في ساعات بتبقى حيلة اللي هي التفكير بذكاء، بس هنا الخداع، تخطيط مخادع، بنوقع فيه الأب بطريقة مخادعة إنها تلبس يعقوب الجلد اللي هو فيه بتاع الأغنام، اللي يحسس إسحاق اللي مش شايف، يحسسه إنه ده لا ده الفرو بتاع ابنه، وفي نفس الوقت لبسته من لبس عيسو، فتبان إنه الريحة ده أيوة ده عيسو. ساعتها هو حتى قال إنه أيوة اللبس والريحة عيسو لكن الصوت مش عيسو، بس هو اعتمد على الشكل اللي هو بيحسسه وعلى إنه ريحته زي عيسو. فبالخداع ده هي خدت البكورية، وطبعا كان في دمار بعد كده، وكان في إنه هو ساب مامته أو هي بعد عنها لمدة 20
20 سنة هو رجع لقاها كانت ماتت فما شافتوش حتى بعد كده. وطبعا الحوارات والمشاكل اللي حصلت بين عيسو وبين يعقوب, فده اللي علمته ليعقوب. تعالوا بقى نشوف كده وهي بتربي يعقوب هو طلع كمان عنده المشكلة دي في موقف رهيب جدا أنا لما قريته وعايزة أعدل بس هنا حاجة بالقراية. يعني إحنا الكتاب المقدس بيكتب تفصيلة جميلة جدا بيخلينا بس نلقط فين المشكلة. الموقف اللي حصل بين يعقوب وبين عيسو لما يعقوب باع البكورية بتاعته بطبقات, يعني إسحاق اداله البركة ادالي يعقوب البركة بالحيلة وخدها برضو بالحيلة أو خد البكورية بالحيلة. في تكوين 25-29 بيقول كده, فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا. ولما يعقوب شاف أنه أعيا انتهز الفرصة, هو عايز يأكل, يعني عيسو عايز يأكل عشان يتأول أنه أعيا. وأعيا هنا ياريت لو نرجع لها بقى يعني إيه أعيا, يعني أنت كتبت كده ما هي معنى كلمة أعيا لغويا. أعيا لغويا ببساطة شديدة ده بيبقى تعب شديد جدا, واحد يكون خلاص أعيا تعب, هو تعب شديد قوي قوي قوي وإجهاد رهيب جدا جدا. الإجهاد ده بيبقى مستنزف مش بس جسدنا, يعني حس إن إحنا مهبطين مش قادرين نقف على حنة, حسين إحنا عايزين نقعد, ده الإعياء. وذهننا كمان ابتدى يبقى مش واعي. على فكرة التعب الجسدي بيخلي الذهن مش واعي والطاقة النفسية كمان مش واعي, يعني أنا لا قادرة أتكلم ولا قادرة أحكي. جربوها لما تبقوا طول اليوم تعبانين مجهدين بتبروحين البيت مش عايزين تكلموا ولا كلمة, مش قادرين تاخدوا قرار, مش عارفين تقولوا أي حاجة. نفس الحكاية, هو راجع من صيد أعيا تعبان جدا, جاله تعب جسدي واستنزاف ذهني. في الوقت الأعياء ده لما شخص عنده الحتة دي الأعياء الشديد بنلاقيه مش عارف يميز الإيجابيات والسلبية بتاعت القرار. يعني وانت داخل تعبان جدا جدا جدا ويجي ابنك يقولك احنا عايزين بابا احنا عايزين كذا, فمن كتر ما انت مش عارف يقول لا, والاثنين بيطلعوا غلط لانك انت مش عارف إيجابياتها وسلبياتها وذهنك حتى ما جابش. طب نشوف ماما يمكن قالت حاجة مختلفة وهي في البيت معهم طول الوقت. فهم الولاد بيبقوا منتهزين فرصة ان انت جاي دلوقتي ومش مركز, دي الفكرة. فهنا عيسو كان مش مركز, في لوم رهيب على عيسو مع اننا يعني مش شايفين موقف عيسو في الوقت ده ايه. يعني احنا لو ما كنا هنعمل كده برضو, فاحنا عايزين نشوف موقف عيسو كان شكله ايه. فموقف عيسو هنا كان شخص ماله, كان شخص عنده اعياء تعبان جدا, كان شخص عنده عدم القدرة على انه يكون بياخد قرار, ودي الحالة بتاعته, حالة الإعياء دي اللي هي إجهاد ذهني بتخليه مش عارف يقول طب إيجابيات القرار إيه, طب سلبيات القرار إيه. ذهنه ما عندوش الاستعداد يكون بيفكر ولا قادر يفكر, ومن هنا بيخلي الشخص بيعاني في حالة الإعياء دي من حاجة اسمها إرهاق القرار, أو ممكن يكون شلل القرار. شلل القرار, أنا مش عارف أتخذ قرار صح دلوقت مهما كان القرار سهل, مهما كان سهل. فتخيلوا بقى ده مش سهل, ده البكورية, فمش قادر, أنا مش قادر. هنا بقى مشكلة يعقوب ما كانتش مشكلة عيسو. فاللي بيلوم عيسو هنا لا, فكر في كلمة أعيا وهو قد أعيا, كتاب المقدس كتبها بوضوح. هنا كان لو كان فيه عدم تمييز من الأول, خلينا نربط طريقة التربية, لما يبقى ما فيش عدم تمييز وفي تواصل, ما كانش يعقوب عمل كده. يعقوب المفروض كأخ لعيسو كان أول ما شافه كده قد أعيا كان طلع يجري عليه واداله الأكل, ما هو جايب صيد للبيت, ما هو بيحاول يدير البيت, هو بيحاول يقوم بالدور المطلوب منه. هم احنا طول الوقت هو عيسو الأكبر اللي المفروض ياخد البركة والبكورية, ده طول الوقت ماشيين كده, ما فيش حد بيقول حاجة مختلفة, رفقة ما قالتش أي حاجة مختلفة. فطول الوقت الأسرة ماشية انه عيسو هو البكر, فهو اللي ياخد البكورية وهو اللي ياخد البركة من بابا, وهو بيتصرف على أساس كده, هو مسؤول البيت. فهو جايب صيد من بره وتعبان, كان يعقوب لو العلاقة دي طبيعية كان طلع يجري عليه يسنده ويأكله علشان يرتاح. لكن اللي حصل ان يعقوب لما شاف كده انتهز الفرصة وقال له تبيع للبكورية بتاعتك بطبق من العدس. وهنا عيسو في عز الإجهاد اللي مش عارف يفكر, اللي مش عارف الصح من الغلط, هو مش عارف ياخد القرار, فقصد ما عايز يفوق ويهدى قال له تمام ما عنديش مشكلة, مش لانه هو مش عايز البكورية ولا ان هو ما عندوش مشكلة, هو عنده أزمة وعنده إعياء عشان كده قال ما فيش مشكلة. فالمشكلة هنا كانت مشكلة إن يعقوب كان فيه حيلة, كان فيه الحيلة اللي هي مش كويس, كان فيه مكر, كان فيه خداع, ودلت عليهم من رفقة. إيه المشكلة نبقى عندنا خداع لأقرب الناس لينا.
تابعوني بعد الفاصل عشان نشوف كمان يعقوب عمل ايه حتى بعد ما ساب رفاه.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم. ورجعت لكم بعد الفاصل وبنتكلم عن المكر والخداع، ازاي توارثناها او توارثت في اسرة يعقوب، وابتديناها من اسرة رفقة، ورفقة نقلتها ليعقوب. خليني اكون بس الاول بقرا تعليق لنانا بتقول: في النهاية يوسف يعطينا درسا جميلا للتسامح والغفران والمحبة والامل والنظافة والصداقة. عايز اقولك يا نانا صح جدا، وده عمله لان الله خده من الأسرة بعده تماما، ده هنحكيه المرة الجاية. هنعرف انه من ضمن الحاجات انه عشان يوسف بس بعد عشان الله هتشكل فيه، لانه كان في وسط أسرة الخداع والمكر مليها حقيقي. يعني انا وهحكي كمان يعقوب ازاي اتغير، بس في قبل ده كانت في مشكلة حقيقية في العلاقات. احنا وقفنا لحد ما يعقوب ازاي فعلا وقف مع عيسو، وازاي كان فيه مكر لما بقى ساب الحياة وراح للبان. صحيح لبان خدعه، بس يعقوب كمل بقى الخداع مع خاله. في تكوين 30 من 25-43 هو اتفق: خلاص انا هسيبك يا خالي، وانا عايز ابقى لوحدي وكل واحد لوحده. فهو قال له: طيب الاجره اللي هتاخدها ايه؟ فراح قال له كده: اكتاز بين غنمك كلها اليوم، واعزل انت منها كل شاة رقتاء وبلقاء، وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقتاء بين المعزة، وفيكون مثل ذلك أجرتي. تعالوا نشوف التقسيمة دي ايه. البلقاء اللي هي الاسود والابيض، يعني متنقطة اسود في ابيض، والرقتاء اللي هي كلها اسود بس فيها نقط بسيطة بيضة. وهنا الفكرة انه الاغنام بتبقى بيضة، يعني قليل او ما تلاقي التنقيط ده فيها. ونفس الحكاية كمان الماعز بتبقى سودة، هتلاقي برضو قليل او ما يبقى فيها ده نادرة، يعني نادرة ما تلاقي البلقاء اللي هي منقطة بصفة عامة، سواء قد بعض ولا الابيض قليل عن الاسود. فطبعا لبان وافق على اساس انه ده هياخد الحاجة الاعظم الاكبر. بس الفكرة انه هنا كان يعقوب حاصل حاجة، انه في تكوين 31:10 جاله وحي. هو كان قاعد وكان وقت توحم الغنم، يعني الغنم بتتوحم، فبيقول كده: وحدث في وقت توحم الغنم اني رفعت عيني، اللي هو يعقوب، ونظرت في حلم، يعني الله خلاه يشوف في حلم، واذ الفحول الصاعده على الغنم مخططه ورقطاء ومنمره. يعني الاقوياء اللي هو اللي يعقوب قال لبان عليه. بس جرت العاده او كما العاده في العائله دي، انه هما بياخدوا وعد من الله بس بيتصرفوا براحتهم، بيتصرفوا بطريقتهم، بيتصرفوا بقوتهم، بياخدوا حقهم بالمكر. فالله قال له: أيوة ده، بس كان ينفع الله يعمل كده من غير المكر اللي عرضه أو اللي عمله يعقوب. يعقوب في تكوين 30 بقى 37:43 بيقول إيه؟ بيقول إن هو عشان خاطر النسل الأكبر، يبقى اللي اختار اللي هو منقط أو المخطط، راح جاب أعواد من النباتات، أعواد معينة. يعني إحنا لما هنقراها في تكوين 30 أعواد كده بنباتات معينة خدها، ابتدى يقشرها بالتخطيط، يعني يسيب عمود ويقشر عمود، يسيب عمود ويقشر عمود، فبقت النبات مخطط في وقت وحي الغنم في الوقت اللي زي كده. فلما الأغنام كانت بتروح تشرب كانت عينها بتيجي على نباتات اللي زي كده، فالنتيجة في الوقت ده إنها بتجيب أطفال فيها التنقيط مخططة. لكن مش بس كده، هو كان بيختار الأغنام القوية، يعني كان يعمل ده مع الأغنام القوية بس علشان خاطر تجيب لي القوي يبقى لي هو. في عدد 42 في نفس الإصحاح بيقول كده: فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب، بطريقة برضو فيها الحيلة. أيوة الله كان يعني قال له ده الأقوى فاختار ده، بس هو اللي هيتصرف، ربنا اللي هيتصرف. سواء هنا زي بقية العيلة، وزي ما اتعلم من مامته انه صحيح وعد الله موجود، بس انا بقى اللي هتصرف عشان وعد الله يتنفذ. ودي كانت من ضمن الحاجات اللي ورثها من مامته، مش وراثة جينية بس اكتسبها، وتعلم المكر والخداع عشان ياخد حاجة من حقه الله يجيبها له، بس بياخده هو بالدراع وبالقوة. دي كانت الحاجة اللي خدع بيها خاله لبان.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: زي ما شفنا رفقة ازاي عملت الخداع والمكر مع زوجها لانها اتعلمت كده، وازاي يعقوب ابتدى يتعلم ده مع اقرب الناس ليه سواء اخوه عيسو او خاله، وخاله طبعا معاه. اللي حصل بقى انه الطبيعي جدا في الوضع اللي زي كده مين شايف؟ الولاد، يعني ولاده شايفين، ولاده شايفين انه ازاي يعقوب بيعمل ده. ولاده كان في قد ده كبار شويه، فممكن يكونوا كانوا بيساعدوه. فايه اللي حاصل بيه؟ لان هو قعد 20 سنه مع لبان، واللي عمله ده اخر 20 سنه، لان هو كان خلاص بيقول انا عايزين نقفل وانا عايز اسيبك وعايز ابقى لوحدي. ففي اخر 20 سنه تقريبا فابتدوا يكبروا، فالولاد شايفين قد ايه يعقوب بيحاول يخدع خاله. الولاد شايفين الخداع اللي حاصل، الولاد شايفين ان احنا الولاد عايشين في وسط جو فيه خداع وفي اخذ الحاجه بس بالخداع، مش ان احنا نسيب الامر بين ايدينا الله. فطلعوا هم كمان عندهم المشكله دي. تعالوا نشوف كم موقف كده فيه خداع وفي اخذ شيء بطريقة مش كويسة. أول حاجة هقولها لكم دي قصة الولاده مع أختهم دينا، وده أنا اتكلمت عنه المرة اللي فاتت في عدم وجود التواصل اللي في تكوين 34. لما حمور راح علشان يطلب إيد دينا بيقول كده في عدد 13: فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلم بمكر. يعني أيوة إحنا عايزينك وتمام، بس بشرط اعمل الختان. ده مكر، علشان لما يعملوا الختان يحصل إيه؟ يروحوا بقى يهجموا عليهم ويقتلوهم زي ما خدنا المرة اللي فاتت. وعلى فكرة شمعون ولاوي ما خدوش البكورية بسبب ده. لو إحنا شفنا في تكوين 49 من 5-7 هنلاقي إن بيقول كده: شمعون ولاوي إخوان آلات ظلم، سيوفهما في مجلسهما، لا تدخل نفسي بمجمعهم، لا تتخذ كرامتي، لأنهما في غضبهما قتل إنسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا، ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس. المجلس تدخل نفسي بمجمعهما لا تتخذ كرامتي، ده معناه أن هما يعني هو بيقول كده أن أنا ماليش دعوة، ما اشتركتش في الأمر ده. فده زي ما قلنا كده ما كانش في تواصل، لأن هو ما اشتركش في الأمر اللي زي كده، وأنا ما اتفقت كرامتي وطريقتي يعني ما اتفقتش مع اللي عملوه. في رضاهما عرقبة ثورا، عرقبة ثورا ان هو عارفين بيقطعوا وتر الساق من تحت اللي هو بيسموه العرقوب، فما يعرفش يمشي فيقع. بس الجمال بقى في الكلمة اللي قالها يعقوب ان في رضاهما، يعني المعنى ان وقت الراحة والهدوء وقت الرضا بتاعهم اللي مش غضبانين بيعملوا ايه؟ بيعملوا يعني بيرتكبوا افعال وحشيه، بيوقعوا وبيقتلوا رجال. ثور في الوقت ده بتبقى بتعني الرجال الاقوياء، ففي رضاهم، وده اخطر انواع الشر. يعني الاثنين دول كان في رضاهم بيعملوا كده، ده المكر. هم كان عندهم مكر رهيب جدا، يمكن من اكتر الشخصيات اللي ذكر عنهم الكتاب المقدس كان في مكر الاثنين دول بالذات. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، انه شمعون من نسله الكتبه، ولاوي طبعا من نسلوا الكهنة، وهما الاثنين دول بمكر سلموا السيد المسيح. في نقطة هنا محتاجة أقولها، أنه في تفسيرات كتير بتقول أن شمعون كان هو الأشد والأكثر خطورة، لكن لاوي كان الابن أو الأخ الأصغر كان ماشي وراه. وبيعتمدوا على التفسيرات دي في كذا حاجة. أولاً شمعون ده اللي حجز يوسف، يعني اللي طلبوا ان يتسجن كان شمعون، وبدون اي كلام كتير بيقولوا انه اخذ يوسف شمعون وسجنه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بنلاقي انه في كمان في خروج 32 من 26-28 بنلاقي ان سبط لاوي امين جدا وبينفذ الطلب ايا كان الطلب ده شكله ايه. يعني هم منفذين بس مش بفكروا التنفيذ ده ايه خطورته، ايه وحشيته. وده بنشوفه انه في وقت لما كان امانتهم وقت عباده العجل الذهبي، لما نزل موسى وشاف انه في بيعبدوا العجل الذهبي واتضايق جدا، فبيقول كده: وقف موسى في باب المحله وقال: من للرب فاليه. فاجتمع اليه جميع بني لاوي، يعني وقفوا معاه فعلا، هم كانوا رافضين ده فوقفوا معاه. قال لهم: هكذا قال الرب اله اسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخده ومروا وارجعوا من باب الى باب، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بني لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في الوقت ده 3000 رجل. هنا بس بيوري لك أنه لاوي كان بيتصرف أو بينفذ الطلب، فدي طبيعة لاوي. عشان كده شمعون كان أشرس وأشد. دي حاجات التفسيرات اللي بتقول إيه السبب. كمان عندنا أنه كون أن الله اختار لاوي من حيث المبدأ من قبل كل ده، يعني هو اختار لاوي يكون نصيبه، نصيب الرب. هو ما ضلوش من أرض الموعد، هو قال أنه الشعب ده أو السبط ده نصيبهم هو الرب. ده في يشوع 13 بيقول كده، لما وزع الأرض بيقول وأما سبط لاوي فلم يعطيه موسى نصيبا، ليه؟ الرب إله إسرائيل هو نصيبهم، عارف قلبهم قبل ما يعني زي بالظبط كده معارف قلب داود، يعني هو مختارهم. فلاوي كان أقل شوية، ومع ذلك طبعا هو اتحرم من البكورية أو أن ياخد البركة لأنه دخل مع أخوه شمعون في الأمر اللي زي كده. فعشان كده بنقدر نقول أن شمعون كان أشرس وكان أشد وأكثر مكرا، وبالتالي النتيجة أن هم أقل عدد دخلوا أرض الموعد. لما هنبتدي نشوف هنلاقي ان في يشوع 19:1 هنلاقي ان هم كانوا اقل، مش بس كده ما كانش ليهم نصيب في ارض الموعد، نصيبهم كان من ضمن نصيب يهوذا. بيقول كده القرعه الثانيه لشمعون لسبط بني شمعون حسب عشائرهم، وكان نصيبهم داخل نصيب بني يهوذا، ما كانش ليهم نصيب. ده حاجه تانية على فكره، ده بقيه طبعهم اللي كان في مكر شديد جدا، اللي هو في رضاهم بيشوفوا بيعملوا بيقتلوا ايه، وكمان كانوا واخدين أسوأ الاماكن. في أخبار الأيام الأولى 4:39 بيقول كده، وصاروا إلى مدخل جدور إلى شرقي الوادي ليفتشوا عن مرعى لمشيتهم. هو ما كانش المكان اللي عايش فيه ما كانش مكان كويس، ما كانش مكان حلو. فدي أول حاجة بنشوفها إنه إزاي أولاده استخدموا المكر زي يعقوب، شمعون ولاوي. شفنا إنه شمعون كان أشد وكان أشرس مكرا وخداعا، ولاوي كان ماشي وراه. وده برضو يقول لنا إن نخلي بالنا، لأنه أنا مش معنى أني ما خدتش القرار وماشي وراه ده معنى أنا أكون يعني ما عنديش نتيجة. لا، نتيجتي أن أنا سمعت كلام حد عايز يمشيني في سكة فيها مكر وخداع، فبحصد برضو أنا النتيجة زي لاوي بالظبط، يمكن أقل بس برضو حصد النتيجة. دي كانت أول حاجة فيها مكر الأولاد يعقوب. تاني حاجة، لما احتلوا أصلا على يعقوب وقالوا له أن يوسف مات، وده في تكوين 37:31-32 راح يحكي عليه برضو، بيقول فأخذوا قميص يوسف ذبحوا تيسا من المعزة وغمسوا القميص في الدم. حيلة، مكر، خداع، اللي عملوه ده اسمه خداع. حطوا القميص الملون وأحضروه لأبوه، قالوا وجدنا هذا حقق القميص. شوف كتر الخداع، قميص ابنك أم ليه؟ خداع، مكر، كأنهم ما يعرفوش. فهم كمان زي ما يعقوب عمل مع خاله، زي ما يعقوب عمل مع أخوه، وبدل ما يكون بيأكله ويسنده خد البكورية بالخداع وانتهت فرصة ان هو تعبان. نفس الحكاية، ولاده طلعوا يجروا عليه وكان بكل الخداع عملوا اللعبة دي كلها، وفي الآخر رايحين بكل براءة وهو ده قميص ابنك ولا لا، وهم اللي بإيديهم عاملين كده. فهو تعرض، هو اللي شرب الولاد كده. كمان في القصة التالتة، يعني هما ما بطلوش، يعني آخر قصة دي تقول هما ما بطلوش، دي كانت في تكوين 50 من 15 ل 17. بيقول كده ولما رأى إخوة يوسف، ده بعد موت يعقوب، بس هو لسه فيهم طبع المكر. بيقول كده ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات، قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فأوصوا إلى يوسف قائلين، شايفين رايحين بيقولوا إيه؟ أبوك أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف، آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. يعني هو بدل ما يروح يقولوا آه احنا غلطنا وإحنا أسفين، لا، راحوا بالخدعة، في خداع، راح يقولوا إنه باباك قال كده. ما فين إمتى قال الكلام ده؟ إحنا في التسلسل بتاع التكوين لما هتقروا تلاقوا إنه هو ما حصلش كده، هو جاب يوسف وقعد معاه وادى البركة لأولاده، وبعد كده جاب

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهارده حلقه جميله قوي، حلقه يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس في حاجة كده غريبة، حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجة على فكرة، العلاقات انت عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقة الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده بكل حاجة، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبة اللي بيبادلها الابن. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف، أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. انتوا عارفين ان صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني اكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على ان زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في آثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت, بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية, ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح, لو انت فضلت تنزل صور ليك, يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر, لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا,

0: اللي بقت بالاي اي، الصور الكتيره اللي بقت بالاي اي، لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته اي اي، ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة، لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الاي اي صوره حلوة وكل حاجة، بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر، لأني مع الوقت هتجد صعوبة كبيرة في تقبل نفسك بعيوبها، ومش هتقدر تتحمل شكلك، هتفضل تقول لنفسك لا خليني أعملها بالاي اي أول لأنها أحسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي بمناسبة مع الصور الكتيرة اللي نازلة اي اي، وإنه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السيفي على الاي اي وليست الصور الحقيقيه. يلا بينا نطلع اول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعده برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الاعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتير قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عينيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا نجري عليها نهتم بيها. خليني اقول لكم انه مثلا في الشلل في الصحاب، انا عايز اقول انه ده مش حالات نادره، ده الاكتر. يعني القانون ده هو قانون الاكتر في الحياه. مثلا لما تيجي تتفرج على شله صحاب كده، هتلاقي في واحده دايما مثلا او واحد مايل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني، يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا. صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول أنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا وملي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط. طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلسات ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأني مفيش حاجة حصلت، وابدأ أكمل قرب جديد واهتمام شديد، ووعود أوعدك أن أنا هتغير، أنا مش هبقى كده، أنا مش هختفي فجأة، أنا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين إيه، والدائرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حاصلة دي. إن أنا بتقول حلقة جميلة وأغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا أكاد ألاقي المشكلة دي في كتير. يعني مثلا لو قلنا أنه كل علاقات خمسة، ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة، احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش، بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ واسامة صباحكم نادي ولذيذ، لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر 3، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوز كده نستمتع معاك. شهر 3 بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لاني اوقات احنا بنبقى متمسكين ان احنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده، أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني إحنا بنسيبه بسهولة ببساطة، يعني تقصدي ده حقيقي؟ عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقولك اللي هو النعم المضمونة، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجة عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجة، فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شويه حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبه بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهاليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني آدم ده تاني ولا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ، وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مرة تقول دي اخر مرة. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مرة تقرر تبعد وايام وساعات كتيرة قوي ترجع لنفس العلاقة ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزة شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس انه ايه كل وقت بساعة، انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبة سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي، يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي، ايه النظام، ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتير قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات، وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. بس انا بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره؟ مش عايز أخسره عشان تعودت عليه يمكن. هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو. سيبوني بقى يا جماعه عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح، مش مضطر امثل زي اللي بعمله بره. وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك. ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجه غلط. هو انا وحشه قوي كده؟ هو انا في ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجه، بس هو اولوياته حاجه تانية. هو عايز يظهر بكاركتر معين، اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حتة الانبهار دي. فتحس لا، في في في حاجة كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي حلو. الحب التهديدي ده ليس حب، الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها فخ، بنقع فيه اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان. يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير متاخدة غياب، كنت فين؟ لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش. قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. اي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. اي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعة احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكلة عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب. ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزة وجع دماغ، ربما انها مش عايزة مسؤوليات في العلاقة، فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر، بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقة الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحتة دي، ما هوش حب بس هو تعلق. وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجة يقولك هو انا وانش ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقة اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانة هي مش مكانتهم، نشوفهم بصورة هي مش الحقيقة بتاعتهم، فندلهم تعاملات زيادة قوي وهم ما يكونوش أصلا بيستهلوها. أوقات طبعا بيكون في تربية غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقة مؤذية، فتبص تلاقي أنه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي، فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما الاقي حد بيحبني باذيه زي ما انا اتاذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده، فتلاقي ايه الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراء أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في أوقات أنا مش ببقى فاهم نفسي أصلا، أنا عايز إيه يا جماعة، أنا متلخبط ليه، طب أنا بحب ولا مش بحب، طب أنا عايز ولا مش عايز، طب أنا مستعد ولا مش مستعد. فأوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومرة فجأة نبقى محتاجين مساحة، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومرة تانية نقرب قوي، طب فين المساحة في وقت، تحس إنه في أنا مش فاهم أنا عايز إيه أصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقة. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو إنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق، لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه، غريبة جدا يعني، مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه، طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه، لأ فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة أقبل فكرة أنه أقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية. كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها إيه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وإيه المشكلة أنه قصير يعني، إيه المشكلة؟ مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه؟ مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته؟ تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه. عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ أنا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفه قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، إلى أي مدى مش قادرة تتقبليه؟ لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك. لأنه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل. هتلاقي نفسك مش مشدودة، حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي، ايه اللي انتوا بتتكلم اسر ايه وطول ايه. يا جماعة دي عندها نقطة مهمة، ما كل واحد عنده نقطة مهمة. ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها ومش هينفع اقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه. فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست انه العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلة، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفة العيب ومش شايفة انها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة انها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، عشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليكي دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامة كتير جدا، تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفة العيب ده. فينفعش أقولها لبسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا إنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة إن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش إن أنا أوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم أنه هو شخص كويس. فعلى الشخص الآخر أنه يفهم النقطة دي والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول إيه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي وسلم كل علاقاتك بين إيدين ربنا وابدأ بقلب مليان بالسلام. أنا بحاول دايما أعمل ده صدقيني، يعني أنا أجعل قلبي دايما خالي من القلق. أنا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10 يلا بينا ولا أنت بتقولي إيه؟ أنت 10؟ أنت 10 يعني عدة صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح. لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده، لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو. وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحق، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك أمين، ويسر كل ما تعسر أمره ويسر كل ما تعسر أمره وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجول إلى الأبد. آمين آمين. حلوة الصلاة قوي وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي يعني من المعاميك. أغسطس يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه. وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك. افتكر إن ربنا اختارك الأول. إمتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك. افتكر ان ربنا اختارك الاول. امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايلة وكويسة. بس الحقيقة ان احنا كده كده كويسين. كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم انا هفضل طول الوقت حاطه صوره الشخص القديم قدامي ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات فانا بدفعه الضريبه بالمشاريب كلها. يعني هتدفع ثمن غلطات اللي قبلك ودي طبعا اكتر غلطه في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي بحسها فيها أمان رهيب. مش زي ما العالم هيديكوا ربنا هيدينا. لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي. عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي فلما تقرب تدلق قوي. بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف. ما بنفهمهاش انها محبه. ما بنفهمهاش انها رومانسيه. ما بنفهمهاش. احنا بنقول عليها تلزيق. بنقول عليها قرب زياده قوي. بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده. انما هي محبه وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي. بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر يلا بينا شهر نوفمبر يا ماجدة. ما تتعلقش بمن يتغير. تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير. تعلق بمن لا يتغير. فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم. بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير انا عليا ان انا افهم واشوف هو اتغير ليه واستوعب هو رايح فين وجاي منين واتكلم بصراحة. انا بقول يا جماعة لازم نتكلم بصراحة ومواجهة. يوم 10 بص يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفلة عيد ميلاد معمولة لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفة 10/7 ده كان يوم ايه بس يعني اتمنى انك تحضري حفلة عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج مين وصل. يا ناس يا عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل. صباح الخير واستعادة يا فينا. صباح الخير على كل حبة ابنة في صباح سما. صباح الفل عليك يا جمال. يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ناس يا عسل جمال وصل. يعني اللي هو ايه بقى انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزي. بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة. خلينا بجد صراحة مع بعض. امتى اقول على التلزيق ده حب وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا. يا جماعة مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن اعياد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح 7.

طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما. بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7، فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض، علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

بيرثدي يا دنيا، كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، أو مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حطنا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حسنها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، و يعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة او حاجة معينة او بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، ان المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة اصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه قال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال لله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة ان الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي واحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا استخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني انه معنى كده انه الله بيدينا أيام حلوة
وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهنش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابته قوي، خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. دنيا بتقول بامانه ان نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس او واتس، شكرا خالص يا فينا على محبه. ليه ليه ليه؟ لا ثانيه واحده، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمه دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليك سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره. بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل لك جلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا طول الوقت، عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده تقرب الناس، ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقه، وتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني. فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز. فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني، خليكي في بلدك بقى وأنا هرجع بلدي. فقالت لها لا يا نعمة، أنا مش هسيبك، أنا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لأن المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبة وبتشتغل علشان تأكل حماتها، ف يعني سأل عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صلة ما بينهم. فقال يا جماعة انه الست دي كل اللي هي عايزاه وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحه ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقه جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها. قال له لا انا مش هاخدها. قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى، علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان
امين جدا في علاقته، حس انه معجب، حس انه ممكن يرتبط بيها، حس انه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأن هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس انه هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفة انها تعرفه، او الناس ملهوفة انها تقرب منه، بس في الحقيقة هو مفيش بركة عنده، لان هو مؤذي وبيأذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال لنفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات تعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة، وبتعايد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس، او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد حقيقه علميه. لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود.

اي حاجة لا، لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شيء أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. أنا في التعليقات لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيبتي. لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي ان هو يتعب، يعني هو محدش نفسه انه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومانجيري. تومانجيري هي فيها جزء تومانجيري، بس هي عايزة حكمة بقى. يعني تومانجيري لطيف، بس يعني في حتى في توم اند جيري كانوا اوقات كتيره وحلقات كتيره قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياه مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش توم اند جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجه تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من اقوى التفسيرات النفسيه اللي اتقالت في الحته دي، انه لما الشخص مره واحده يهتم بيك جدا، ومره يتجاهلك، ومره يقرب، ومره يختفي، في حاجه غريبه بتدخل المخ، ان المخ بيعتبر ان دي مكافآت، والمخ عاشق لفكره المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه انا مستني المكافاه اللي انت هتدهاني، امتى هترضى عني؟ لما بترضى عني انا ببقى في قمه السعاده، فانا مستني لحظه السعاده دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شويه، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لانها بتبقى متعلقه بلحظات السعاده اللي هتديها لها بنظام المكافئات كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي، بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إن هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعت المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب، هو مش عايز يسمع اخبار وحشه، هو بطبيعته قلقه متوتر،

0: فبيفسر ان كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا، هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايره حياتك يكون اتاخر شويه، يعني انا في مثلا في واحده ما اعرفهاش قعدت معاها قاعده بتقول لي لما تروحي طمنيني وبعتي لي مسج. بصيت كده من جوايا اللي هو ابعت لك مسج ليه؟ ايه يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش؟ يعني في ايه؟ ايه الاوفر ده؟ فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده. هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي، بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس، مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه، فبترجم ده انه تحت الحب. فبقولها ايه اللي ايه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا، هو مش حب، انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني، انما انت عندك توتر ومقلق، انت قلقانه وخلاص، فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده اوقات لما بخاف قوي على الشخص انا متخيله ان انا مهتميه بيه، لا انا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوه باهتمام الشخص وملوش دعوه بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حته القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه، تومان جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل تومان جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لا لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو، انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ لاي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط لما طنطتك. طنط يعني بتقلل نوع من الاحترام، يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني، فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدي شرحتي كلام قلوبنا، شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا، تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم، ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون، وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح، مش هيمشي، مش هيختفي، هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده فخلاص. عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته، ده انا كنت غبي، انا كنت بعمل كده ازاي، انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه، ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني، علشان المحبة اللي بيدهاني، عشان بيسمعني، عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا، بس هو ده مش صح، وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده، ومش كل شخص بيريحنا هو ممل، لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا، مش كل شخص بيريحني ممل، ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا، ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل، ما يمكن هو بيقدم بحب، هو بس محتاج حدود. انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه، ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة، أنت محتاج تواجه نفسك أن أنت شخص بتعمل كده. لو أنت بتعمل كده، لو في حياتك في شخص أنت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه، أنت محتاج تعترف بده. أوقات ما بيبقاش العيب عندنا، اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط، بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي، جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو. بس انت بالنسبة لي على نفس الخط، هل انا اديت لنفسي مساحة زيادة الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما وقت احنا برضو بنقرب بزيادة قوي والشخص اللي قدامي مبيبقاش عايز القرب ده، وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وايه بعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمك.

سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس، ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد، انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله، وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل أنا من الناس اللي طول الوقت متعلق أكتر ما بحب الشخص ده؟ هل أنا بقدم أوقات زيادة قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل أنا شخص خايف من الوحدة فأنا بجبر الشخص إنه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل أنا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان أنا بخاف من القرب والعلاقات الزيادة؟ قبل ما أروح عاتب ولوم، أنا محتاج أرد وأعرف نفسي من خلال الأسئلة دي، هل أنا فيها الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. أي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات إن هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين إن أنا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد. فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة. مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب. محتاجين نبطل الحتة دي شوية. نحلل. في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي جماعة، الحلقة خلصت. معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع، علشان مش موجودة الخميس. فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة في موضوع جديد. صباحكم زي الفل. كان معتاد الحلقة قفلت على

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب العدد، الأصحاح الرابع عشر.

فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكت في تلك الليلة، وتذمر كل بني إسرائيل على موسى وهارون، وقالت كل الجماعة لهما: ليتنا متنا في مصر، أو ليتنا متنا في هذه الصحراء، لماذا جاء بنا الله إلى هذه الأرض لنموت بالسيف وتصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة للعدو؟ أحسن لنا أن نرجع إلى مصر. فقال بعضهم لبعض: نختار لنا قائدا ونرجع إلى مصر. فوقع موسى وهارون على وجهيهما أمام كل جماعة بني إسرائيل المجتمعة، ومزق يشوع بن نون وكالب بن يفنة ثيابهما، وهما من الذين تجسسوا الأرض، وقالا لكل جماعة بني إسرائيل: الأرض التي رحنا إليها وتجسسناها هي أرض جيدة جدا جدا، إن كان الله يرضى عنا يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطيها لنا، فهي أرض تفيض لبنا وعسلا، إنما لا تتمردوا على الله ولا تخافوا من شعب الأرض، لأننا سنأكلهم كالخبز، إن الله معنا وقد هزم آلهتهم التي تحميهم، فلا تخافوا منهم. ولكن قالت كل الجماعة: تعالوا نرجمهما بالحجارة. فظهر جلال الله في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل، وقال الله لموسى: إلى متى يحتقرني هذا الشعب؟ وإلى متى لا يؤمنون بي على الرغم من كل الآيات التي عملتها بينهم؟ إني أضربهم بالوبأ وأبيدهم وأجعلك أنت أمة أعظم وأقوى منهم. فقال موسى لله: فيسمع المصريون بهذا، وأنت الذي بقوتك أخرجت هذا الشعب من وسطهم، ويخبرون أهل هذه البلاد الذين سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب، وأنك يا رب ظهرت لهم وجها لوجه، وأن سحابتك واقفة فوقهم، وأنك تتقدمهم في عمود سحاب نهارا وفي عمود نار ليلا، فإن قتلت هذا الشعب دفعة واحدة تقول الأمم التي تسمع هذا الخبر: المولى لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي وعدهم بها بقسم، لذلك قتلهم في الصحراء. فالآن أظهر عظمة قدرتك يا ربنا، كما أعلنت من قبل وقلت: المولى حليم، هو محب جدا، يغفر الذنب والمعصية، لكنه لا يترك المذنب بلا عقاب، بل يعاقب الأبناء على ذنوب الآباء إلى الجيل الثالث والرابع. فحسب نعمتك العظيمة اغفر ذنب هذا الشعب كما غفرت لهم منذ أن خرجوا من مصر إلى الآن. فقال الله: قد غفرت لهم كما طلبت، ولكني أقسم بذاتي وبجلال الذي يملأ كل الأرض، فإن كل الرجال الذين رأوا جلالي وآياتي التي عملتها في مصر وفي الصحراء وجربوني 10 مرات ولم يسمعوا كلامي، لن يروا الأرض التي وعدت بها
آباءهم بقسم، ولا واحد من الذين احتقروني سيراها. أما عبدي كالب الذي أظهر روحا أخرى وتبعني من قلبه، فإني أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها، ونسله يرثها. وبما أن العمالقة والكنعانيين ساكنون في الوادي، انصرفوا غدا وارجعوا إلى الصحراء على طريق البحر الأحمر. وقال الله لموسى وهارون: إلى متى أحتمل هذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي؟ إني سمعت تذمر بني إسرائيل الذي يتذمرونه علي. قل لهم: هذا كلام الله، أقسم بذاتي إني أعمل فيكم الأشياء التي سمعتها منكم. تسقطون ميتين في هذه الصحراء، كل واحد فيكم تذمر علي، من ابن 20 سنة وما فوق من المعدودين في الإحصاء، ولا واحد فيكم يدخل الأرض التي حلفت يمينا أن أسكنكم فيها غير كالب بن يفنة ويشوع بن نون. أما أطفالكم الذين قلتم إنهم يصيرون غنيمة للعدو، فإني أدخلهم الأرض التي رفضتموها فيتمتعون بها، وأنتم تسقطون ميتين في هذه الصحراء، ويتسكع بنوكم هنا 40 سنة، ويقاسون عقاب خيانتكم حتى يسقط آخر واحد فيكم ميتا، فتقاسون عقاب ذنوبكم 40 سنة كل يوم بسنة على عدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض، وهي 40 يوما، فتعرفون معنى عدائي لكم. أنا الله قد حكمت، وسأعمل هذه الأشياء في كل هذه الجماعة الشريرة التي اتفقت ضدي. في هذه الصحراء يفنون، وهنا يموتون. أما الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض ورجعوا وأثاروا عليه كل الجماعة لما أشاعوا تقريرا رديئا عن الأرض، هؤلاء الرجال ماتوا بالوبأ أمام الله، لأنهم أشاعوا تقريرا رديئا جدا عن الأرض. ومن بين كل الذين ذهبوا ليتجسسوا الأرض سلم من الموت يشوع بن نون وكالب بن يفنة فقط. ولما أخبر موسى كل بني إسرائيل بهذا الكلام بكوا بكاء شديدا، وقاموا في الصباح الباكر وصعدوا الجبل العالي وقالوا: نحن أخطأنا، الآن سنذهب إلى المكان الذي وعدنا الله به. فقال موسى: لماذا تخالفون أمر الله؟ إنكم لن تنجحوا في هذا، لا تصعدوا لئلا تنهزموا أمام أعدائكم، لأن الله ليس معكم، العمالقة والكنعانيون هناك أمامكم، لذلك تموتون بالسيف. أنتم ارتددتم عن الله، فهو لا يكون معكم. لكنهم تجاسروا وصعدوا الجبل العالي. أما صندوق عهد الله وموسى فلم ينتقلا من وسط المخيم، فنزل العمالقة والكنعانيون الساكنون في ذلك الجبل وضربوهم وهزموهم
طول الطريق إلى حرمة.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا.

دبل اسبريسو. اوف العيشة بقت مرة، كاننا بنشرب قهوة في صوان عزة. اوعى تكمل، العيشة جميلة وحلوة، لكن ظروفنا او موقفنا المادي او العائلي او متغيرات حوالينا بتأثر علينا، فبنتكلم بضمير الجمع عن العيشة واللي عايشينها. إذن المشكلة في إننا مش بنحجم المواضيع، يعني بنديها حجمها فبنكبرها عشان نلفت النظر ونبين مدى خسارتنا أو زهقنا أو إفلاس شعورنا. حلقتنا النهاردة عن المبالغة والتحجيم الغلط، علشان نطلع الموضوع ضخم والدنيا ضدنا والأعداء كتروا علينا وهكذا. والمضحك المبكي إننا من كتر تكرار حكايتنا بالطريقة دي بقينا بنصدق نفسنا، رغم إن الموضوع يتحل وأصغر بكتير من الفيلم اللي عمالين نزود فيه. خليك أمين وحقاني، ولو حاجة مضايقاك حدد إيه هي وقول إزاي تتحل من وجهة نظرك وإزاي ممكن تتحل وإحنا بنشرب القهوة. يا رب صبرني واديني حكمة وأمانة وهون عليا.

دبل إسبريسو. لما بتدخل بيتك أو شغلك أو عند أصحاب بتشم ريحة القهوة من على الباب، وفي دول عربية كتير الضيافة في المحلات بقهوة من على الباب، يعني بتعرف القهوة من الريحة في أي مكان ومن أول دقيقة. أنا أتمنى أكون زي القهوة، مش من ريحتي الجميلة وعطري المميز، لكن من معرفة الناس وفرحتهم بيا إن أنا موجود في المكان ده. يا سلام كمان لو صفاتي وأعمالي الكويسة وسمعتي وإنسانيتي تكون سبقاني. حاجة جميلة إن أكون الإنسان المحبوب من الكل، والناس لما يشوفوني يقولوا هو ده المثل الأعلى. يا رب خليني أكون مثل أعلى لناس كتير.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت ومبسوطة جدا كالعادة ان انا معاكم النهاردة، ومبسوطة اكتر ان احنا مع بعض في حلقة الويك اند نختم الاسبوع مع بعض كده. هنختمه بنفس الطاقة وبنفس النشاط اللي بدأنا وكملنا بيها الاسبوع. ففي البداية كده خلوني ارحب بيكم واصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن او بتشوفونا صوت وصوره من على صفحتنا على الفيسبوك. كمان بنفكركم ان احنا دلوقتي كمان معاكم على الساتلايت، تقدروا تتابعونا على النايل سات واليوتيل سات، هتلاقوا الترددات بتاعتنا موجوده على صفحتنا على الفيسبوك. فمن اي مكان دلوقتي تقدروا ان انتوا تكونوا بتسمعونا، سواء هتكونوا معانا على الهواء او هتتابعونا بعد كده في الاعاده على باقي المنصات، هتلاقونا في كل حته يا جماعه. اي حته هتفتحها هتلاقينا معاك، هتلاقينا على الفيسبوك، هتلاقينا على اليوتيوب، هتلاقينا على التيك توك، على الانستجرام، على الساتلايت، يعني هتلاقونا. يعني فاضل بس نفتح الحنفية كده ننزل لكم من الحنفية، هنبقى يعني معاكم في كل حتة. فمبسوطين جدا اننا نكون معاكم النهاردة. والنهاردة كده عايزين نتجمع بسرعة علشان نبتدي يومنا ونبتدي حلقتنا النهاردة. عندنا موضوع لذيذ جدا، لطيف جدا، يعني هنشوف كده يعني هو لطيف ولا سخيف مع بعض. هو ده موضوعنا النهاردة، لطيف ولا سخيف. اوقات كتيرة كده في علاقتنا بالناس اللي حوالينا الموضوع او الامر بيختلط علينا، بنبقى مش عارفين احنا ليه الناس بتقفل مننا او ليه الناس بتبتدي تبعد عننا، مع ان احنا في قمة اللطافة معاهم وفي قمة اللذاذة وبنتعامل معاهم بكل اريحية، ونلاقيهم مرة واحدة كده بيبعدوا عننا. ليه ده بيحصل؟ ده اللي عايزين نكون بنكتشفه مع بعض النهاردة. فهستناكوا كده تشاركونا بوجهة نظركوا، ليه رغم ان انا ممكن اكون شخص لطيف جدا مع الناس اللي حوالين مني، لكن الناس برضو لسه بتبعد عني او بتنفر من التعامل معي. وعلشان اكون لطيف فعلا مع الناس اللي حوالين مني، ايه اللي مطلوب مني ان انا اكون بعمله علشان اللطف ده ما يتحولش للناس هتشوفه من وجهة نظرهم ان هو هيبقى سخافة؟ ده اللي عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة. هستناكم تشاركونا، وما تنسوش كمان تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50. اختار رقمك المفضل ونشوف كده يطلع لك ايه من الصندوق النهاردة. هستناكم تشاركونا وتبعتولنا ونتواصل مع بعض النهاردة ونشوف هنطلع لطفاء ولا سخيفين. فاصلوا على طول نرجع نبتدي يومنا مع بعض. خليكم معانا وتروحوش في اي حته.

0: أنا كنت نشيطة، بتحرك كتير، وكان طول الوقت عندي طاقة، لحد ما المرض هدني. عمري ما كنت أتخيل إنه في يوم من الأيام إني أتعب كده. بدأت أحس بعجزي، واللي بيزود تعبي ومرضي هي نظرات الناس ليا. بيوجعني قوي إحساس الشفقة اللي بشوفه في عينيهم طول الوقت. كتير من الناس بيحسسوني إنه كأن المرض ده كأنه عقاب من ربنا ليا، أو نتيجة حاجة غلط أنا عملتها، أو تقصير مني. كنت بسأل ربنا دايماً، اشمعنى أنا يا رب اللي بعاني كده؟ أنا عملت حاجة غلط طيب علشان أستاهل إنك تعاقبني عليها للدرجة دي؟ لحد ما بدأت أفتح عيني على كل اللي فات من حياتي، وأشوف قد إيه يا رب أنت كنت معايا وسندني. ساعتها بس قدرت إني أجدد ثقتي في ربنا. ساعتها بس قدرت إني أقاوم المرض، أشوف إن المرض ده للخير. أكيد ربنا هيشفيني في الوقت المناسب، أكيد هيديني قوة أقاوم كل اللي بعدي بيه.
1: أنت قوية لأنك عارفة تتعايشي مع المرض وتقاوميه. ما تخليش نظراتهم تحبطك وتزعلك، ولا كلامهم يأثر عليك. ما تخليش المرض يبقى حاجز بينك وبين الحياة. أنت مصدر أمل لناس كتير.
2: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
3: رجعنا ليكو مرة كمان، لسه مكملين وقتنا ويومنا مع بعض في صباح سما، والنهاردة كده جايين نحكي مع بعض عن اللطافة، بس اللطافة اللي بجد اللي عايزينها كده، ما تقلبش مننا لسخافة. بنفكركم ان احنا معاكم دايما في كل مكان، واحدث اخبارنا اننا كمان معاكم على الساتلايت. بنفكركم ان انتوا تقدروا تظبطوا التردد بتاعنا وتتابعونا على النايل سات واليوتيل سات، والترددات بتاعتنا هتلاقوها موجودة على صفحتنا على الفيسبوك. تقدروا تظبطوا التردد ونكون بنقضي اليوم كله مع بعض، وتقدروا تكونوا بتتابعوا كل برامج وترانيم وفقرات ومنوعات راديو سما، ونكون دايما بنحب اننا نكون بنتشارك معاكم. فبنفكركم ان انتوا تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، او تقدروا تكونوا كمان بتبعتوا لنا على الواتساب على رقمنا اللي هتلاقوه كمان موجود على صفحتنا على الفيسبوك. النهارده كده عايزين نحكي اكتر عن اللطافه، وازاي نخلي بالنا كده ان الموضوع ما يقلبش مننا لسخافة. لأن سؤال كتير يمكن بنسأله لنفسنا، هو أنا ليه الناس بتتغير في المعاملة معايا، رغم أن أنا شخص لطيف جدا، رغم أن أنا شخص يمكن ودود جدا، أنا شخص حبوب جدا، ده أنا دايما أنا اللي بكلمهم، أنا اللي دايما بطمن عليهم، أنا اللي دايما بودهم، أنا اللي دايما بسأل عليهم، ومش فاهمين المشكلة فين. فهل قادر تحدد، أو هل قادر تفهم ليه الناس بتتغير معاك؟ هل عارف انه طريقة التعامل بتاعتك دي، هل قادر تميز هي فعلا لطافة ولا سخافة؟ النهاردة كمان عايزين نكون بنعرف ازاي اكون لطيف بجد، واحافظ على علاقاتي وسط الناس من غير ما اكون بتقل عليهم. يمكن الحلقة اللي فاتت حكينا وتكلمنا عن ازاي احمي نفسي من العصبية بتاعة الناس اللي حوالين مني. النهاردة هنتكلم عن الوجه التاني للعملة، ازاي بقى انا مش هقولك بعصبيتي، لكن لا، انا بلطفي الزيادة او الغير محسوب ممكن اكون بحول نفسي لشخصية سخيفة بتخنق الناس اللي بتحبها، بدل ما تكون يمكن بتهون عليهم او بتلطف عليهم الدنيا. يمكن محتاجين النهاردة كده نتعلم نعمل الحدود الصحية دي مع بعض. احنا مش هنحكي عن الحدود، لكن محتاجين كده نتعلم برضو في السكة، لانها جزء اساسي من علاقاتنا، فكرة الحدود. انتوا عارفين يا جماعة انه كان في زمان تقليد لذيذ جدا في التبت، كان زمان كده في بلاد التبت كانوا عندهم تقليد حلو قوي، ان الجيران يعملوا سور في ما بين البيوت وبعضها. يعني يمكن فكرة السور ما بين البيوت وبعضها ده تقليد معروف في العالم كله، يعني كل الناس بتعمل أسوار حوالين بيوتها، لكن في التبت كان التقليد دوت لذيذ جدا. كانوا بيبنوا أسوار واطية ما بين البيوت، السور ما كانش علشان يمنع الجيران من ان هم يخشوا بيوت بعض، او يمنع الناس ان هي تكون بتخش بيوت، يعني ما مش ببني بيت السور علشان الناس ما تخشش بيتي، لكن كانوا بيبنوا الأسوار دي عشان بس يحددوا بداية البيت ونهايته، عارفين كده اللي هو ايه، يحددوا بس مساحة البيت. والغريب ان الناس في التبت كانوا بيتنافسوا مش مين يعمل اعلى سور، لا، مين يعمل اجمل سور، مين يعمل احلى سور، مش مين اللي يعمل اعلى، لا، كانوا بيتنافسوا بس في جمال الأسوار. وحاسة إنه ده أصدق وأحلى مثال للحدود الصحية. إحنا بنعمل حدود مش علشان ننعزل عن الناس بس، يعني بس عشان كل واحد يحدد منطقته يحدد بيته. الحدود مش علشان نعادي الناس ونبعد عنهم، الحدود عشان كل حد فينا يعرف فين بيته وفين خصوصيته. الجيران في التبت الأسوار اللي بيعملوها دي كانوا بيعملوها احتراما للحدود وبيحترموا جمال السور. احنا كمان النهاردة محتاجين كده نحترم جمال الحدود ديت اللي هنرسمها لنفسنا ونرسمها للي حوالينا، علشان سلوكياتنا مع بعض ما تتحولش لسخافة، عشان ما ارجعش بعد كده اسأل نفسي هي ليه الناس بتتغير في التعامل معايا رغم ان انا لطيف معاهم وبتعامل بحسن نية. ده اللي عايزين نحكي فيه اكتر مع بعض النهاردة، فخلونا نطلع مع بعض الفاصل ونرجع بعدين نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

0: دبل اسبريسو. اهلا اهلا، تفضل تفضل تشرب قهوه. طب قهوتك ايه؟ انا هعمل اسبريسو. اعمل لك معايا؟ لا لا، ما ينفعش ما ينفعش، سنجل هيبقى شفطه ويخلص. خد معايا دبل اسبريسو. عندي ليك سؤال على فكره، هو كل واحد شرب او بيشرب معاك قهوه بتعتبره صاحبك كده وتديله ثقتك يعني، او شويه من اسرارك؟ سؤال كمان لو سمحت، هل عامل حسابك ان ممكن احتمال ان بعض الناس تقلب عليك، تتحول، تتاجر بمعلوماتها عنك من اول عنوانك وحتى اسامي اصحابك اللي هم سمعوها منك ونوع قهوتك عشان يثبتوا ان هم اصحابك؟ بص يا سيدي بقى، ثقتك في الناس لازم تكون محدوده وفيها يعني شويه حرص. لازم تخاف من اي حد ان في يوم من الايام ممكن يخونك او يختلف معاك، ما عدا واحد بس مش ممكن هيسيبك او يذلك باللي يعرفه عنك او حتى يخونك. دور على ربنا.
1: قضي يومك معانا على راديو سمت.

الأسوار اللي بيعملوها الجيران ما بينهم وما بين بعض في بيوتهم في التبت، وإن هم قد إيه كانوا بيتنافسوا إن هم يعملوا أسوار جميلة مش أسوار عالية، لأنه مش الغرض إننا نكون بنبعد عن بعض على قد ما الغرض بس إننا نكون بنحدد إحنا مساحتنا إيه. وهو ده اللي إحنا عايزين نعمله مع بعض النهاردة. النهاردة عايزين نجاوب على السؤال بتاع ليه الناس بتبعد عني، ليه الناس بقت بتحط حدود عالية وأسوار عالية ما بينها وما بيني، مع إن أنا كنت شخص لطيف جدا وبتعامل معاهم بلطف وبتعامل معاهم بحسن نية. فهل عمرك يمكن حطيت نفسك مكانهم وفكرت هم ليه بيحطوا الحدود أو الأسوار العالية ديت رغم إن أنت بتتعامل بحسن نية؟ ده اللي عايزين نحكي فيه مع بعض أكتر النهاردة. استناكوا تشاركوني بأراءكم، ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك إيه من الصندوق. كمان بنفكركم إن أنتوا تقدروا تتواصلوا معانا سواء من خلال تعليقات لايف الفيسبوك أو الرسائل، أو كمان بنفكركم إن أنتوا تقدروا تتابعونا على الساتلايت. ما تنسوش لسه كده بنحتفل مع بعض بوجودنا على الساتلايت معاكم، هتلاقونا على النايل سات واليوتيل سات، الترددات هتلاقوها موجودة في أول تعليق على اللايف دوت، وكمان هتلاقوها مثبتة على صفحتنا على الفيسبوك. طيب خلونا كده نحكي أكتر عن فكرة أنا لطيف ولا سخيف في تعاملي مع الناس اللي حوالين مني، لأن أنا محتاج أكون بميز ليه الناس في بعض الوقت بتبعد عني وابتدت إن هي تكون بتحط الحدود أو الحواجز ديت رغم إن أنا كنت شخص لطيف. لكن خلوني كده في البداية قبل ما أحكي لكم على شوية من الفخاخ اللي بنقع فيها ديت، أقول لكم إنه في مثل مصري قديم حاسة كده إنه ممكن يكون بيلخص لنا الفكرة دي، أو بيلخص ليه في ناس ممكن تكون بتشوفني لطيف وناس بتشوفني سخيف. عارفين كده المثل اللي بيقولك صوابعك مش زي بعضها؟ أصوابعك مش زي بعضها. أوقات كتيرة كده بنبقى بنتعامل مع الناس كلها بنفس الطريقة، بس في ناس تشوفني لطيف وفي ناس تشوفني سخيف. فهل عمرك حسيت قبل كده إنه في ناس بترتاح لطريقتك وفي ناس تانية ممكن تعتبرها نوع من أنواع السخافة أو نوع من أنواع الاقتحام؟ ويمكن فخ الاقتحام دوت هو من أول الحاجات اللي ممكن الناس بسببها تحس إن أنا بقيت شخصية سخيفة أو إن أنا بقيت شخصية تقيلة عليهم في التعامل. لو أنا من الناس اللي دايما عندي فضول كده إني أطمن عليك وأسأل عليك وأعرف أخبارك وتفاصيلك بتفاصيل التفاصيل، يمكن فكرة الفضول دي حكينا عنها كتير الوقت اللي فات، حكينا فيها مع بعض شوية وفينا حكت كمان فيها معاكم الوقت اللي فات. ففكرة إن أنا عايز أعرف أخبارك وعايز أعرف تفاصيلك، أحيانا اللي أنا متخيل إن هو اهتمام هو بيتحول لنوع من الفضول. أنا ممكن يكون بالنسبة لي أو من وجهة نظري هو اهتمام، بس لسه الطرف التاني بيشوفه نوع من أنواع الفضول. الفضول اللي بيستنزفهم ان انا اكون دايما بسألك كده اسئلة خاصة، اسئلة يمكن ما تخصنيش او ما تفيدنيش بحاجة لو عرفتها، بحجة ان انا كده بتقرب منك او بحجة ان انا كده يعني عايز اطمن عليك، بس بدل ما الطرف التاني هيكون شايفها زي ما انا متخيل انه انا غرضي اطمن عليه، هو هيبقى شايفها انه انا بتطفل عليه او انا بقتحم مساحته. او لما اكون مصمم ان انا عايز افتح معاه مواضيع خاصة علشان احسسه كده بانه احنا قريبين من بعض او احسسه بالألفة، عارف كده لما تقعد مع حد وتبقى بتفتح معاه مواضيع خاصة ايا كان نوع المواضيع الخاصة دي. دايما المواضيع الخاصة دي بنحكي فيها مع الدوائر القريبة قوي مننا، صاحبك القريب، اهلك، اخواتك كده. فلما تلاقي حد كده جاي بيسألك في اسئلة في تفاصيل خاصة، انا حاسس ان انت بتقتحمني، بس هو ممكن يكون من وجهة نظره شايف انه لا احنا هنحكي في المواضيع دي لان احنا ما بيننا ألفة او ان احنا ما بيننا احنا ما بيننا مشاعر بليفل اعلى. فانا محتاجة اخلي بالي كده من فخ الفضول دوت اللي انا متخيل ان انا بي ببقى شخص لطيف، بس انا في الحقيقة بستنزف الناس اللي حواليا. تحت بند الفضول ده برضو ان انا اكون بقتحمهم بالعافية. ساعات تانية اوقات كده ابقى لسه متعرف على ناس جديدة، يعني ناس لسه انا داخل حياتهم جديد وهم داخلين حياتي جديد، لكن برضو ابتدي ان انا اكون بسألهم على حاجات مختلفة في جوانب مختلفة من حياتهم علشان احسسهم بقى ان انا مهتم او ان انا شخص لطيف، انا شخص كيرينج، انا شخص بيهتم باللي حواليه.
بس ممكن يكون الشخص ده اساسا غريب عني ما يعرفنيش, فاللي هو ايه ده ايه ده, إيه ده بتعمل ايه عارف كده, اللي هو ايه ابقى قاعد في بيتي ومره واحده الاقي واحد خبط الباب برجله كده كسر الباب داخل يقول لي مثلا

الخير انا جاي اقعد معاك. لو ايه ده، في ايه حضرتك يعني، احنا لسه بنتعرف، او ان انا احاول اتقرب من حد بالعافيه. هو حاطط حدود واضحه، بعد اذنك يا جماعه احنا زمايل، مجرد زمايل، يعني ما مش حابب انه تتطفلوا على خصوصياتي. لكن الاقي انه لا، الزملاء دولت مصممين يعرفوا هو انا خرجت فين امبارح، هو انا متجوز ولا لا، هو انا خلفت ولا لسه، هو اللي هو بعد اذنكم يا جماعه في حدود واضحه، وهم مصممين ان هم يقتحموا المساحه ديت. او انا ممكن اكون انا الشخص دوت، انا مصمم ان انا عايز اعرف عنك تفاصيل، لانه انا متخيل ان احنا كده هنبقى اصحاب اسرع، او انه احنا كده هنقرب من بعض اكتر. فاللي هو لا، حضرتك انت كده اكنك بالظبط بتكسر عليا باب الاوضه، وبتخش تقولي انا هقعد معاك بالعافيه. فلما تلاقي حد حاطط حدود واضحه، احترم الحدود دي. احنا اوقات كتيره بنعتبر نفسنا اصدقاء لناس هم مش شايفيننا بنفس الطريقه، وده بيعمل مشاكل كتير قوي بعد كده، اغلبها مشاكل نفسيه عندنا، انه انا اتصدمت، انا اتجرحت، الناس ما بتحب. حضرتك ممكن تكون اقتحمتهم، انت كنت متخيل ان انت لطيف معاهم، بس انت كنت سخيف وانت مش واخد بالك. فانت ممكن تكون مش مدرك للحدود دي، فانا ممكن محتاج اشوفها، محتاج اشوف الحدود دي. انا لو لقيت ان الشخص اللي قدامي مش معتبرني صديق لي زي ما انا معتبره صديق ليا، فانا محتاج اخلي بالي من طريقة التعامل او اقتحامي للحدود اللي انا بقتحمه بيها، وان ده مش لطف، لان ده يكون كسر للحدود، ده تعدي على الحدود اللي الشخص ممكن يكون رسمها لنفسه. فدي الفكرة اللي احنا عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة. ايه الافكار اللي ممكن نعتبر ان الافكار دي فخ بنقع فيه، متخيلين اننا لما نتعامل بيه احنا كده هنبقى ناس لطيفة، والمفروض ان الناس تكون بتحبنا، بس احنا في الحقيقة بنتحول لناس سخيفة، الناس بتبعد عنها، بتهرب منها، لاننا بقينا تقال عليهم. فكروا معايا كده. لكن عايزه ارجع كده للتعليقات عشان نبتدي نصبح على اصدقائنا. ومعانا الجميله ماجده. ايه يا ماجده، صباح الخير وصباح الجمال عليكي، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك. مبسوطه ان انا بشوفك معانا النهارده. ماجده بتصبح علينا، بتقول صباح الخير على الجميع. ليليان ومتابعينها، صباح الجمال عليكي يا ماجده. ماجده كمان بتختار رقم 40 ورقم 50. طيب خلينا كده نشوف من الصندوق النهاردة. رقم 40 بتقول ايه؟ بصي ستي، رقم 40 النهاردة بتقول ايه هو الطبق اللي لو اكلته بتحس انك في البيت حتى لو كنت في اخر العالم. يعني ايه الاكلة اللي لما تحسي مثلا كده بالحنين لمكان معين، او في الاغلب هنا بما ان السؤال محدد تحس في البيت، في البيت اللي هو منطقة الامان او منطقة الدفء او منطقة الالفة اللي انا فيها، فايه الاكلة اللي لما بتكليها بتحسي كده، او اللي عارفين كده، او هقول لك على حاجة، عارفين كده الاكلات اللي بتحسسك كده ان انا رجعت بيت بابا وماما، بيتي زمان، بيتي اللي انا يمكن كبرت فيه او تربيت فيه، فحس كده انه انا رجعت للاجواء دي. مش عارفه كده قدرت ارسم لك الصوره صح ولا ولا ولا ايه يا ماجده، لكن خلينا كده نتخيل السؤال بالشكل دوت. ايه الاكله او ايه الطبق اللي لو اكلتيه في اي مكان هتحسي كده ان انا رجعت بيت بابا وماما، رجعت طفل صغير، او رجعت كده لايام زمان؟ يلا فكري كده وقوليلي. كمان رقم 50 بتقول اقبل حكمة الله اللي في صالحك لانه بيحبك. اقبل حكمة الله اللي في صالحك لانه بيحبك. اوقات كتير بنبقى مش فاهمين ليه، وبنقعد نسأل ليه يا رب، ليه يا رب، ليه يا رب، لكن مش دايما هنكون بنفهم، ومش دايما هنفهم في دلوقتي اللي انا مستعجل، انا عايز افهم دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي. اوقات كتير بنبقى محتاجين لأ، ادي نفسك وقت، ادي نفسك فرصة، ويمكن تفهم ويمكن لا، بس الاكيد انه ايا كان فهمت او لا، انا واثق يا رب ان حكمتك ومشيئتك صالحه ليا لان انت بتحبني. كمان ماجده بتقول انا انسان بسيط وحب التعامل مع حد سهل في التعامل. وعايزه اقول لك يا ماجده، دي مشكله كتير مننا اللي بتخلينا رغم اننا متخيلين اننا اشخاص بسطاء ولطفاء. وعايزه اقول لك شويه، انا عندي المشكله ديت، يعني ما بحبش الناس اللي محتاجين حسابات في التعامل. يا ترى هيفهمني ازاي، يا ترى هيقراني صح ولا هيقراني غلط، يا ترى هيعتبرني شخص لطيف ولا هيعتبرني شخص سخيف. انا من الناس اللي بحس ان التعامل مع العلاقات دي حاجه استنزافيه في حد ذاتها، بس في نفس ذات الوقت يعني برضو انا محتاج اتعلم اراعي ان ممكن لا انا اكون شايفه ان انا بتعامل ببساطه، انا بتعامل باريحيه، انا بتعامل بنوع من المحبه
المحبة، الطرف التاني شايفه نوع من أنواع التعدي على حدوده أو التعدي على خصوصياته، وده اللي احنا عايزين نتعلمه مع بعض النهاردة. كمان بتقول في ناس كلامها تقيل وتقعدي معاها تزهقي، أنا بحب الناس السهلة الغير متكلفة، وطبعا لازم يكون في حدود في التعامل، أما الأسئلة دي مش مطلوبة طبعا. طيب خليني أقولك إن هنا يا مجدة دول نوعين من الناس، والنوعين فخ محتاجين نخلي بالنا منهم اننا ما نكونش بنقع في واحدة فيهم او في نوع فيهم. ليه؟ خليني كده اقرا تعليقك مرة كمان واقولك فين النوعين. هي بتقول في ناس تقيلة تقعدي معاها تزهقي. طيب الناس التقيلة اللي بقعد معاها ازهق ديت، اللي ممكن يكونوا الناس دي هم متخيلين نفسهم ان هم لطفاء. ليه؟ لانه متخيل ان هو لما يكون طول ما هو قاعد هو بيفتح كلام فبيسليك، فان هو كده شخص لطيف. هو متخيل ان هو كل ما يقعد معاك ويفضل يسألك على تفاصيلك وكأنه بيطمن عليك، فان هو كده شخص لطيف. بس انا بالنسبة لي هو بقى سخيف. فهي بتعتمد على رؤيتي انا، ايه اللي انا شايفه سخافة وايه اللي انا شايفه ده نوع من انواع الاطمئنان او اللطف. لان نفس الشخص بنفس طريقة التعامل، ممكن حد يكون شايفه شخص لطيف وكيرينج على اللي حواليه وبيحب يظهر لهم كده الاهتمام، ونفس الشخص بنفس التعامل مع حد تاني يبقى شايفه لا انت بتتطفل عليا، انت تقيل، انت الطريقة دي سخيفة انا ما بحبهاش. فده نوع. كمان بتكمل وبتقول انا بحب الناس السهلة الغير متكلفة، وطبعا لازم يكون في حدود. لكن الناس السهلة الغير متكلفة بالنسبة لناس، او يعني زي ما ماجدة بتقول كده انا بحب الناس ديت، فهي بالنسبة لماجدة هنا الناس السهلة الغير متكلفة دي ناس محبوبة وناس لطيفة بالنسبة لماجدة. في ناس تانية تحس ان الشخص البسيط او الشخص الغير متكلف ايه ده، لا لا لا لا، ده انت سخيف، انت ازاي مش عامل حدود، انت ازاي مش راسم كده صور، حتى ولو صور صغير حوالين نفسك، مش لازم تبقى اسوار عالية. فهي وجهات نظر، احنا محتاجين نتعلم الشخص اللي انا بتعامل معاه ايه رؤيته هو للشخص اللطيف والشخص السخيف، علشان مرجعش كده اقول هما ليه الناس بتبعد عني، رغم ان انا متخيل ان انا بتعامل معاهم بأريحية او بتعامل معاهم بمحبة او بتعامل معاهم ببساطة. فما وجهة نظري يمكن ده اللي احنا عايزين نوصله مع بعض النهاردة. كمان ماجدة بتشاركنا بإجابة السؤال ايه الأكلة اللي لو أكلتها في أي مكان في العالم كده تحس ان هي رجعت بيتها كده الجميل الدافي. فبتقول رز ومرخية وكوكو، الأكلة الأصيلة للطفولة، رز ومرخية وكوكو الفراخ، يعني رز ومرخية لحمة او رز ومرخية وفراخ، عشان انا عارفة ان في ناس بتتخانق على الموضوع ده، او في ناس تقولك لا لحمة وفراخ ايه مع الملوخية، هي ارانب. انا بصراحة ضد الموضوع ده، بس هي وجهات نظر واراء، بس لو تحس ان فكرة رز ومرخية دي الاكلة المشتركة ما بين ذكريات الطفولة لناس كتير، دي حاجة لطيفة برضو يعني. طيب لسه مكملين مع بعض كده، قولولي ايه وجهات نظركم في الافخاخ او في الفخاخ، جمع فخ ايه، جمع فخاخ صح، جمع فخ فخاخ. فيبقى ايه الفخاخ اللي ممكن نكون بنقع فيها واحنا متخيلين ان احنا بالطريقه دي احنا بنتعامل بلطف مع الناس اللي حوالينا، في حين انه ده لا، ده احنا بنتعدى الحدود والناس بتهرب مننا، لان احنا بقينا سخاف، احنا ما بقيناش لطفاء، احنا ما بقيناش بنديهم المساحه اللي هم محتاجينهم. عارفين كده بالظبط عامله زي ايه، صاحبك اللي بيتضايق منك لانه بيبقى اوقات كده محتاج ياخد سبيس، ياخد مساحه مع نفسه، يقعد في هدوء، ينعزل، يسكت، بس انت كل شويه لا ده صاحبي وحبيبي، ما ينفعش اسيبه. يمكن هو مثلا عنده مشكلة، عنده تحدي، عنده حاجة، احنا لسه حبايب وصحاب، بس انا محتاج اقعد لوحدي دلوقتي شوية، سيبني. بس لا، صاحبي واخويا وحبيبي ما ينفعش اسيبه، فكل شوية اكلمه، كل شوية اتصل بيه، وانا فاكر ان ده اهتمام، ان دي حاجة لطيفة، بس هو بالنسبة له يمكن في وقت ضغط معين هو مش مستحمل كمان ضغطك دوت، يبقى حاسس ان انت بتتعدى على حدوده او انت بتتعدى على مساحته الشخصية، مساحة بتاعته، منطقته، خاصة لو هو طلب بشكل واضح انه لا بعد اذنك سيبني لوحدي شوية، انا محتاج اقعد لوحدي شوية. فانا متخيل انه نوع من انواع اللطف انه لا انا اكون مصمم ان انا لا مش هسيبك لوحدك، لا انا جنبك، انا معاك، قولي محتاج ايه، قولي اساعدك ازاي، حبيبي سيبني شوية انا محتاج مساحة، لا لا لا انا في ظهرك. انا متخيل ان ده نوع من انواع الود ونوع من انواع اللطف، بس انا في ارض الواقع انا بعمل ايه، انا بتعدى على حدود الشخص دوت. فبالتالي الشخص دوت اللي هو ممكن يكون صاحبي يبتدي ينفر مني او يبتدي يتضايق لانه
اللي انا كنت فاكره نوع من انواع اللطف وانا مش فاهم هو ليه متضايق، هو شايفه اقتحام او شايفه سخافة. يعني باختصار اللي انا بفتكره اتصال واهتمام هو بيشوفه نوع من انواع الخنقه او الكلبش. فانا محتاجه افرق ايه اللي لطفه ايه اللي سخاف. في نفس الاتجاه برضو عارف كده لما تيجي تتحايل على اخوك او صاحبك على حاجه معينه انك بتطلبها منه او ان هو نفسه يكون بيعملها، لو اعمل حاجه دي، لا انا معاك انك تعمل حاجه دي، لا انا اشجعك انك تعمل حاجه دي، لا لازم تاخد الحاجه دي، عارف كده اللي هو ايه، لازم تتفرج على الفيلم ده، لازم تاخد الكورس ده، لازم تجربي الاكله دي، لازم تجرب المكان ده، لازم ليه؟ انا متخيل ان انا كده بدعمه بسنده بشجعه، دي حاجه لطيفه، بس لا حضرتك ده ده ده ده ده اوفرلود عليه، انت بتقتحم مساحته الشخصيه وبتضغطه بزياده. اللي انا متخيل ان انا كده شخص لطيف وبدعمه ومش عايز اسيبه، في الحقيقه لا، انا عمال بضغطه بزياده بضغطه بزياده بضغطه بزياده لغايه ما هيفرقع مني. يعني اللي هو برجع اقول هو ليه بيهرب مني او ليه مش مش مش مش مقدر لطفي، مش مقدر جمالي. ودي المشكله، ده التحدي. طيب خليني كده ارجع تاني للتعليقات ولسه مكملين مع بعض. وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد مصطفى. يا مصطفى صباح الجمال. مصطفى بقالك كتير قوي ما ظهرتش، طب من عليك كده وعلى اخبارك. مصطفى قولي كده من وجهة نظرك بسرعة، طبعا بعد ما نلعب في الصندوق، نلعب مع بعض كده في الصندوق، اختار رقم من 1 لـ50 ونشوف كده الصندوق هيطلع لك ايه النهاردة. دي لعبتنا السبتة والازلية، طبعا كل حد فينا بيلعبها بشكل، انا بلعبها بارقام لو فاكر، وفينا بتلعبها بالشهور، واندرو عنده الريموت العجيب نقدر نختار بقى ارقام شبابيك نعلي نوطي نجري، يعني كل حد فينا كده بي بي بينوع في الالعاب بتاعته. فاستناك كده يا مصطفى تقولي كده من وجهة نظرك ايه السلوكيات اللي احنا اوقات كتيرة بنعتبرها نوع من انواع اللطف، انا بتعامل معاك بطريقة لطيفة بس الشخص اللي قدامي شايفها نوع من انواع السخافة او الاقتحام. هو قبل ما ارجع كده المجدة مصطفى لمحته كده بيقول حسن النية الزيادة ده غلط، فعايزة اقولك انه يمكن دي المشكلة الاساسية المشتركة، انا متخيل بحسن نية ان انا كده شخص لطيف او ان انا كده بتعامل معاك بنوع من الود واللطافة، بس الحقيقة انه انا بضغط الشخص التاني وبسخف عليه. يعني هي اللطافة ولا سخافة؟ لا هي ما بقتش لطافة، هي بقت سخافة. فاستناك كده تشاركني ايه تاني ممكن يكون نتيجة لحسن النية، يمكن زي ما مصطفى بيقول هي حسن النية زيادة، فنتيجة لحسن النية ويمكن هنحل المشكلة دي مع بعض، احنا مش هنجيب المشكلة وحط ايدي على خدي بعد كده، لا تلاقوش مش هسيبكم كده يا جماعة، هنحل المشكلة مع بعض. لكن فكرة حسن النية زيادة، طب نتيجة لحسن النية دوت ايه تاني ممكن يكون بيصدر مننا متخيلين انه هو لطف بس هو سخافة. كمان ماجدة بتقول الأكلة العالمية اللي كل ما حد يجي من الخارج يتكلم عنها، الأكلة اللي ماجدة كانت بتشاركنا بيها، رز وملوخية وكوكو، لازم، أو ملوخية ورز وكوكو زي ما هي كاتباها، لازم الأكلة بتاعت ذكريات أي بيت أصيل كده في الطفولة. يعني اسأل أي حد كده، يمكن الأجيال الصغيرة النهاردة اللي هم جين زي وما أصغر زي وألفا والأجيال الجديدة ديت ما عندهمش الكونسبت دوت، بس اسأل كده أي جيل من، مش هنقول الأجيال الكبيرة، هنقول الأجيال الجميلة الأجيال الذهبية، اسألهم كده أي حد إيه ذكريات الطفولة، فدايما تلاقي ده عامل مشترك ما بينهم. كمان ماجدة بتقول هو برنامج ابتدى متأخر، للأسف احنا ما بدأناش متأخر يا ماجدة، احنا بدأنا في معادنا على الويب سايت والأبليكيشن والساتلايت، يعني بصوا احنا بنبدأ في كل مكان في معادنا الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة بالظبط، لكن غصب عننا أحيانا بيبقى فيه كده مشاكل تقنية في لايف الفيسبوك، فهو اللي ممكن يكون بيتأخر في بعض الأوقات، لكن دايما كده لو تأخرنا عليكي على لايف الفيسبوك هتلاقينا موجودين في معادنا بالظبط على الويب سايت والابليكيشن والساتلايت. فيعني بنعتذر على تأخير اللايف، لكن تخطينا العقبات وهزمنا الصعاب ومبسوطين كده اننا معاكي النهاردة على لايف الفيسبوك يا ماجدة. ونتشارك مع بعض اكتر كده في ايه تاني ممكن تكون افخاخ او فخاخ بنقع فيها واحنا متخيلين انه انا كده بتعامل معاك بشكل لطيف بس انت بتحس ان ده نوع من انواع السخافة. على فكرة من ضمن الحاجات دي السيطرة والمساومة، ان انا وليكن مثلا ان انا اكون بلوم حد قريب مني، انا هنا بتكلم بقى على العلاقات اللي هي قريبة مش حد لسه غريب او حد انا بقتحمه ولسه عشان اتعرف معاه، لا من الناس اللي احنا قريزي فيه ما بيننا وما بين بعض علاقة، فالشخص ده ابتدي ان انا اكون بلومه على تصرفاته او على حاجة عملها بحجة ان انا خايف عليه، انا بحبه وخايف عليه،
فعمال بعاتبه على ده وانبهه من ده واحذره من ده ولومه على دوت. بس الحقيقة ان ده مش خوف وده مش حب، ده احيانا بيبقى تكتيف او تقييد او فرض سيطرة، او ان انا الاقي حد مثلا انا بحبه او حد قريب مني بيعمل حاجة مش عاجباني، فابتدي مثلا ايه اسومه بعلاقتنا. عارف كده اللي هو زي ايه لما طفل صغير كده مامته تيجي تقوله لو ما سمعتش الكلام انا هزعل منك ومش هكلمك تاني، كتشبيه للفكرة يعني. بس تعالى كده تخيل دوت في العلاقات الاكبر، اللي هو ابتدي اسومه على علاقتنا وانا متخيل ان انا كده بضغط عليه لان انا بحبه، ان ده نوع من انواع اللطف. بس لا، دي سخافة، دي مش محبة، ودي مش لطافة. او ان انا ابقى مصمم ان انا بحبك واللي انت بتعمله ده عك، فانت هتسمع كلامي، اللي هي ايه النصيحة اللي بالعافية. انا عايز كده ايه، انت ماشي غلط وانا اللي هصلح لك طريقك بالعافية. ليه حضرتك، مين نصبك ان انت تكون مسؤول عن حياتي؟ اكبر اهانة، اكبر اهانة ممكن تكون بتعملها في حق اي حد، ان انت تكون مصمم تحلله اللي من وجهة نظرك انت مشاكل، من وجهة نظره هو ممكن تكون دي اختياراته، دي حياته، هي مش مشاكل، لكن انت مصمم ان انت تكون بتديله نصيحة هو ما طلبهاش، والنصيحة اللي انت مصمم ان انت تكون بتقدمها وهو ما طلبهاش، هو ممكن يعتبرها في بعض الاوقات نوع من انواع الاهانة. انت ليه مصمم تهين اختياراتي، او ليه مصمم ان انت كده تكون بتقنعني او بتعيش دور الخبير الاستراتيجي اللي هيصلح لي حياتي؟ يمكن انا ما طلبتش المشورة، او يمكن انا بس جاي بحكي لك لان انا محتاج ودن تسمع، مش محتاج حق، مش محتاج قائد، مش محتاج مصلح لحياتي. نصيحتك اللي انت شايفها طوق نجاة ديت انا ممكن اكون شايفها اهانة لذكائي، لان انت بتعدل على اختياراتي او بتعدل على وجهات نظري. فالمرة الجاية كده لما حد كده يجي يحكي لك مشكلته او يطلب رأيك في حاجة وانت تعدل عليه وانت فاكر ان دي محبة ونوع من انواع اللطف، فكر هو كان بيطلب نصيحتك وعايز رأيك فعلا، ولا هو كان محتاج بس ان انت تسكت وتسمع. الصمت في المواقف دي هو ارقى انواع اللطف واجمل انواع اللطف. الاوقات كتيرة اللي قدامي بيبقى ما يحتاجها، هو مش محتاج نصيحتي، اللي أنا متخيل إن هي لطيفة. فهو يمكن زي ما مصطفى قال، هي حسن نية زيادة غلط، أو نقول إيه، سوء نية، مش عارفة، أو سوء تقييم. ففكروا معايا أكتر كده إيه تاني فخاخ ممكن نكون بنقع فيها متخيلين إن هي نوع من أنواع المودة والمحبة واللطف بس هي سخافة. طيب خلونا كده نرجع للتعليقات، ووصلنا لحد مجدة بتختار رقم 3 ورقم 9 من الصندوق. طيب يا رب يكون فيهم ألعاب كده أو أسئلة. رقم 3 تحدي، معرفش بقى هتكوني قد التحدي ولا لأ يا مجدة، بس تصرفي، لازم تعملي التحدي. رقم 3، ابعتلنا نكتة مضحكة، لازم تكون مضحكة، لازم نضحك، تصرفي. لو مش عارفة نكتة اسألي اي حد من اللي حواليك، دوري لنا على اي نكتة كده، المهم ان انتي تبعت لنا نكتة مضحكة. دي رقم 3. كمان رقم 9 برضو، رقم 9 رسالة، انتي منشنة النهاردة، رسالة ولعبة، رسالة ولعبة، ماشي. رقم 9 النهاردة بتقول، افضل طريقة لمعرفة ما اذا كان بامكانك الثقة بشخص ما هي ان تثق به. حلوة برضو حسن النية، حلو، ومش بس فكرة حسن النية، التجربة. ما ينفعش برضو أحكم على حد من غير ما مجرب، استأمنه مثلا على حاجة بسيطة وشوف هو هيكون قد الثقة ولا لا. يمكن الوقت اللي جاي مع بعض هنكون بنحكي أكتر كده في حتة العلاقات، ومين اللي نصدقه ومين اللي نثق فيه ومين اللي ندخله حياتنا، يعني عندنا رحلة كده مع الذات هنكون بناخدها قريب. لكن دي رقم 9، استناكي تلعبي معانا في رقم 3 يا مجدة، ونلعب مع بعض اكتر في الصندوق. كمان مصطفى بيختار رقم 15 ورقم 6. طيب رقم 6 الاول، رقم 6 النهاردة رسالة بتقول، تذكر دائما الله خلقك نسخة مميزة، لم يصنع منك غير نسخة واحدة. فأنا هكمل عليها بقى، ما تحاولش النهاردة كده ان انت تكون نسخة من اي حد يا مصطفى، تحاولش حتى تكون لو انت حد عندك شايفه قدوة مثل اعلى، حلو ان انا اكون بقتدي بيه، لكن ما ينفعش اكون نسخة منه، لاني عمري ما هكون نسخة منه. خليك دايما فاكر كده انه الله خلقك نسخة فريدة مميزة، انت نسخة واحدة، هي just one copy، نسخة واحدة. دي رقم 6. كمان رقم 15 سؤال،
وسؤال حلو كده، فكر كده، بص لنفسك الاول، بما ان انت نسخة فريدة مميزة، الله خلقها مفيش منها غير نسخة واحدة، فقولي كده ايه المهارة اللي نفسك تتعلمها بس دايما بتأجلها. فكر كده وقولي، دي رقم 15، ايه المهارة اللي نفسك تعلمها لكن بتأجلها؟ فكر وقولي. طيب احنا بقالنا كتير بنرغي، خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر كده في الفرق ما بين اللطف والسخافة. خليكم معانا، ما تروحوش في اي حته.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: كيف أعرف أني مؤمن حقيقي لي حياة أبدية؟ سؤال يبدو صعباً، لكن إجابته سهلة وصعبة في آن واحد. دعني أسألك، هل ما تؤمن به يغيرك للأفضل؟ في ثلاث اختبارات ممكن تختبرهم لنفسك عشان تعرف إذا كنت شخص متشدد ولا شخص متمسك بالحق. المتشدد قلبه مش بيتغير ولا حياته بتتغير للأفضل، لكن المتمسك بالحق قلبه بيتغير وحياته كمان بتتغير للأفضل. الاختبار التاني أن الشخص المتشدد بيكره غيره ويضحك على حاله، لكن الشخص المتمسك بالحق بيحب غيره ويبكي على حاله. آخر اختبار، المتشدد مستعد يقتل غيره في سبيل الحق، لكن المتمسك بالحق مستعد يموت عشان غيره في سبيل أنه يعرف الحق فيتغير زيه. يا ترى هل أنت مجرد متدين متشدد، ولا أنت متمسك بالحق وحقيقي؟
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
2: أوقات كتيرة في تعاملاتنا مع الناس بنبقى فعلا بنتعامل معاهم بنوع من أنواع اللطف، أو بنوع من أنواع الاهتمام، أو بنوع من أنواع المتابعة. وأنا متخيل إن أنا لما أسأل عليك، لما أهتم بيك، لما أكون دايما بسأل على تفاصيلك، على أخبارك، على اهتماماتك، ومتخيل إن ده نوع من أنواع المودة أو ده نوع من أنواع اللطف. أنا متخيل إن أنا كده شخص لطيف، المفروض الناس تكون بتحبني، لكن أفاجأ إن الناس بتبعد عني، وإنه بدل ما الناس تكون شايفة ده نوع من أنواع المحبة والمودة واللطف، أتفاجأ إن الناس تكون شايفة ده نوع من أنواع السخافة أو الخنقة. فلو عايز تعرف إمتى بتتحول من اللطافة للسخافة، اسأل نفسك سؤال واحد: هل الناس ديت طلبت سؤالي، طلبت اهتمامي، أو مستفيدة من تطفلي أو اقتحامي لحياتها؟ لو الإجابة لأ، ففي الأغلب خلي بالك دي سخافة أو اقتحام، مش محبة أو اهتمام أو لطافة. لأ، ده الآخر ممكن يكون شايفه نوع من أنواع الفضول أو الاقتحام لمساحته الشخصية. فأنا أوقات ببقى محتاج أسيب اللي قدامي يتنفس، مش أكون بغرقه باللي أنا متخيله إنه نوع من أنواع اللطف. وخلي بالك، لأن أوقات كتيرة بنبقى بنقتحم الناس أو بنضغط عليهم وإحنا متخيلين إن ده نوع من أنواع التواجد في حياة بعض، وإن دي حاجة لطيفة، بس إحنا بنعمل دوت لأننا بس خايفين من الوحدة. أنا خايف إن أنا أكون لوحدي، خايف أنا اللي أقعد لوحدي، فبدل ما أنا أقعد لوحدي أنا بعيش معاك حياتك، فأنا بملى معاك حياتك علشان أضمن إن أنا متواجد معاك في حياتك وإنت متواجد معايا في حياتي. فأنا محتاج أسأل نفسي برضو: هل أنا بضغط الناس ديت ومتواجد في حياتهم بالكم دوت علشان أنا بحبهم وإن دي حاجة لطيفة، ولا أنا عشان خايف إني أكون لوحدي وخايف إن هم يكونوا بيمشوا، خايف إن أنا ملاقيش حد حوالين مني؟ فخلي بالك، لأنك لو عايز تكون شخص لطيف، لطيف بجد، اللطافة اللي بجد، فاللطافة اللي بجد هي ان انت تكون بتدي مساحة، مش ان انت تكون بتملاها. فده الفخ اللي احنا بنقع فيه، احنا متخيلين ان تواجدنا الزيادة في حياة بعض دوت ده نوع من انواع المودة، ده نوع من انواع الاهتمام، ده نوع من انواع اللطف. بس خلي بالك، دوقات كتير بيبقى سخافة. لسه مكملين كلامنا في الفكرة دي، لكن عايزة ارجع كده تاني للتعليقات. ومصطفى كان بيشاركنا بيقول: حصل مني التصرف ده زمان مع ناس قبل كده، واصدقاء ليا نبهوني وعملت فرامل بعدها. يعني عايزة اقولك ان انت قصرت علينا كلام كتير يا مصطفى، يمكن دي من خطوات التنبيه لينا، مش عايزة اقول علاج لان هي مش مرض، لكن خلينا نقول من خطوات التنبيه اللي هنحكي فيها دلوقتي مع بعض. لكن ماجدة كمان بتقول: اهم حاجة نتعامل بحكمة ونراعي خصوصية الاخرين. ويمكن ده الفيصل، انا بقتحم مساحتك الخاصة ولا أنا لسه مراعي إنه كل حد فينا ليه مساحته. عايزة أقول لكم على حاجة يا جماعة، بس من غير ما نحس كده إن الموضوع تلزيق أو إننا بنخطب، بس تعالوا كده نفكر فيها بناحية إيمانية بناحية روحية. إحنا كل حد فينا هو صنعة الله المميزة الغالية، فكلنا إيه؟ كلنا غاليين على قلب الله لأننا كلنا صنعته. طيب من ضمن الصفات الحلوة إلى الله كده الله وصف نفسه بيها والمسيح اتوصف بيها واحنا كمان نحب ان نكون بنتوصف بيها، هي الوداعة. يمكن حكينا كتير عن الوداعة، بس عايزة اقول لك كده انه واحدة من الحاجات اللي محتاجين ان نكون بنتعلمها هي فكرة ان انا اعيش بالوداعة ديت. والوداعة مش ان انا اكون شخص ضعيف او ان انا شخص متهاون، او يمكن شرحنا كتير معنى الوداعة، لكن الوداعة ان انا اعرف احجم نفسي، اعرف كده أتحكم وأحجم قوتي، دي وداعة. أحجم وأتحكم في هيمنتي، دي وداعة. في سيطرتي، دي وداعة. في حضوري، دي وداعة. ربنا بنفسه، الله بنفسه، خالق الكون، خالقني، اللي ليه كل الحق ان هو يكون بيقتحمني، لكن هو قال لنا كده ان انا مش هقتحمك، انت ليك حدودك وليك مساحتك. انا واقف على الباب وبأقرع، هو واقف بيخبط، أنا واقف على الباب وأقرأ. لو فتحت لي هدخل وهتعشى معاك وهشتغل في حياتك ونعيش مع بعض، لكن مش هقتحمك. فاللطف الحقيقي هو أني أتعلم أخبط على أبواب حياة الناس، مش أن أنا متخيل أن أنا بلطف أنا بقتحمها. اللطف الحقيقي هو أن أنا أستأذن قبل ما أدخل، أني أحترم أن كل إنسان ليه خصوصية، ليه خصوصية مقدسة جدا عند الله، فأنا محتاج احترم الحدود دي، احترم الخصوصية دي. المحبة مش اني املى حياة الشخص بتفاصيلي وابقى مغرق حياته كده بتفاصيلي، او ان انا اكون بقتحم حياته واكون كاشف كل تفاصيله، دي مش محبة. المحبة هي ان انا اكون موجود وقت ما يحتاجني واسيبه في سلام الله معه، وقت ما يكون حابب ان هو يكون بيختلي بنفسه. فانا محتاجة افرق ما بين الحالتين، انا لطيف ولا انا سخيف، بغرقه بحضوري، بغرقه بوجودي. فشاركوني اكتر كده. طيب كمان برجع لي التعليقات، ومجدة بتقول انا بكلمك من الساحل. الناس اللي بتصيف، احنا مش هنحكت خالص الساحل الطيب ولا الشرير، بس الاول يا مجدة عشان يعني نوجه كده ايه هنحقد في انهي اتجاه. احنا عارفين طبعا الحقد الجميل بتاعنا مش مؤذي، فانت لاقيش مش هيحصل اي حاجه، بس قول لنا كده نحقد في انهي حته، الساحل الطيب ولا الساحل الشرير. كمان مصطفى بيقول الله اعطانا حريه الاراده واحنا بنتحكم في اصدقائنا، ويمكن ده الفخ الحالي كنت لسه بقوله يا مصطفى، انه الله ادانا حريه الاراده، ان احنا كل حد ودانا الخصوصيه، ودانا ان كل واحد ليه مساحته. هو الله طبعا كاشف القلوب والكلى وعارف افكارنا وعارف نفوسنا وهو عارف كل حاجه عننا، بس الله ما بيقتحمش حياتنا، مش يقول لي لا انا هقتحمك بالعافيه لان انا بحبك وعايزك تجي لي بالعافيه. الله بيحترم مساحتي، بيحترم حدودي، بيحترم خصوصيتي، ومستنيني ان انا ارجع اقول له يا رب لا انا عايزك، انا بفتح لك الباب وعايزك تدخل حياتي وتشتغل فيها. الله بيسيب لنا المساحه، لكن احنا ما بنسيبش المساحه لبعض، لا انا هكسر الباب واخش، انا هخش اغير حياتك، انت حياتك مش عجباني، انا هخش اغير حياتك. حبيبي ربنا سايب لي الحريه، انت ليه مش سايب لي الحريه؟ انا عارف مصلحتك اكتر منك. متخيل ان دي حاجه لطيفه، ان انا كده صديق، ان انا كده صديق وفي، بس الحقيقه انه لا، دي مش لطافه خالص اطلاقا، ابسولوتلي دي نوعا ما سخافه، فاحنا محتاجين نفرق الفخ دوت. كمان مجدة بتقول في شعر صغيرة في الصداقة بين الأسئلة العادية والفضول، والفرق هنا إدراكي لحدودي معاه، وان احنا نسمين حدود واضحة ما بيننا وما بين بعض. حلو قوي اننا نكون أصدقاء حلوين قوي وزمايل قريبين جدا، بس في نقطة معينة كده مش هنسأل فيها. ما تسألنيش مثلا تفاصيل بيتي، ما تسألنيش تفاصيل مرتبي، ما تسألنيش في حاجات خاصة. في شعر ما بين الصداقة والفضول، أو الأسئلة العادية والفضول. طيب كمان برجع لمصطفى، مصطفى بيجاوب على السؤال اللي طلع له من الصندوق، إيه الموهبة أو الهواية اللي نفسه ينميها بس مأجلها؟ بيقول عزف الموسيقى. طب ليه مأجلها يا مصطفى؟ اديني سبب منطقي دلوقتي، أنا عايز أعرف أنت ليه ممكن تكون مأجل الحاجة دي. هل مثلا مفيش وقت؟ مفيش إمكانية؟ مفيش طاقة؟ مفيش شغف دلوقتي بس نفسي؟ فيعني اديني سبب كده، قولي ايه اللي مخليك مأجل الموضوع ده، لان الموسيقى ولعب الموسيقى تحديدا او عزف الموسيقى تحديدا من اكتر حاجات كده اللي بتحسسك ان انت ايه روحك طايره. فيعني يقول لي كده ايه اللي مخليك مأجل. ماجده كمان بتقول غيري لي سؤال النكته. ليه يا ماجده؟ ليه يا ماجده؟ عايزين نضحك مع بعض شويه. يعني بصي انا سهلتها لك، قلت لك لو انت مش عندك نكته اسالي اي حد من اللي حواليكي كده، اسالي جوجل لو عندك كده اي ابلكيشن من بتوع الاي اي، شات جي بي تي، جيميناي، بول، الحاجات دي كلها ممكن تقولي له اديني نكته مضحكه. يعني حاولي كده، لو ما عرفتيش اختاري معانا رقم تاني، ولو الرقم ما طلعش سؤال هشوف لك اللي قبل منه او اللي بعد منه كده، يعني هشوف لك اقرب سؤال لي. ايه رايك؟ حلو الاتفاق دوت. يلا جربي كده وهستناكي تشاركيني تاني. كمان ماجده بتقول مفيش شك اني بحب الناس اللي بتسال عليا وتهتم وانا اسال عليهم، ونبادل بعض الاهتمام، وبكده بنحس بالونس اننا قريبين من بعض. حلو قوي. طيب خليني اقولك ان هنا برضو في شعره يا ماجده، هنا انت ده اهتمامك وانت زيك زي ناس كتيره فعلا. انا من الناس ديت اللي بحس ان كده ايه اللي يسال عليا ويهتم بيا ويتابع معايا اخبار، مثلا لو انا قلت له مثلا هعمل حاجه الفلانيه ديت انا بحس ان الشخص ده لطيف جدا، واللي هو الله انت لسه فاكر. فيعني بحس ان دي حاجه حلوه قوي. في ناس تانية تحس انه ده نوع من انواع الاقتحام. هقولك نفرق ما بين ده وده ازاي دلوقتي. لكن ماجده بتقول الشرير يا ليليان يا طيبه، يعني ايه الشرير يا ليليان يا طيبه؟ طب حلو. الساحر الشرير. طيب خلاص مش هنحقد بقى، يعني كفايه انه الساحر الشرير. انبسطي يا ماجده، واجازه سعيده، طمنينا عليكي كده بس لما ترجعي بالسلامه. كمان مصطفى بيقول كنت بساله ليه مكسل او لسه ما اشتريتش كنت بساله لسه ليه مأجل ان تتعلم العزف. بيقول مكسل اشتري جيتار، كل ما اقول هبدا هأجل. طب ما الدنيا بتغلى يا مصطفى، يعني اللي كنت هتشتريه امبارح بقرش النهارده تشتريه بقرشين، ينفع كده؟ لا اشجعك جدا، اشجعك جدا. والجيتار تحديدا من الالات الممتعه جدا، واشجعك ان انت تكون بتاخد الخطوه. كمان ماجده بتقول البس اتقطع. لا ما تقطعش يا ماجده، ما تقطعش، الدنيا عندنا مستقره، الامن مستتب، طمنينا كده. تمنين عليك انتي، ممكن يكون النت احنا حسدنا الساحر الشرير يا جماعة، النت قطع في الساحر الشرير، خلاص الحقد وصل بسرعة. طمنين عليكي كده يا ماجدة، معانا ولا روحتي فين؟ طيب لحد ما ماجدة ترجع لنا كده بالسلامة مرة كمان، خلونا نحكي اكتر كده في طيب انا لو عايز فعلا افرق امتى اكون او امتى اللي انا بعمله ده يبقى نوع من انواع اللطف، وامتى اللي انا بعمله دوت يبقى نوع من انواع السخافه. او خلينا نقول انا عايز اتعلم ازاي اكون شخص لطيف وفي نفس الوقت انا بحترم حدود الناس اللي حواليا، مش بقتحمهم فيتعاملوا مع اقتحامي ده لان هو نوع من انواع السخافه. لو عايز ده اعمل ايه؟ اول حاجه صدق احساسك. لو العلامات واحساسك بيقولك انه اللي قدامك ابتدى يحس ان هو بيتخنق او ابتدى يحس ان انت تقيلة عليه، صدق احساسك. لو ملاحظ ان اللي قدامك مش مرتاح من طريقة تعاملك معاه، صدق احساسك، هو فعلا في الاغلب مش مرتاح من طريقة التعامل دي، او حاسس ان انت بتقتحمه بشكل او باخر، ولازم تبتدي تحافظ على مسافة الامان او مساحة في التعامل ما بينكم وما بين بعض. تاني حاجة خلينا نقول عليها كده ايه، قاعدة ذهبية في التعامل. قبل ما تدي اي نصيحة او قبل ما تسأل اي سؤال او قبل ما تفتح اي موضوع او حتى قبل ما تتصل تسأل على حد مثلا في وقت صعب او في وقت ضغط، اسأل نفسك هل انا ينفع اتكلم في الحاجة دي دلوقتي؟ هل انا ينفع اسأل في الحاجة دي دلوقتي؟ هل لو الشخص قدامي لايف هل تحب اقول رأيي؟ اسأل قبل ما تكون بتفرض رأيك او بتفرض اهتمامك، اسأل الاول، اسأل كده هل انت حابب ان انا اكون بطمن عليك. في ناس بتبقى في الاوقات الصعبة خصوصا في الحاجات الخاصة والظروف الشخصية بتبقى حاسة ان حتى سؤال الناس عليها في الوقت دوت نوع من انواع الضغط، انا عايزك بس تصلي لي من بعيد. فاسأل مفيش اي مشكلة قبل ما تدي اي نصيحة او تفتح اي موضوع، اسأل نفسك واسأل الشخص كده هل ينفع اتكلم دلوقتي؟ هل ينفع اقول رأيي؟ اسأل نفسك. ولو قدرت اعمل دوت هتبقى كده بدأت خطوة في ان انت تكون شخص لطيف وراقي. تالت حاجة انا محتاج اقتنع كده ان لأ معناها لأ، لأ ملهاش تفسير تاني. فلما اكون بتكلم مع حد في حاجة واشجعه على حاجة ويقول لأ، خلاص لأ هي لأ، سيبه براحته، ما تضغطوش، مش لازم اللي هو لأ، انا عارف مصلحتك، انا ادرى منك، انا ده ما بيبقاش اهتمام، ده ما بيبقاش لطف، ده بيبقى زن. إلا في حالة واحدة، لو الشخص ده شخص قريب منك فعلا وهو اللي قالك لأ لما تلاقيني بكسل زن عليا، شجعني، ما تسيبنيش، ففي الحالة دي ماشي خلاص كمل زن. بس لما تلاقي حد بيقولك لأ على حاجة خلاص سيبه براحته، لأ هي لأ. رابع حاجة، احنا ممكن نتفق بشكل واضح وصريح، لو أنا محتار ومش عارف، طيب أنت من الشخصيات اللي هتعتبر سؤالي واهتمامي ده لطف ولا سخافة؟ انا مش عارف انت مين من انواع الشخصيات، اسأل بشكل واضح، هنعمل اتفاق واضح. تحب اتعامل معاك ازاي في المواقف المختلفة؟ هل انت من الناس بتحب المتابعة، السؤال، الاهتمام، اني اقول لك رأيي، ولا لا انت من الناس اللي بتحب حدود واضحة وصريحة وبعض الاوقات اسوار عالية نوعا ما، ما تتكلمش معي في الحاجات الخاصة، يعني ما تسألش عليا بره مواعيد الشغل، انا بحب بره مواعيد الشغل، حياتي الشخصيه ملهاش دعوه بعلاقات العمل. فاسال بشكل واضح احنا نتعامل مع بعض ازاي، او حابب ان انا اكون بتعامل معاك ازاي. كمان ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، يعني لو لقيت الشخص ده بيقول لك لا هنحط حدود، او لا مش حابب اننا نكون بنتكلم في الموضوع دوت، او لا مش حابب ان يكون عندنا اتصال ببعض بره بيئه العمل او بره بيئه الدراسه او ايا كان علاقتنا في انهي اطار، ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي وتاخدها كده على كرامتك قوي، لانه مش معنى ان الشخص ده اتحط معاك حدود ان انت شخص وحش، ان انت شخص وحش، او ان انت شخص الناس بتنفر منه، وتبقى مصمم ان انت لا لازم تثبت له عكس وجهة نظره ان انا شخص لطيف، دخلني حياتك، ده انا شخص جميل، ده انا شخص صحبتي حلوة. لا، انت كده مش بتقنع ان انت شخص لطيف، انت كده بتزهقه اكتر. فاحترم حدوده، وطالما اتفقتوا خلاص احترم الحدود دي. فانا محتاج اتعلم افرق في سلوكياتي وتعاملاتي مع الناس اللي حواليا، ايه اللي يعتبر لطف وإيه اللي يعتبر نوع من أنواع الفضول أو التطفل أو السخافة، عشان ما أقعش في الفخ دوت. طيب خليني كده قبل ما الوقت معاكم بيجري بسرعة يا جماعة، طب قبل ما نختم حلقتنا عايزة أرجع كده ليه مصطفى بيقول طيب بالنسبة للزوج والزوجة من وجهة نظرك هل يبقى فيه مساحة برضو؟ من وجهة نظري البسيطة المتواضعة في نوع من المساحة، لكن مش هنقول انه هيبقوا منعزلين، لانه هم في الاول وفي الاخر هم جسد واحد، هم كيان واحد، هم كينونة واحدة. لكن مع ذلك صحيا في العلاقات الصحية لازم يكون في نوع من انواع الحدود، وما اقتحمش حدود الاخر دوت غير بعد ما استأذنه او حسب الاتفاق ايا كان نوع الحدود، أي بس دي بتبقى حدود باتفاق، ولازم يكون في نوع من انواع الحدود عشان تفضل العلاقة صحية. ممكن نحكي في الموضوع دوت في حلقة تاني لوحده، ممكن كمان كده يعني نصلي ربنا يباركنا بضيف كده مناسب نحكي معاه في الفكرة ديت. لكن حتى في علاقات الشراكة الزوجية في نوع من انواع الحدود ما ينفعش تتلغي، ما ينفعش تتلغي. اخيرا ماجده بتختار معانا رقم 2 ورقم 10، الحمد لله على السلامه، طمنينا كده على البث عندك يا ماجده، حسدنا النت عندكم ولا ايه؟ لكن بسرعه كده، طيب رقم 2، رقم 2 بما ان هي رقم هي مش سؤال، وبما ان هي من قريبه من رقم 3 فانت مش عايزه رقم 3، فخليني اقول لك بقى رقم 1. رقم 1 سؤال بيقول اذا كان بامكانك حذف ماده واحده من المدرسه فماذا ستختار؟ يلا اديتك رقم واحد اهوت بدل رقم 2، انا هبدلها لك، اهو هبدلها لك مخصوص، حط لك 2 مكان واحد علشان خاطر انت مش عايزه السؤال. طيب دي بقت رقم 2، لو هتحذفي، لو هنرجع كده للمدرسه نقول الماده اللي ما كنتيش بتحبيها، يلا قولي لي كده ايه الماده اللي ما بتحبيهاش. كمان رقم 10، رقم 10 برضو سؤال، ده انت محظوظه النهارده يا ماجده، ماشي جاوب بالعكس، ايه اكتر مكان بتكرهه؟ جاوبي بالعكس، يا اكتر مكان كده بتكرهي يا ماجدة. دي رقم 10 النهاردة. احنا يمكن جرينا بسرعة في الوقت، وبما انه كمان لايف الفيسبوك كان قصير فحسيت ان الوقت جري معاكم اسرع واسرع، لكن في النهاية كده انا محتاج افتكر انه في الاخر كل انسان مننا بيغلط، وارد جدا ان انا اكون وقعت في اي فخ من الافخاخ اللي قلناها في الاول، مش مشكلة، بس المهم ان انا اتعلم من غلطي، لو حسيت في وقت من الاوقات ان انا عملت اي حاجة من الحاجات ديت مهم ان انا اكون بعترف بغلطي، ما كررهوش تاني، ما عيدش الاقتحام ده تاني، وخليني دايما فاكر ان انا مش هعرف دايما اكون عند حسن ظن كل الناس، لان ممكن تكون نفس سلوكياتي من وجهة نظر حد لطف ومن وجهة نظر حد تاني هي سخافة. فخليك دايما فاكر انك مش هتعرف الافضل للناس التانية طول الوقت، ومش هتكون عند حسن ظنهم طول الوقت زي ما انت متخيل ان انا شخص جميل ولطيف طول الوقت، حتى لو كانت نيتك كويسة، فلازم تسيبهم لحريتهم وتصرفاتهم واختياراتهم وحدودهم.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. غروب الشمس، غروب الشمس من المناظر البديعة اللي ممكن معظمنا إن ما كانش كلنا يحب يشوفها، وفي ناس بتقضي أوقات جميلة في غروب الشمس، يمكن مثلا بيسمع موسيقى هادية، يمكن بيحب يقعد قدام البحر أي يشرب حاجة سخنة. المنظر جميل الحقيقة، لكن هل عمرك تخيلت أنه ممكن الشمس تغرب بعد ميعاد غروبها؟ تقول لي ده كلام غريب، أقول لك دي حصلت فعلا. خليني أحكي لك قصة بسيطة. في سفر يشوع أصحاح 10 بيكلمنا الكتاب المقدس عن أنه يشوع القائد لشعب الله اللي جه بعد موسى. هذا الشخص يشوع كان في مواجهة مع ناس اسمهم الأموريين، ويشوع هو في هذه المواجهة كان في معركة يعني، والحقيقة يعني زي ما الناس ما بتقول النهار له عينين، فيشوع كان محتاج نور الشمس يستمر علشان ينهي المعركة. فطلب من الرب طلب غريب جدا، إنه الرب يخلي الشمس ما تغيبش. الكلمات دي موجودة في يشوع 10 وعدد 12، قال الرب كده وصلى الصلوة دي: يا شمس دومي على جبعون، ويا قمر على وادي إلون. هل دي طلبة منطقية؟ الحقيقة لا. الطبيعي إنه الشمس ليها معاد للشروق وليها معاد للغروب، لكن يشوع طلب الطلبة دي علشان يكمل العمل اللي ربنا قايله عليه. والحقيقة في عدد 13 بنشوف استجابة الرب: فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. حقيقة الرب سمع الصلاة وبيقول كده: فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل، ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده، سمع فيه الرب صوت إنسان. الحقيقة مشهد غريب جدا، يشوع في معركة وطلب طلبة غريبة، إنه الزمن يستمر والإضاءة تكمل والشمس تفضل، طلب غريب جدا جدا، لكن الرب سمع صلاته. أحبائي الرب بيسمع الصلاة، يمكن طلبة غريبة، لكن خليني أفكر معاك في فكرة يمكن تكون غريبة شوية. هل يا ترى الرب بيتحكم في الزمن؟ طبعا طبعا. في سفر أشعياء أصحاح 40 يقول الرب عن نفسه أنه إله الدهر، يعني إله الزمن. الرب هو اللي في إيده الزمن، لأن الرب خارج الزمن، الرب خالق الزمن. وأنا عايز أتكلم النهاردة لحياتك، ممكن تكون عامل زي يشوع في صراعات روحية، في أمور صعبة في حياتك. الرب يتكلم على حياتك بزمن مختلف، الرب ينهي زمن، الرب يجي عليك ببداية جديدة. في سفر الرؤيا الكتاب بيتكلم، الرب بيعرف نفسه بيقول كده: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. الرب هو البداية والنهاية، الرب اللي يضع نهاية لأمور ويبدأ بدايات جديدة، الرب اللي يقدر ينهي زمن، ينهي زمن من المعاناة، ينهي زمن من الصراعات، ينهي زمن لناس النهاردة بتسمع الإنبوكس، زمن من المرارة وعدم الغفران والشعور الدائم بالإهانة وصغر النفس، وإنك مش قادرة تسامحي، وإنك مش قادر تغفر. الرب يضع نهاية لهذه الأزمنة. الرب سمع صلاة يشوع وخلى الشمس لا تغرب. يقول الكتاب إنه ما كانش قبل كده ولا بعد كده سمع الرب في صوت إنسان أو طلبة إنسان. هل تثق اليوم إنه ربنا يعمل معاك أمر جديد؟ تؤمن النهاردة إن يجي ربنا يتكلم كلمة مختلفة؟ الرب اللي في إيده الزمن، تقولي أنا بقالي كتير قوي بعاني، أنا بقالي كتير قوي تعبان، أنا بقالي كتير قوي متمرر، والموضوع شكله صعب قوي، يا ترى ربنا عنده حل؟ الحقيقة أيوة. نفسي أشجعك النهاردة من كلمة الرب: اعلم تماما إنه الرب هو إله الدهر، اللي خلى الشمس لا تغرب، اللي غير قوانين الطبيعة، اللي صنع أمور عظيمة في هذا اليوم مع يشوع ومع شعب الله، يصنع النهاردة زمن جديد، يتكلم على حياتك بزمن جديد، يتكلم على حياتك ببداية جديدة، يبتدي معاك بداية جديدة. وجوايا قوي الكلمة دي: ينهي الرب أزمنة صعبة في حياتك.
هل تثق؟ هل تؤمن؟ علي دور إني أصدق، علي دور إني أؤمن، علي دور إني أعلن ثقتي في الرب. أيوة يا رب، أيوة يا رب. الواقع بيقول لا، الواقع بيقول صعب، الواقع بيقول مستحيل، الواقع بيقول إنه الأخطاء اللي عملتها تؤدي إلى نتائج صعبة، لكني أؤمن إنك تيجي تنقذني، أؤمن إنك تيجي تتدخل، أؤمن إنك عندك بدايات جديدة، مش زي ما إبليس بيصور لي، لكنك إله الزمن، أنت تبتدي معايا أزمنة روحية جديدة. يا رب من كل القلب بشكرك لأنك إله الدهر، أنت خالق الزمن. أنا بصلي النهاردة إنك تيجي بزمن جديد على ناس كتيرة تعبت. يا رب من فضلك ضع نهاية يا رب لأزمنة من المعاناة، ضع نهاية لأزمنة من التعب وأزمنة من الفشل، ضع نهاية يا رب لأزمنة من المرض، وابتدي معانا بدايات جديدة. نستقبل من إيدك كل الخير النهاردة. شكرا أنك بتسمع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. نفسي أشجعك النهاردة لما تنزل الشارع تحاول تبص حواليك كده للناس، سواء راكب مواصلات أو راكب في عربيتك أو حتى بتتمشى، حاول تبص كده في وشوش الناس وتشوف إيه اللي حاسين بيه. يمكن هتلاقي ناس مهمومة، هتلاقي ناس محبطة، هتلاقي ناس متألمة مضغوطة، يمكن تحس بظلم في عينين الناس، يمكن تحس ناس حاسة بالقهر. والحقيقة إنه ده موجود طول الوقت حوالينا. يمكن أنت شخصياً ممكن تكون حاسس بحاجة من الأحاسيس اللي أنا بحكيها دي، بس النهاردة أنا مش جاية أقولك تفائل، إن شاء الله بكرة أحسن من النهاردة، إن شاء الله الأحوال تتحسن، إن شاء الله اللي جاي أحلى. مش جاية أدعوك إنك تتفائل. يمكن أنت كمان بطبيعتك تكون شخص متفائل، بس حتى لو أنت كده تقدر تنكر إنه في أوقات حسيت إنك حطيت توقعاتك في أحداث تتغير وتوقعاتك دي خابت، أو حطيت توقعاتك في بشر يعملوا تغيير يساعدوك يكونوا جنبك وخذلوك. الحقيقة إنه التفاؤل والأمل ده أوقات كتير قوي بيكون مش حقيقي في وسط الواقع بتاعنا. لكن النهاردة أنا جاية أكلمك عن حاجة أكتر من مجرد أمنية وردية، رغبة في حاجة حلوة تحصل، أو أمل جميل، أو حتى نظرة تفاؤلية. أنا جاي أكلمك عن حاجة أعمق بكتير من كل اللي احنا بنحكي ده، عن كلمة اسمها الرجاء. الرجاء هو توقع ثابت وواثق في اللي ربنا وعد بيه. الأمال والأمنيات مرتبطة بأحداث، بأشياء ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، لكن الرجاء ده في شخص، والشخص ده لو انت حطيت فيه رجائك ثق انه رجائك ده مش هيخيب ابدا. حتى لو شايف حاجات كتير بتحصل عكس اللي انت بترجوه فيه، حتى لو بتتقابل باحداث ممكن تحس انها مش ماشية مع اللي ربنا اتكلم فيه دلوقتي، لكن تقدر تفضل مصدق. عارفين في رومية 8 مكتوب كده:

إنه الخليقة كلها بتئن وتتمخض معا، ويمكن ده اللي كنا بنتكلم عنه في أول الحلقة، اللي بنشوفه في وسطنا وفي الناس اللي حوالينا، ويمكن حتى في حياتنا الشخصية. وبولس كتب كده بيقول: نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أيضا أنفسنا نئن متوقعين التبني فداء أجسادنا. إحنا كمان أوقات بيبقى جوانا أنين، لكن يكمل ويقول: لكننا بالرجاء خلصنا. وبعد كده يقول: ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. لو واحد بيحط رجاء في حاجة هو أوريدي شايفها، ده مش رجاء، دي حاجة بقت واقع حصلت خلاص. لكن إحنا بننظر وبنتوقع بالصبر رجاء الغير منظور. إحنا مصدقين في حاجة لسه هتحصل، مصدقين فيه إنه يجي ويغير الواقع لأنه يقدر، حاطين إيماننا ورجاءنا فيه هو. وبعد كده هنحس ان يمكن الموضوع صعب شوية، ازاي نفضل مكملين؟ بيقول: الروح ايضا يعين ضعفتنا. الروح اللي جواك وجواكي هو يعينك في السكة دي، انك تعرف تكمل متمسك بالرجاء اللي حطه في قلبك، تقدر تكمل رغم ان الواقع ممكن في اوقات كتير يتكلم عكس اللي انت مصدقه، بس لانه هو وعد، لانه هو ده الهي. ولما تتملي بالرجاء ده هتكون مختلف في وسط عالم مليان ضلمة ومليان شر، وتلاقي ناس جاية تسألك تقولك: انت شايف حاجة احنا مش شايفينها؟ اشمعنى انت مختلف كده؟ ويسألوك عن سبب الرجاء الذي فيك. ايه سبب الرجاء؟ تقدر تقولهم: هو إلهي، انا واثق في قدرته وفي سلطانه، انا واثق في حكمته، انا واثق في امانته، انا واثق في انه متداخل في كل ظروف الحياة، أنا مصدق فيه إنه حياتي ممسوكة في أمان في إيديه. وتقدر تبقى مطمن وإنت بتتحرك بالرجاء ده. ونفسي أعلن الكلمات دي ليك وليا، لكل حد بيشوفنا وبيسمعنا: ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. الرجاء ده جاي من إله الرجاء، يملاك ويزيدك رجاء كل يوم أكتر طول ما أنت حاطط عينيك عليه.

أشكرك لأنك إله الرجاء، أشكرك لأنك صادق في كل كلمة أنت وعدت بيها، أشكرك يا رب لأنك مش بعيد في السماء وسايب الناس تخبط في بعض، سايب البشر يأذوا بعض. حتى الأوقات يا رب اللي بنشوف فيها الشر عمال يزيد والظلمة يا رب عمال

رجاء يا رب. احنا جايين نعلن النهاردة انه في رجاء، في رجاء، لانك انت اله الرجاء يا رب، لانك انت اللي تقدر تجعل كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبونك.

جايين ننفض النهاردة ونقول احنا بنختار نبدل كلامنا بكلام الإيمان، بكلام الرجاء، بكلام الحياة، بكلمة الحق. يا رب يا رب مصدقين انه حتى يا رب في امور لسه مش شايفينها، يا رب امور لسه مش منظورة، لكن بنرجوها فيك، ومصدقين يا رب انك تقدر

0: سعيد مع حنين عبيد.
1: وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية، الكويت، أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. يحمل ميلاد المسيح رسالة رجاء متجددة للبشرية، رجاء يولد من بساطة المذوذ ليبدد ظلمات الخوف واليأس. ففي ولادته إعلان أن الله قريب من الإنسان، يشاركه ضعفه ويحول الألم إلى معنى والليل إلى فجر. ميلاد الرب يسوع المسيح يذكرنا أن الرجاء لا يقوم على القوة أو الغنى، بل على المحبة والتواضع والسلام. هو دعوة لأن نفتح قلوبنا للنور وأن نؤمن أن بدايات صغيرة يمكن أن تصنع تغييرا عظيما، وأن السلام ممكن مهما اشتدت العواصف. في الميلاد يتجدد الرجاء بأن الغد يحمل حياة أعمق وأن المحبة أقوى من كل ظلمة. أرحب بكل من يستمع إلينا في هذه الأثناء، إن كان مساء وإن كان صباح، يحمل هدوء الليل وربما يحمل في داخله ضجيج وأسئلة، تعب وانتظار. في هذه الحلقة نقترب معا من قصة نعرفها جميعا، سمعناها مرارا لكنها لا تكف عن مفاجأتنا، قصة الميلاد وقصة الرجاء. قصة حدثت ليلا في صمت بعيدا عن الأضواء، لكنها غيرت وجه التاريخ. الرجاء في الكتاب المقدس ليس مجرد تفاؤل بشري أو انتظار أحداث جيدة، بل هو ثقة عميقة بأن الرب هو يعمل ونعتمد عليه في الحاضر وفي المستقبل. الرجاء هو الإيمان بأن الرب حاضر وأنه قادر على تحويل الظروف الصعبة مهما كانت مظلمة. يقول في رسالة روميا: والله يعطيكم رجاء بالغا بالإيمان لتفيض رجاء بالقدرة من الروح القدس. فالرجاء مرتبط بالإيمان. الرجاء الحقيقي ينبع من علاقة الإنسان بالرب والإيمان بوعده. الأشخاص الذين يعتمدون على الله يجدون السلام والطمأنينة حتى في الأزمات، ولكن الذين ينتظرون الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. والرجاء في الكتاب المقدس مرتبط بالخلاص. الرجاء المسيحي ليس مجرد رغبة أو راحة أو نجاح دنيوي، بل هو انتظار لوعد الله بالخلاص الأبدي من خلال المسيح. ميلاد يسوع هو رمز لهذا الرجاء الذي يدخل العالم ليمنح الحياة والخلاص. يقول في رسالة تيتوس: وننتظر رجاء مباركا وظهور مجد الله مخلصنا يسوع المسيح. والكتاب المقدس يشجع على الرجاء حتى في أصعب الظروف. الرجاء يعطي الإنسان القدرة على التحمل والصبر. يقول في رسالة روميا: بل نفتخر بالحرب الضيقات، عالمين أن الضيقات تنشئ صبرا، والصبر التعزية، والتعزية رجاء، والرجاء لا يخزى لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. ولنا أمثلة عملية على الرجاء. داود في المزامير، بالرغم من محنته ومخاوفه، كان يرفع قلبه إلى الله ويقول: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف. إبراهيم كان ينتظر وعد الله طويلا، لكنه بقي مؤمنا وكان يسير بالرجاء ولم يضعف إيمانه. الرعاة والمجوس في ميلاد المسيح كل منهم حمل الرجاء بطريقته، الرعاة بالبشرى المباشرة والمجوس بالبحث الطويل عن النور. تعالوا نخرج لفاصل مع أغنية الكريسماس ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقتنا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. الرجاء في الكتاب المقدس هو ثقة بالرب في كل الظروف، مرتبط بالإيمان والخلاص، ويعطي القوة والصبر. هو نور يضيء في الظلمات ويجعل الإنسان قادرا على مواجهة الصعاب والعيش بطمأنينة حتى في أصعب اللحظات. في المزمور يقول: هو وحده عين الرب على الذين يتقونه، على الذين يرجون رحمته. عيد الميلاد عيد إشراقة المجد الإلهي في عالم البشر، عيد الفرح الروحي المميز، عيد الرجاء بمستقبل ملؤه الحب والغفران والتسامح والمصالحة. في هذه الأيام المباركة الميلادية الخلاصية المجيدة نعيش الرجاء فوق كل رجاء بالخلاص الذي تحقق بولادة يسوع، الذي أنار المسكونة الرازحة تحت وطأة ظلمة الليل. إننا نصلي ونطلب من الرب يسوع كي يفيض علينا خيراته وبركاته ونعمه في زمن الميلاد. الميلاد مانح الرجاء للبشر، الرجاء قديم قدم البشرية العاقلة بل أقدم منها. فأول رجاء عرفه البشر هو الرجاء في الخلاص، حين وعد الرب آدم وحواء قائلا إن نسل المرأة يسحق رأس الحية. وظل هذا الرجاء في قلوب البشر آلاف السنين، وحتى الذين لم ينالوا هذا الرجاء عاشوا فيه، لم ينالوا المواعيد ولكنهم نظروها من بعيد وصدقوها. صدى الميلاد عام الرجاء. يختصر ميلاد المسيح قيم التواضع والمحبة والرجاء في زمن نحن بأمس الحاجة فيه للعودة إلى ذواتنا للصلاة من أجل الرجاء. رجاء في السلام في العالم المليء بالصراعات والنزاعات والخلافات. حين يشق نور عتمة الليل رجاء يولد حيث لا يتوقعه أحد، من عتمة الليل إلى فجر الخلاص. الرجاء ينمو في قلوبنا حين نؤمن بأن النور يولد حتى في العتمة، كما ولد يسوع ليضيء العالم. ميلاد المسيح هو وعد بأن الرجاء حاضر دائما حتى في أحلك الليالي. الرجاء ليس حلما بعيدا بل نور صغير يولد في المذود ليغير كل شيء. حين يولد يسوع يولد الرجاء، ويصبح الليل نقطة انطلاق للفجر. الرجاء هو الثقة بأن الرب معنا، وميلاد المسيح هو تأكيد أن النور لا يخبو أبدا. تعالوا نستمع إلى ترنيمة افرحي يا كل الأرض، فاصل ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وأرحب بهذه الأثناء بكل الأحباء المستمعين والمستمعات الذين انضموا إلينا من هذا البث الحي والمباشر في إذاعة صوت الأمل. معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، وحلقتنا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد قصة الميلاد وقصة الرجاء. حين يولد الرجاء في القلب، في قلب الليل، حين يولد الرجاء في قلب الليل، فهل كان ليل بيت لحم مجرد زمن، أم هو صورة لكل ليل يمر به الإنسان؟ وقت لا يشبه غيره، لأننا لا نبحث فيه عن خبر، بل عن معنى، عن نور، عن رجاء. في هذا الوقت من السنة تعود إلينا قصة قديمة، لكنها ليست قصة من الماضي، إنها قصة حاضرة حية تدخل بيوتنا وقلوبنا كما هي، بأسئلتها، بضعفها وبصمتها. إنها قصة الميلاد وقصة الرجاء، قصة تبدأ ليلا حين يظن الإنسان أن كل الأبواب قد أغلقت، وحين يصبح الانتظار ثقيلا والصمت أطول من الكلام. يقول الكتاب المقدس: وكان الرعاة ساهرين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. في الليل لا في النهار ولد الرجاء. فهل كان هذا الليل مجرد زمن، أم صورة لكل ليل نعيشه نحن اليوم؟ لم يختر الله النهار ليولد ابنه يسوع المسيح، لم ينتظر أن تشرق الشمس، لم يقل عندما يهدأ العالم سآتي، بل دخل إلى أكثر لحظات الإنسان هشاشة. الليل في الكتاب المقدس هو زمن الخوف، زمن الضياع، زمن الصلاة الصامتة التي لا تجد كلمات. كم مرة مررنا بليل كهذا؟ ليل المرض، ليل الفقد، ليل الوحدة، ليل الأسئلة التي لا جواب لها. في هذا الليل بالذات يقول الملاك: لا تخافوا، فها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. فالرجاء دائما يبدأ بهذه العبارة: لا تخف. ميلاد يسوع يعلن أن الله لا يخاف من ظلماتنا، لا يتأخر عن ضعفاتنا، بل ولا ينتظر أن نصبح أقوياء لنستقبله، بل يأتي كما نحن، يأتي كما نحن. في المذود نرى هذا الرجاء الذي يولد من الهامش. يقول: ووضعته في مذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. هذه الجملة وحدها كافية لتغيير نظرتنا إلى الرجاء. لم يكن هناك مكان، فصنع الله مكانه في الهامش. المذود ليس مجرد تفصيل تاريخي، بل رسالة عميقة. الرجاء لا يحتاج ظروفا مثالية، بل قلبا متاحا. كم من الناس اليوم يشعرون أنهم بلا مكان، بلا صوت، بلا قيمة، وميلاد يسوع يقول لهم: أنت المكان الذي أختاره. الله لم يخجل من الفقر، لم يخجل من البساطة، لأن الرجاء الحقيقي يولد هناك. وفي شخصيات الميلاد نرى وجوه الرجاء. رجاء مريم، رجاء الواثقين، قالت: ها أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. مريم لم تفهم كل شيء ولم تعرف تفاصيل ماذا سيحدث، لكنها وثقت. هذا الثبات في الرجاء لا يعني غياب الأسئلة والشكوك، بل يعني أن الإيمان حاضر رغم الظروف والغموض، وأن القلب مستعد لأن يخطو خطوة نحو ما لا يرى بالكامل. الرجاء الحقيقي ليس انتظارا لمعرفة كل شيء ولا استسلاما للصعاب، بل قرارا بالمضي قدما بخطوة صغيرة نحو الضوء الذي نثق بوجوده، حتى لو كانت الطريق غير واضحة. مريم تعلمنا أن الرجاء لا يعني غياب الأسئلة، بل حضور الإيمان في كل سؤال. لا يعني التأكد من المستقبل، بل الثقة في من يحمل المستقبل بين يديه. لا يعني التوقف عن التحرك، بل الشجاعة للخطوة الأولى مهما كانت صغيرة أو مفهومة أو غير مفهومة. في حياتنا اليومية يكون الرجاء في كل موقف يحتاج صبرا، في كل قرار يحتاج شجاعة، وفي كل حلم يحتاج إلى ثقة. هو القوة التي تجعلنا نستمر رغم الخوف ورغم الجراح، ونتقدم نحو الأمام رغم الظلام، كما فعلت مريم. يمكن لكل منا أن يقول: ليكن لي حسب قولك، خطوة بخطوة، لحظة بلحظة، نثق أن الرب معنا حتى وإن لم نفهم كل التفاصيل. وفي يوسف نرى رجاء الصامتين. قال له الملاك: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. يوسف لا يتكلم كثيرا، لكن حضوره حاسم، هو مثال على الرجاء الذي لا يحتاج إلى كلمات كثيرة، بل إلى أفعال صامتة، إلى أمانة تتحرك في الظل، وثبات لا يعرف الضجيج. كم من رجاء في حياتنا يحتاج إلى الصبر، الانتظار بصمت، تحمل الشكوك والظروف الغامضة دون الاستسلام لليأس والضغط الخارجي، أمانة والقيام بما هو صواب حتى عندما لا يراه أحد أو عندما لا نملك ضمانا للنتيجة، وثباتا في الصمت، تحمل المسؤولية بلا شهرة، اتخاذ القرار الصحيح رغم الصعوبات ودعم الآخرين دون لفت الانتباه. يوسف يعلمنا أن الرجاء أحيانا يعاش ولا يقال، إنه رجاء هادئ لا يبحث عن التصفيق، لكنه أقوى من أي كلمات يمكن أن نطلقها. هذا النوع من الرجاء يظهر ويظهر من خلال الالتزام والحب والوفاء للواجب حتى في أصعب اللحظات. في حياتنا اليومية كثيرا ما يكون الرجاء مثل يوسف، في الصبر مع من نحب حتى في الأوقات العصيبة، في الوفاء بوعد أو التزام لا يراه أحد، بالاستمرار في العمل الجيد رغم التعب والشكوك. الرجاء الصامت هو قوة خفية، هو ثقة متجذرة بأن كل شيء يسير في الطريق الصحيح حتى لو لم نفهم كل التفاصيل. كما فعل يوسف، يمكن لكل منا أن يكون رجاء هادئا ثابتا مؤثرا بلا صخب، يترك أثرا أعمق من أي كلمات. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق المخلص وترنيمة المجد ليك في الأعالي ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة مع فريق المخلص المجد ليك في الأعالي. وحلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. في الرعاء الساهرين نرى عندما قالوا نذهب الآن إلى بيت لحم، قال لهم الملاك لا تخافوا، فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هؤلاء الرعاة كانوا يعيشون حياة بسيطة مليئة بالروتين والعمل اليومي، بعيدين عن المجد والسلطة، لكن الرجاء جاءهم عن طريق خبر مفاجئ يدعوهم إلى الانتقال من حياتهم المألوفة إلى تجربة مدهشة، لقاء المولود يسوع المسيح. الرجاء في حياة الرعاة يظهر في الانتباه للبشائر الصغيرة، ورغم بساطتهم استطاعوا سماع الخبر، خبر الملاك، والاعتراف بقيمته. الجرأة على التحرك، لم ينتظروا أن يفهموا كل شيء، بل انطلقوا فورا لزيارة المولود خطوة بخطوة بالثقة والإيمان. فرح متجذر بالإيمان لم يكن فرحهم مبنيا على الظاهر، بل على الرجاء بما وعد الله حتى قبل أن يلمسوا الحقيقة بأيديهم. والرعاة يعلمون أن الرجاء يمكن أن يظهر في حياة بسيطة، في قلب متواضع ومفتوح، يحتاج أحيانا إلى قبول المفاجآت الإلهية دون مقاومة، يقود إلى الفعل، زيارة، مشاركة، إعلان، وليس مجرد انتظار سلبي. في حياتنا اليومية كثيرا ما يشبه الرجاء حياة الرعاة، في انتظار خبر يغير حياتنا إلى الأفضل، في الثقة أن الرب يعمل حتى في الأماكن البسيطة والغامضة، في القدرة على استقبال المفاجآت بفرح بدل الخوف. كما لا فعل الرعاة، يمكن لكل منا أن يعيش الرجاء من خلال الانفتاح على ما هو أبسط، استجابة لما هو مفاجئ، وفرح ينبع من الثقة بما هو قادم. وفي المجوس نرى رجاء الباحثين، إذ بحثوا وقالوا أين هو المولود ملك اليهود، فقد رأينا نجمه. المجوس لم يكونوا يعيشون ببساطة الرعاة، بل حياة دراسات وبحوث مراقبة للنجوم، باحثين عن معنى العلامات السماوية. لكن رغم علمهم لم يعرفوا كل الطريق، ولم يكن أمامهم خارطة واضحة. رجاءهم كان المحرك الأساسي، الثقة بأن ما يبحثون عنه موجود، وأن النجم سيقودهم إلى الهدف. الرجاء في حياة المجوس يظهر في الصبر في الرحلة الطويلة، تخطوا المسافات والتحديات والغموض، ولم ييأسوا رغم عدم وضوح الطريق. البحث المستمر، لم يكتفوا بالمشاهدات الأولية، بل تابعوا البحث بعزم، مؤمنين بأن النور يقودهم إلى هدف. ثقة رغم الغموض، لم يعرفوا ماذا سيواجهون، لكن الرجاء جعلهم مستعدين لتغيير خططهم حتى في مواجهة المخاطر أو العقبات غير المتوقعة. والمجوس يعلمون أن الرجاء يحتاج أحيانا إلى البحث والنشاط، لا الاكتفاء بالانتظار السلبي، يقودنا عبر خطوات صغيرة نحو الهدف حتى عندما لا نرى النتيجة النهائية، يتطلب الثقة بأن الرب ينير الطريق حتى في الظلام. في حياتنا اليومية يشبه الرجاء حياة المجوس، في السعي وراء أحلامنا رغم الصعوبات وعدم اليقين، في المثابرة على التعلم والنمو، مؤمنين بأن الجهد سيقودنا إلى النور، في القدرة على التغيير والتكيف عندما يعلمنا الطريق شيئا جديدا، كما فعل المجوس. يمكن لكل منا أن يعيش رجاء الباحثين عن النور خطوة بخطوة، بحثا عن الحقيقة، ثقة في الرب، وصبرا على الرحلة حتى الوصول إلى الهدف المنتظر. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة دقة أجراس، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة دق الأجراس. حلقتنا اليوم بعنوان قصة الميلاد وقصة الرجاء، حين يولد الرجاء في قلب الليل. في قصة الميلاد نرى ونجد صورا متعددة للرجاء، كل منها يعلمنا درسا فريدا. مريم تمثل الرجاء النشط في الإيمان، قبلت المجهول بخطوة أولى، وثقت بكلمة الله، وأظهرت الرجاء ليس غياب الأسئلة بل حضور الإيمان في قلب مستعد. يوسف يجسد الرجاء الصامت، الأمانة في الوفاء والثبات في القيام بما هو صواب حتى في صمت الحياة اليومية بعيدا عن الأضواء والتصريحات. والرعاة يعلمون الرجاء في البساطة والانفتاح، قلب متواضع حاضر للفرح مستجيب للمفاجآت الإلهية حتى في اللحظة غير المتوقعة. والمجوس يظهرون الرجاء الباحث والمثابر، الباحث عن النور وسط المجهول، الثقة بأن الطريق سيقود إلى الهدف والصبر على الرحلة الطويلة رغم الغموض. هكذا يجتمع كل نوع من الرجاء في مشهد الميلاد: الإيمان الذي يخطو، الصمت الذي يثبت، الانفتاح الذي يستقبل، والبحث الذي يثابر. كلها صور تعلمنا أن الرجاء ليس مجرد شعور بل أسلوب حياة يعاش، يتبع، يترك أثرا في قلوبنا وحياة من حولنا. إذن الرجاء يجب أن يترك أثرا في حياة كل من حولنا. في حياتنا يمكن أن نجد أنفسنا أحيانا مثل مريم، وأحيانا مثل يوسف، وأحيانا مثل الرعاة، وأحيانا مثل المجوس. وكل مرة يكون الرجاء هو القوة التي تجعلنا نخطو خطوة نحو الله، نستمر في العمل الصالح، نستقبل المفاجآت بفرح، ونسعى نحو النور حتى النهاية. الرجاء إذن في ميلاد المسيح ليس فكرة عابرة بل دعوة للثقة، للحركة وللإيمان الحي، خطوة بخطوة، صامتا أو معلنا، في بساطة القلب أو في رحلة البحث الطويلة. واليوم ماذا يقول لنا الميلاد؟ اليوم عالمنا ما زال يعرف الليل، لكن الميلاد يقول الليل ليس نهاية، فالنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. الرجاء لا يعدنا بعالم بلا ألم بل بإله معنا في الألم. الرجاء الكتابي لا يعدنا بعالم بلا ألم بل بإله معنا في الألم. قد لا تتغير الظروف فورا، لكن القلب يتغير، ومن القلب يبدأ كل خلاص. عزيزي المستمع، إذا كنت تمر بليل ما، تذكر في قلب الليل ولد الرجاء. قد يبدو صغيرا هشا، لكنه يحمل وعد الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. افتح قلبك له، دع النور يدخل. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. يا رب، نصلي في ختام هذه الحلقة ومع ختام هذه الكلمات، نفتح قلوبنا يا رب. إن كنا مررنا في هذا العام بمحطات اليأس والفشل المتكرر، التعثر في العمل، التعثر في العلاقات، التعثر في أمور كثيرة، نصلي يا رب أن تعطينا الرجاء اليوم، أن تولد رجاء جديدا في قلوبنا، رجاء الميلاد، الرجاء الذي كان للرعاة، للمجوس، للقديسة المطوبة مريم العذراء وليوسف. نصلي هذا الرجاء يا رب العامل، هذا الرجاء الذي يتكل عليك، هذا الرجاء الذي يثق رغم كل الأسئلة والحيرة. استجب لكل طلبة من أحباء المستمعين، طلبة في الشفاء، طلبة في البركة، طلبة بفتح الأبواب. يا رب في موسم الميلاد ومع اقتراب الميلاد نصلي يا رب أزمنة جديدة، اختراقات وعبور في حياتنا وكل النواحي التي نحتاج فيها أن نرى يدك تعمل بقوة. بارك بقية يومنا يا رب باسم يسوع المسيح. آمين.

إذن أحبائي، كما ذكرنا، إذا كنت تمر بليل ما، في قلب الليل ولد الرجاء. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. قصة الميلاد هي قصتنا، وقصة الرجاء تبدأ الآن. ومع فريق المخلص نختتم هذه الحلقة بترنيمة ميلادك مش قصة وخلاص، لكن ميلادك حياة عاش كل يوم. نلتقي بنعمة الرب بحلقة الغد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

سليمة يرطي عالصح مش مطوعاني يا ربي كل ما اروح للصح بعسيمة الغلط شاناني ورغم اني سليم يرطي عالصح مش مطوعاني

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. الجو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرلوم ده طوالي.
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: خلاص راح اكون نفطر.
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزعلين من الدنيا؟
3: بمويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه. يلا عشان احنا كمان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه هنعمل نفس الحكايه، وهنشيل مقطع بتاعنا وهيثم هيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنع سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراية الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعمودية المسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حس هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم أي بالروح القدس فينا
1: بالضبط.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: يس.
1: كمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح
2: الأول 29 صح؟
0: من 29 حتى 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشعية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات
2: بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا
1: يعني
0: ده صوت الله صح؟
2: أكيد
0: هذا هو ابن حلال أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله
4: بالضبط
0: اللي هو ده يوحنا كان قال
3: الكلام ده. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المقدة.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح
2: بوجود الروح القدس بوجود الروح
0: القدس اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
4: في العادة أول بيظهر يوحنا على طول يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟ ياكل جراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصف ده يعني انت تشوف ممكن أن لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع
4: في عدد الثلاثة. انت دار تقول شكلك
0: لا ما
4: عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي
0: ظهر اشعياء اللي هي النبوه صح
4: كانت.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح انتوا انتوا اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابا
4: بالضبط.
0: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاء يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان في المقطع الثاني. يوحنا طبعا ده مؤكد صح لما شاف يسوع جاي من هناك
3: وهنا برضو ظهر قال ياتي بي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
4: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله المقطعين؟
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني
3: ظهر هنا أيوة. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة
4: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
2: بسيط.
4: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان الحاجات دي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوة بالضبط.
0: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة و واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
0: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي
0: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
4: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان اهتم بالإنسان يعني كان بيقول له خلنا توب يعني كده تخيل كده يوحنا يكون له في كل محل يقول له زول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا. يعني
4: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدل متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما انت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما انت قلت كمان انه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إن تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة التواضع بأن الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زور عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلًا شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجات غير كده. كجوه جو منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
4: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا عنهم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسووا ده ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم. عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسي.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
4: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح. يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه ويخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
4: يفتخر
0: في جاء المسيح وعائل المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع صورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا معمدان والناس دي كلها هايصه وجاي طواوا
4: يفتش
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده راجع يقول لي يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخصي
3: يعني صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله. يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: اوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها او شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا اخر حاجة يعني زي اخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
4: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس الثانية.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه ثالوث تمت هنا بالوضحت يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها انا كنت متوقع انك انت حسيت تقول ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد لازم يعمل كل الطقوس تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا القاعدة حلوة والزمن جاري الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمة الليلة جهز لنا منه ترنيمة
4: الليلة ندي فرصة للصبر
0: البرلوم خلاص بقى زول سينير بقى يبقى زول أساسي
2: تعصرت عليه شديد
3: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده
2: كويس نديكم ترنيمة

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاط
0: ابطاط يا شباب، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا
2: كبير فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه في الغاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلي لنا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكتر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: نحصل مع السلامة. يلا نتقابل.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الصباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 مرة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامس عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر، الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء، ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابعة عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين؟ أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب، إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الصباح الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقط إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود، حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود، فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي، فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع، وكنت أنت زيتونة برية، فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة، فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب، ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم. ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، ك كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم، ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص

0: إن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
1: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
0: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
0: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
0: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء، واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام، قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
0: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن، فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
2: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: الثامن والعشرون.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام. وهكذا وصلنا إلى روما، وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا، وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها، وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت، تريد أن تجعل مني مسيحياً؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير، فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواك جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الأصحاح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها، ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم، ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد، فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: صباح التاسعة عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمقدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى روما أيضا.
1: فأرسل إلى مقدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مقدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهب إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة، ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما، فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
1: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
0: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
2: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
0: وقال آخرون:
3: هو يبشر بآلهة غريبة،
0: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
2: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
3: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
0: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
4: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
0: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
3: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
0: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم

0: ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مكدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك. وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمدا هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
0: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
1: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت ليديا، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم، يا إلهي. آمين.
1: راديو سمك، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة، وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: النحو الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
1: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
8: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح،
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. المرأة مثل الرجل بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها، حسب أعمال التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا أنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب أنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: ايه، نحن رح نساند حالنا اكيد.
1: إيه، البنات شيء طبيعي انه يكونوا هيك. حتى هلا الشباب بمعظم الاحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين او شيء، فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رايهم لحتى ما يكون في راي معارض لراي البنات. بين انه في اكثريه ساحه، إيه،
0: بس ما بنقدر نعرف على ارض الواقع قديش اذا في اكثريه.
1: ما فيك انت بيقولوا التلميذ اذا كان عم بيعبر عن رايه قد ايه صحيح. من 100% عندك 10% بيقولوا هن مع حقوق المرأة، أو اعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هن 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، المرأة هلأ بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هالمفاهيم هيدي عم تطبقها، أو هالقيم لها، أنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقل شيء عن الرجل. هلأ المرأة المنة عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيره، وعملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، انا شفته وعملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. الناس وين عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد الأسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحت يدي يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلأ
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجود ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وجارب تطبقهم، أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم، وهي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هن يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لا علاقة بالثقافة موروث يعني، بس هي عليها تكافح، هذا مسار كفاح ونضالي ما بيصير به لا بالنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة،
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها،
0: ايه حقوقها كإنسان.
2: مثله بانتخابات، مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بدل
0: انه هو له الكلمه الاخيره بالبيت.
2: اكيد بدل له الكلمه الاخيره بالبيت
0: لانه الرجال او لانه بيعرف اكثر او
2: لا ما بيعرف اكثر، بس لانه this is by nature، يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لانه عنده مقومات قياده للعائله اكثر،
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس انه هو الله خلقه by nature more aggressive يعني بيقدر ياخذ قرارات يمكن هي بشي وديزيتيت
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly، لانه هي بتروح more into بالايموشنز،
0: فنحن
2: يعني بالايموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعائلة
2: 100%.
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة أنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع إنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم، مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات، بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح، مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيبة. ولانه السمسم طيب رح اقدم لك وصفة اصابع السمسم. انت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقلك باي باي.

اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمة

فمرة كنت واقفة على محطة المترو وسمعت واحدة بتتكلم في التليفون وبتقول كلام غريب عليا جدا، وخدت وقت بصراحة عشان استوعبه. كانت بتقول أنا مش زعلانة أني لغاية دلوقتي مش عارفة أحوش فلوس العربية، أنا بس متغاظة أن الهانم اللي معايا في الشغل جوزها جايب لها العربية عالجاهز وبتتأنزح عليا بيها وهي أصلا ما تستاهلش. أنا فضلت طول الطريق بفكر في الفكرة دي، إن في ناس كتير مش تعبانة أو متضايقة بسبب الحاجات اللي لسه مش عندها مثلاً، لكن متضايقة من اللي عند غيرها وشايفة إنهم ما يستهلوش. والحقيقة الموضوع ده فعلاً معقد جداً، لأنه بيكون غيرة صامتة مبنية على مقارنات غير عادلة وغير منطقية وغير مفيدة بالمرة. السؤال المهم بقى، ليه في ناس مستعدة تخسر فرحتها بالنعم والخير والبركات اللي عندها، أو تخسر سلامها النفسي بسبب انشغالها بمقارنة حياتها مع غيرها أو تقييم إلى أي مدى يستهلوا أو ما يستهلوش؟ وده موضوع حلقة النهاردة. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. أول فكرة عايز أحكي معاكم فيها، إيه هي طبيعة المقارنة وإيه أشكالها، واللي هي غالباً بتتلخص في جمل شبه ليه هو وأنا لأ، إمتى هبقى شبه فلان أو عندي اللي عنده. والحقيقة الموضوع ده بينطبق على كل حاجة حرفياً، لدرجة إن في ناس بتقول هو ليه ربنا عمل معاه كده وما عملش معايا. الحقيقة المشكلة أبداً مش بتكون في نوعية أسئلة أو أفكار أو تساؤلات زي دي، لكن المشكلة في تأثير وجود الأسئلة دي عليا وعلى جودة حياتي وعلى شخصيتي والأهم على قلبي. من الآخر المقارنة بتسرق الرضا، بتقتل الامتنان، بتكبر وبتغذي عقدة النقص عندنا، بتشوه الصورة تماماً، سواء صورتنا عن نفسنا أو صورتنا عن الآخرين. والأهم إنها بتسرق سلامنا النفسي، وطبعاً ما بنعرفش نستمتع بأي بركة أو نعمة في حياتنا. وعشان كده هتجاسر وسمي المقارنة دي القاتل الصامت. لكن ليه المقارنة خطيرة كده؟ ببساطة عشان بتعمل خلل في الرؤية، خليني أسميها بتعمل رؤية ضبابية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تبقى شايف كويس قوي إيه اللي ناقصك ومش عارف تدرك ولا تشوف كل الامتيازات والنعم اللي عندك. كمان بتعمل خلل في الذوق العام، يعني تبطل تشوف الحاجات الجميلة جميلة وتفضل تنبهر بس بحاجات تانية عادية جدا وممكن تكون مش مناسبة ليك أصلا لمجرد بس إنها مش عندك. آخر حاجة بتخليك تتوه عن نفسك أصلا وتتلخبط وما تبقاش عارف نفسك كويس ولا عارف أنت بتحب إيه وما بتحبش إيه وإيه اللي بيبسطك وإيه اللي لأ، أو تبقى فاهم إيه المناسب ليك وإيه اللي مش مناسب. وغالباً في الآخر بتتوه عن تفرد شخصيتك وصفاتك عشان بتبقى مشغول بناس تانية وبمقارنة نفسك بيهم. طب ليه بقى ممكن تكون المقارنة خطيرة ومؤذية بالشكل ده؟ تعالى كده نرجع لأول مقارنة في التاريخ بيحكي لنا عنها الكتاب المقدس، بين اتنين إخوات قايين وهابيل. والسبب ببساطة هو إن واحد اتضايق إن ربنا قبل ذبيحة أخوه وهو لأ، ورغم إن ربنا وضح له سبب عدم قبوله لذبيحته لكنه ما قالش مثلاً أيوة فعلاً أنا محتاجة أصلح من نفسي وأشوف أنا غلطت في إيه، لكنه قال أنا هنتقم منه هو. وطبعاً عارفين اللي حصل بالظبط، قتله وبقي أول قاتل في التاريخ. عرفتوا بقى ليه الموضوع خطير؟ المقارنة حولت الوجع والإحباط لغضب، وبعدها رغبة في الانتقام، وفي الآخر خسارة نفسه برضو. فضل يا عيني عايش هربان وتايه طول عمره، متخيلين؟ طيب إيه رد فعل ربنا على المقارنة؟ تعالوا نشوف المسيح قال إيه لبطرس لما سأل عن مصير يوحنا أو مستقبله وإيه اللي هيحصل معاه في حياته. عارفين المسيح قال له إيه؟ قال له ماذا لك؟ اتبعني أنت. يعني بلغة بسيطة ما يخصكش يا بطرس، ركز في حياتك أنت من فضلك واتبعني بأمانة وشجاعة. لدرجة إن وقتها
طلع إشاعة بين التلاميذ إن يوحنا ده هيفضل عايش لغاية مجيء المسيح. وبالمناسبة موضوع المقارنة ده للأسف حاجة شائعة ومتكررة جداً بين تلاميذ المسيح نفسهم. كانوا كل شوية يسألوا يا ترى مين فينا الأحسن؟ مين الأهم؟ مين الأقرب للمسيح؟ مين الأعظم؟ بس في كل مرة كان المسيح بيحاول يبعد تفكيرهم عن موضوع المقارنة ده خالص عشان يعرفوا يتقدموا لقدام ويتطوروا وينضجوا أكتر. طيب تعالوا نفكر في إيه أكتر المخاوف العميقة اللي بتخلينا نقارن أصلاً. يعني مثلاً أحياناً بيكون جوانا خوف نكون أقل من غيرنا أو مش كفاية، وأوقات تانية بنكون عندنا احتياج نطمن بطريقة أو بأخرى إننا كويسين وكفاية، وأوقات تانية بنكون شاكين في قيمتنا في حد ذاتها، فمنحاول نطمن نفسنا على إنجازاتنا وإمكانياتنا ومواهبنا وممتلكاتنا لعل وعسى تدينا قيمة كده وتخلينا مطمنين من ناحية الموضوع ده. ومرات بقى بيكون جوانا فراغ معين عاوزين نملاه، بس انتوا طبعا عارفين اللي فيها. في عصرنا الحالي بقى في أشكال كتير لموضوع المقارنة ده، زي مثلا بيوت مين أحسن وأكبر وأوسع ومودرن أكتر، فسح مين أكتر وأغلى، علاقات مين أفضل، شهادات مين أعلى، مدارس مين أغلى، ملابس مين أفخم. طيب إزاي بقى نطبق فكرة عدم المقارنة دي على أرض الواقع؟ يمكن أنت اتأخرتي في الجواز أو في الخلفة، يمكن أنت اتأخرت في ترقية معينة كنت مستنيها في شغلك، أو يمكن في خدمة معينة كان نفسك تخدمها، يمكن اتأخرت في نجاح كان نفسك تنجحه في وقت معين في حاجة معينة، أو أنت اتأخرتي في خطوة مهمة وفاصلة في حياتك، ويمكن شايف إن خلاص هتفضل متأخر طول عمرك والفكرة بجد مسببة لك أرق وسرقة سلامك. عايز أفكرك وأفكرك إن ربنا مش بيشتغل معانا بنظام القوالب، لكنه بيشتغل معانا بنظام الماستر بيس. عارفين إيه الفرق؟ الفرق إن كل واحد فينا قصته غير التاني، تفاصيلها غير التاني، وبالتالي عناصر ومعطيات حياة كل واحد فينا مختلفة، فمش محتاجين أبداً نقارن. مش محتاجين نقارن شكل حياتنا ولا إمكانياتنا ولا فرصنا ولا أي حاجة خالص. محتاجين نعمل حاجة واحدة بس، وهي أننا نستمتع بالتحفة الفنية اللي ربنا عايز يعملها بكل واحد وواحدة فينا. اوعى تسمح للمقارنة تسرق فرحك وسلامك، أو تنهي على فضيلة الامتنان في حياتك، أو تقلل الرضا عندك، أو تسحب نظرك من على النعم الكتير اللي عندك والحاجات اللي ملهاش عدد اللي ممكن تستمتع بيها في الحياة. والأهم اوعى تنشغل بيها عن دعوتك الحقيقية الغالية الفريدة. اوعى تسمح لها تسيب جواك غيرة وحزن أو تذمر أو شك في قيمتك ومكانتك وإمكانياتك وقدراتك. اوعى تعيش منسحب كده من الحياة واخد جنبه مقموص عشان حاسس إنك مظلوم في الدنيا دي. وفي النهاية اوعى تنسى أبداً إن المقارنة هي القاتل الصامت.

خلينا أشارككم بثلاث خطوات بسيطة تساعدك تفكر بطريقة مختلفة في موضوع المقارنة ده. أول حاجة، اقفل الأبواب اللي بتفتح لك حفرة المقارنة دي أصلاً، يعني حسابات معينة على سوشيال ميديا، محتوى معين بيغذي الحتة دي جواك. تاني حاجة، مارس تدريب الامتنان يومياً، واكتب كل يوم ثلاث حاجات بس ممتن ليهم في يومك النهاردة. ثلاثة، كل ما تشك في قيمتك وهويتك فكر نفسك دايماً بمكانتك وقيمتك في علاقتك بالمسيح. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ووقت جديد معاكم ونهاية وبداية. زي ما احنا متعودين كده في برنامجنا انه احنا مع نهاية العمل الدرامي بنبدأ كده مع بعض بداية جديدة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نبدأ حلقتنا النهاردة. خليكم معانا.

واهلا بيكم مره تانية. وتعالوا كده نبدا حلقتنا النهارده. يعني قلت النهارده نغير كده شكل المقدمه شويه، ونهايه وبدايه معاكم ساره مايكل لحد الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. والنهارده للامانه هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ويمكن غريب كمان في نفس الوقت. الغريب في الموضوع انه نهايه النهارده هي نهايه حياه، لانه في العمل الدرامي اللي هنحكي عنه النهارده اللي حصل انه هي بطلة العمل حياتها انتهت، بس مع نهايه حياتها بدا تاثيرها، بدات تبقى مؤثره مع نهايه حياتها بدا تاثيرها. وده النهارده اللي هنحكي عنه، وهنتكلم عنه اكتر مع بعض. انه فكرت قبل كده ازاي تعيش حياة مؤثرة؟ فكرت قبل كده هو انت عايش ليه اصلا؟ يعني ايه هدف حياتك؟ انت ايه اللي مخليك عايش ومكمل؟ ايه معنى حياتك؟ ايه هدف حياتك؟ والسؤال الاهم، علشان هترجعوا تقولوا لي انه احنا ليه يعني بنحكي في الحاجات دي وليه بنتكلم في الحاجات دي، انه هو انا ليه مهم اعرف هدف حياتي؟ يعني انا ليه مهم اعرف انا عايش ليه؟ ليه ده شيء مهم؟ ليه ده حاجة مهم ان انا اعرفها؟ ليه مهم ان انا اسأل نفسي السؤال ده؟ اسأل نفسي هو انا عايش ليه؟ هو انا موجود ليه في الحياة؟ هو انا ازاي اعيش حياة مؤثرة؟ ازاي اعيش حياة اللي حواليا يبقوا مستفيدين منها؟ ازاي اعيش حياة اللي حواليا كلهم يبقوا فعلا مش بس بيستفيدوا من حياتي، لكن هم بيتأثروا بحياتي. النهاردة العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، وهنحكي عن القصة بتاعته، مسلسل كان لسه بيتعرض من وقت قريب قوي، اسمه يا وردة على فل وياسمين. والحقيقة انه المسلسل ده او الحدوتة ديت خلتني اسأل نفسي الاسئلة دي، وطالما انا سألت نفسي فلازم اجيب الموضوع ده عشان انتوا كمان تسألوا نفسكم، وكلنا كده نسأل نفسنا مع بعض. ازاي اعيش حياه مؤثر؟ ازاي اعيش حياه ليها معنى وليها هدف؟ والاهم من ده، هو انت سالت نفسك قبل كده هو انت ايه هدف حياتك، او ايه المعنى من حياتك؟ ايه التاثير اللي انت مقرر انه انا هسيبه للناس بعد ما امشي؟ زي ما قلت لكم، نهايه العمل الدرامي كانت انه البطله ماتت، ولكن بموتها هي سابت تأثير كبير قوي، سواء بحياتها أو بموتها. تعالوا في البداية كده نفكر في كام سؤال. هو احنا ليه مش دايما بيجي على دماغنا السؤال بتاع انه هو انا عايش ليه؟ يمكن لانه احنا متعودين انه احنا بنعيش علشان نفسنا، بنعيش علشان يبقى معانا فلوس، بنعيش علشان نحقق مستقبل افضل، بنعيش علشان اتجوز واخلف واعمل عيله ويبقى يعني مثلا بسافر من بلد لبلد علشان بدور على مستوى معيشي افضل ومستوى مادي افضل. فده اللي احنا عارفينه، وده اللي احنا متربيين عليه، وده اللي احنا اخدناه كده زي ما بيقولوا باي ديفولت، او كشيء مسلم بيه انه انا عايش عشان الحاجات دي. فلما بتلاقي حد يسالك سؤال اللي هو انت عايش ليه، تبدا تتخض كده اللي هو ايه ده؟ هو ده سؤال اساسا ينفع نساله البعض؟ يعني ايه عايش ليه؟ عايش علشان عايش. لكن تعالوا النهارده كل حد فينا اسال نفسك، هو انا عايش ليه؟ هل انا الهدف من حياتي ان انا اكل واشرب واعيش كويس ومستواي المادي يبقى كويس وانجح في دراستي واتجوز واخلف؟ هل ده الهدف من الحياه؟ طب ما كل الناس بيعملوا كده، كل الناس عايشين بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا عيلة وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. هل ده المغزى من الحياة؟ هل ده هدف الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن شخصيتين، دكتور طارق دكتور التحاليل، وإلهام الكوافيرة البسيطة جدا، مستواها المادي بسيط جدا جدا جدا، زيها زي سيدات كتير قوي في مجتمعنا الشرقي ومجتمعاتنا العربية. هي عايشة بتربي ابنها كريم،
بعد ما اتطلقت الحمد لله يعني من جوزها، وكانت حاسه انه يا اخيرا اتطلقت من زوجي بعد ما كان مبهدلها ومرمطها، وفي الاخر اتطلقت منه ومعاها ابنها بتربيه. وحياتها يمكن للوهله الاولى اول ما تشوف حياتها تقول يا ربي ايه الحياه البائسه دي. اما بقى دكتور طارق، دكتور تحاليل، عنده طموح في الحياه انه يعمل ماجستير ودكتوراه ويناقش رساله الدكتوراه بتاعته، وبعد كده يطلع البعثه اللي هتسفره بره، فهيسافر بره وبقى عنده دخل كبير جدا، بيحقق احلام والده ووالدته فيه. والده ووالدته نفسهم ان هو يسافر بره ويعمل يعني كارير حلو قوي بره ويبقى معاه فلوس، وبعد كده بقى يتجوز ويخلف والى اخره. لما تحط كده الحياتين جنب بعض لاول وهله تحس انه حياه الهام الكوافيره الفقيره الغلبانه المتطلقه اللي بتربي ابنها لوحدها، على طول تحس انه لا دي حياه بائسه قوي، يعني حياه زي اي حياه حوالينا. ولما تبص على حياة دكتور طارق تقول انه ايوه بقى دكتور ملو هدومه زي ما بنقول كده يعني باللغة المصرية الدارجة، دكتور وملو هدومه ومعاه فلوس وكمان عنده طموح، يعني ده بيحضر دكتوراه علشان يسافر بره ويبقى معاه فلوس وإلى آخره. فالأول وهلة تحس انه حياة الدكتور هي الحياة القيمة، هي الحياة اللي ليها معنى، وحياة الكوافيرة الهام حياة ملهاش معنى ولا ليها أي لازمة. ودي أول نقطة هقف عندها، لأنه إحنا أوقات كتير بنحكم على حياتنا أو حياة الآخرين حوالينا بأنه أنا حققت إيه، أنا إيه اللي أنا حققته، أنا إيه الفلوس اللي معايا، إيه المنصب اللي أنا وصلت له. بس مش هو ده اللي بيدي معنى للحياة، مش هو ده اللي بيدي قيمة للحياة. لأنه ياما ناس معاها فلوس وياما ناس وصلت لمناصب عالية جدا في شغلها، لكن تيجي تسأله أنت حياتك مؤثرة في مين؟ يقولك يعني إيه السؤال ده؟ طب أنت إيه المعنى اللي أنت عايش علشانه؟ يقولك لا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده. طب إيه هدفك في الحياة؟ لا ما أنا تمام يعني أنا وصلت لأهدافي. فهي دي الفكرة، أنه النهاردة جايين نغير دماغ الكتير مننا، جايين نغير طريقة تفكيرنا. يعني لما بقول غير دماغك معناها غير طريقة تفكيرك، جايين نغير طريقة تفكيرنا في أنه معنى الحياة وهدف الحياة وقيمتها مش أن أنا يكون معايا فلوس كتير، ولا أني أبقى بشتغل الشغلانة اللي أنا بحبها، ولا أني أبقى نجحت نجاحات عملية كبيرة أو نجحت نجاحات اجتماعية كبيرة. طب أما معنى الحياة أنا بستمده منين؟ في جملة كده قريتها للأمانة أنا حتى مش متذكرة مين اللي قالها، أنه الإنسان طول الوقت بيعيش علشان معنى أكبر منه، بيعيش علشان حاجة أكبر منه. ولو ما لقيتش المعنى ده، ولو ما لقيتش المعنى اللي أكبر منك إنك تعيش علشانه، بتحس طول الوقت إن حياتك ملهاش لازمة وملهاش معنى. عشان كده النهاردة هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. قبل ما نخرج فاصل كده فكر، يا ترى أنت عايش ليه؟ يمكن تكون ما سألتش نفسك السؤال ده قبل كده، بس فرصة النهاردة إنك تسأله لنفسك، أنت عايش ليه؟ لحد فين شايف انه حياتك ليها قيمة؟ طب يا ترى حياتك بتستمد القيمة والمعنى من ايه؟ ايه الهدف اللي اكبر منك وايه المعنى اللي اكبر منك اللي انت عايش علشانه؟ والسؤال الاهم طبعا العمر الطويل لكل الناس اللي بيسمعوني، لكن السؤال الاهم، يا ترى لو انت فارقت الحياة الناس هتفتكرك بايه؟ ولا يمكن الناس ما تفتكركش أصلاً؟
قبل ما نخرج فاصل عايزة أفكرنا كده أنه تقدروا كده تسمعوني من خلال لايف الفيسبوك ومن خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما. وكمان الحاجة بقى الجديدة والمهمة ويعني يمكن أنا عارفة أنه برامج كتير يعني نوهوا عنها أنه كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت. يعني لو أنت عندك ساتلايت تقدر تكون بتشغل التلفزيون وتسمعنا على تردد 11354 على 27500 رأسي فيرتيكال. تقدروا تسمعوا قناتنا قناة راديو سما على الساتلايت على نايل سات ويوتل سات على 11354 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي على النايل سات واليوتل سات. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونشوف يا ترى دكتور طارق وإلهام الكوافيرة الغلبانة الفقيرة إزاي بيتقابلوا وإزاي فجأة كل حد فيهم بيفكر كده في حياته بشكل مختلف. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تقدروا كمان تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533. هنخرج فاصل كده ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان، ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، ومسلسل يا وردة على فل وياسمين. ويمكن أمانة المسلسل يعني بغض النظر عن القصة اللي فيه، ويمكن هي قصة شوية تحسها خيالية يعني أنه جاي لكم في الكلام يعني، لكن الخيالية في الموضوع أنه إزاي الفرق المستوى الاجتماعي الرهيب يعني ما بين الدكتور اللي هو دكتور التحاليل الغني اللي معاه فلوس، والكوافيرة الغلبانة اللي يعني اللي هي بتحاول تجري على أكل عيشها والكلام ده كله يعني. يعني طبعا ان هو المسلسل يمكن ناس كتير اخدته من حتة ان هو قصة حب والكلام ده كله، لكن تعرفين ان احنا في حلقاتنا بنبص بصة مختلفة تماما، يعني بيبقى عندنا دايما تصور مختلف للموضوع تماما. فالنهاردة زي ما قلت لكم عندنا حياتين، حياة دكتور تحاليل معاه فلوس غني كل اللي بيعمله انه عايش علشان نفسه بس، وده كتير مننا بنعمله، وحياة الهام الكوافيرة الغلبانة اللي بتربي ابنها لكن هي مش عايشة علشان نفسها. وده اللي كان غريب في الموضوع، ان هي مركزة قوي مع مامتها وبتحاول ان هي طول الوقت تعيش مامتها عايشة كويسة، تجيب لمامتها الدواء، مركزة مع اختها اللي عايشة في دبي، مركزة مع كل الناس اللي حواليها، وكأنها طول الوقت عايزة تعمل حاجة علشانهم. طبعا دكتور طارق الناحية التانية بقى من الكوكب يعني، عايش بقى حياته هو فقط. قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول مساء الخير، مساء الفل يا مصطفى، مبسوطة بوجودك معانا النهاردة، ويمكن أول مرة تحضر معانا البرنامج. احنا برنامجنا اسمه نهاية وبداية، يعني بنبدأ حلقتنا من نهاية العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، والنهاردة بنتكلم عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين. ولو مشفتش المسلسل، بيتكلم عن دكتور تحاليل شهير معاه فلوس وكل هدف حياته انه ياخد الدكتوراه ويبقى دكتور تحاليل شاطر وبس، يعني هو ده سقف الأهداف بتاعته. لكن كمان على الناحية التانية اللي هي الكوافيرة الغلبانة المطلقة اللي بتربي ابنها كريم، لكن عايزة تأثر في حياة اللي حواليها، عايزة تسيب ذكرى حلوة، عايزة حياتها

تبقى ليها معنى أكبر وهدف أكبر من مجرد بس إن هي تربي ابنها وتجري على أكل عيشها وخلاص. في مرة من المرات إلهام كانت رايحة علشان تعمل شعر وميك اب لواحدة من الزباين، فلقت نفسها بيغمى عليها وتعبانة جدا. راحت معمل التحاليل اللي فيه الدكتور علشان تحلل وتشوف هي ليه أغمى عليها وليه تعبت بالشكل ده، فبيطلع عندها كانسر في الدم، لوكيميا مرحلة الرابعة، وانه قدامها بالكتير قوي 6 شهور وتفارق الحياة. مين اللي بيعرف نتيجة التحاليل؟ دكتور طارق. وكمان بيحصل كده موقف كوميدي لطيف، يعني انه التليفون بتاعها بيتبدل مع التليفون بتاع دكتور طارق، دول هو دكتور التحاليل، وبياخد تليفونها وهي بتاخد تليفونه وبيقعدوا يكلموا بعض. طب هقابلك فين؟ هتقابليني فين؟ هقابلك هنا، وبيفضل كده علشان ياخد التليفون بتاعه. بس وهو عمال يدور عليه علشان يديها التليفون بتاعها، للحظة كده بص على حياتها. طبعا في الأول كانت بالنسبة له حياتها بائسة جدا، حياة مزرية، ما معهاش فلوس، عايشة في منطقة صعبة جدا، منطقة من العشوائيات تحت خط الفقر، متطلقة وطلقها بلطجي وبيحاول يجري وراها علشان ياخد ابنه منها، بتربي ابنها لوحدها، ابنها في مدرسة حكومة فيها يعني 90 ولد في الفصل. للوهلة الأولى دكتور طارق حس انه ايه الحياة المزرية دي، الحياة البائسة دي. بس بدأ فجأة يشوف انه هي بتساعد مامتها، بتجري وتحاول تجمع فلوس قد ما تقدر علشان تجيب الدواء لمامتها. ما كملتش تعليمها علشان اختها الاصغر منها تكمل تعليمها وتشتغل في شغلانة كويسة جدا في دبي. لقى انه هي بالرغم ان هي فعلا فعلا مش لاقيه تاكل، وبتروح عند السوبر ماركت تقعد تشتري منه حاجات وتقول له على النوتة على النوتة، يعني لو يعني مش هدفع لك دلوقتي هدفع لك بعدين، يعني حين ميسرة زي ما بيقولوا كده. الا انه هي ممكن تروح تعمل ميك اب وشعر لمثلا عشرات العرايس اللي هم من ملجأ الايتام علشان يعملوا فرحهم في الاستاد، وتعمل ده ببلاش. فبدأ دكتور طارق يشوف حياة مختلفة، منظور مختلف للحياة. وعايزة أقف هنا شوية، فاكرين في بداية حلقتنا وأنا بقول لكم إنه إحنا تربينا على إنه نعيش علشان نفسنا. تربيت وتربيتي على إنه عيش يا ابني علشان نفسك، عيش يا بنتي علشان نفسك، أهم حاجة مصلحتك، مصلحتك أولا، أهم حاجة إنك تنجح، يبقى معاك فلوس، تشتغل في شركة كويسة، تشتغل في مكان كويس، ده اللي تربينا عليه. هل معنى كده ان الطموح غلط؟ اكيد لا، الطموح شيء حلو جدا وشيء جميل جدا، محدش بيقول ابدا ابدا ان الطموح حاجة غلط. بس انا هل فارق معايا نفسي والاخرين، ولا فارق معايا نفسي وبس؟ خليك طموح في حياتك، وخليك طموح انك تعيش حياة افضل وتعيش حياة احسن. بس هل ده هو الهدف؟ هل ده هو اللي بيدي حياتي قيمة؟ هل ده هو معنى حياتي؟ لو كانت اجابتك هنا انت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ طيب هقول لكم دلوقتي، انت مثلا كان نفسك يبقى معاك فلوس كتير، وفعلا بقى معاك فلوس كتير، كان نفسك تشتغل شغلانة معينة مثلا في مكان معين، وفعلا اشتغلت الشغلانة دي، كان نفسك مثلا ان انت تسافر، طب وسافرت، طب وبعدين، وبعدين ايه اللي انت تاني هتعيش له؟ لو انت كنت حاطط شوية اهداف انت عايش علشانها، وتربيت انه انت عايش عشان تحقق شوية حاجات دول، وبالفعل حققتهم، وبعدين، وبعدين خلاص انا وصلت كده للاخر، وبعدين ايه المعنى اللي انا عايش علشانه؟ هل قيمه الحياه في ان انا اعيش غني ومعايا فلوس؟ هل قيمه الحياه ان انا طول الوقت اغير العربيه بتاعتي واجيب احدث موديل؟ هل قيمه الحياه في ان انا مثلا، يعني هتكلم عن الامهات، هل قيمه الحياه في ان انا ولادي يبقوا اشطر ولاد في الدنيا،
ويبقوا بيطلعوا الأوائل. ولما أقعد كده مع الماميز اللي موجودين أقول لهم أنا ولادي الأوائل على فكرة، هل هي دي قيمة الحياة؟ هل هو ده المعنى والهدف اللي أنا عايش علشانه؟ قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول فعلا إحنا تربينا على الأنا وتحقيق أهداف الذات فقط ونسينا الآخرين. بشكرك جدا يا مصطفى، وحقيقي كلامك يعني حقيقي قوي قوي قوي، وأنا واحدة من الناس اللي قعدت فترة طويلة من حياتي أنا عايشة علشان أنا أحقق أهدافي وأنا أحقق اللي أنا عاوزاه، بس وصلت المرحلة إنه طب وبعدين، طب يعني وبعدين ماشي اشتغلت وعملت اللي أنا كان نفسي فيه وبشتغل اللي أنا بحبه، أيوة وبعدين، وبعدين هل الحياة اللي أنا بعيشها علشان نفسي هل هي حياة تستاهل إنها تتعش؟ هل هي حياة تستحق أن تعيش؟ يعني يمكن كان فارق معايا قوي إنه على الرغم فعلا من إن إلهام الكوافيرة بجد حياتها صعبة قوي، وفعلا ما معهاش قوت يومها، ما معهاش حتى الفلوس اللي تجيب بيها المتطلبات الأساسية ليها والوالدتها والابنها، إلا إنها فارق معاها تبسط الآخرين. حتى مامتها لما قعدت تقول لها يا بنتي هو انت لاقيه تاكلي؟ انت رايحه تعملي ميك اب وشعر لميت عروسه ولا مش عارف كم عروسه في الاستاد ببلاش؟ يا شيخه انت لاقيه تاكلي، فكري في نفسك وفكري في ابنك، مالك انت ومال الناس التانيين الغلابه؟ طب ما انت غلبانه. فبدات الهام تقول لها لا انا هبسطهم، انا يكفيني ان انا اشوف العرايس دول مبسوطين بان انا عملت لهم ميك اب وشعر زيهم زي اي عرايس تانيين، بس هم ما معهمش فلوس يعملوا ده لنفسه. انك تعيش لمعنى اكبر، انك تعيش لهدف اكبر من ذاتك، هو ده اللي بيدي لحياتك معنى. طارق كان دايما اخته تنتقده وتقول له ايوه انت ما بفرقش معاك غير نفسك، انت اناني قوي. فكان يقول لها انا اناني؟ ايه ده، إيه انت غيرانه مني؟ حد لما طارق لقى الهام وقابلها وعرف ان هي عندها الكانسر، كانسر في الدم، لوكيميا في المرحله الرابعه، يعني مرض في مرحله متاخره جدا، وبدا يفكر انه هنا بقى بدا جواه صراع. هو شخص متربي على الانا، بدأ يبقى جواه صراع، أنا مالي؟ أول حاجة أنا مالي؟ متاعية ولا تموت ولا أنا مالي؟ أنا مالي؟ أنا دكتور تحاليل ودي واحدة جات عندي تعمل تحليل وطلع عندها كانسر، أنا مالي؟ أنا ماليش دعوة. دي أول حاجة بدأ يقولها لنفسه. الحاجة التانية إنه بس أكيد أكيد الست دي اتحطت في طريقي مش صدفة، أكيد التحاليل دي ما وقعتش في إيدي صدفة، أكيد ربنا ليه هدف وأكيد ربنا حط الست دي في طريقي علشان سبب. وبدأ جواه الصراع بتاع إنه أنا أهم حاجة عندي المنحة بتاعتي وإني أناقش الدكتورة بسرعة علشان أسافر برا، دي أهم حاجة عندي. أنا لو قررت إن أنا أهتم بإلهام وبمرضها أنا كده الحلم بتاعي هيتعطل، أنا كده الحاجة اللي نفسي فيها ممكن ما تحصلش، ممكن ما عرفش أسافر برا. وبدأ الصراع جواه يبقى كبير جدا. والحقيقة وأنا بتفرج على المسلسل جي جواي السؤال ده أنا شخصيا، ونفسي كمان أسيب السؤال ده مع كل حد فينا. لما بتتحط في اختيار ما بين إنك تختار نفسك وما بين إنك تختار الآخرين، مساعدة الآخرين، يا ترى هتختار مين؟ لو اخترت نفسك حدش هيلومك. ليه؟ لأنه ناس كتير بتقول المنطقي إنه لو أنا مصلحتي ومصلحة الآخر ده في كفة وده في كفة أنا هختار مصلحتي أكيد. لو اخترت مصلحتك ما أعتقدش إن حد هيلومك، بس هل ممكن تختار مصلحة الآخرين؟ طب إيه اللي خليك تختار مصلحة الآخرين؟
أعتقد اللي هيخليك تختار مصلحة الآخرين إنك بتسأل نفسك السؤال ده كتير، اللي هو سؤال حلقتنا النهاردة، أنا عايش ليه؟ أنا عايش ليه؟ هل أنا عايش علشان آكل ونام واجيب فلوس واشتغل وحقق أحلامي وطموحاتي، ولا أنا عايش علشان هدف أكبر؟ يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كان جوايا السؤال ده، وكان جوايا كده جملة إنه هل أنت ممكن تكون سبب ربنا يستخدمه في حياة شخص علشان يخفف ألمه؟ هل أنت ممكن تكون في يوم من الأيام سبب ربنا يستخدمه علشان يبسط بيه حد؟ هل أنت ممكن تكون سبب في يوم من الأيام ربنا يستخدمه علشان تعرف حد الطريق وترشده للنور؟ الحقيقة أنه أنت ممكن تكون ده، بس عمرك ما هتبقى الشخص ده لو أنت عايش لنفسك وبس. وبرضو هرجع وأقول مش معنى كده أن الطموح غلط، بالعكس كلنا أكيد عندنا طموح أن احنا نعيش أفضل ونعيش أحسن، بس الكارثة أنه لو ده هدف الحياة. بعد ما طارق عاش في صراع أيام، قرر أنه أنا هساعد إلهام، وراح لدكتور بتاع أورام وراله التحاليل. دكتور الأورام قال له فعلاً تجايب لي واحدة منتهية، تجايب لي واحدة احنا بنتكلم في شهور في حياتها، 3-4 شهور بالكتير، يعني لو ربنا بيحبها 6 شهور وتموت. فانت عايز تعمل ايه يا دكتور طارق؟ انت عايز تعمل ايه؟ فقال له انا عايز اساعدها. فقال له طيب هتساعدها؟ هتقدر تستحمل انك تساعدها؟ هتقدر فعلا تساعدها؟ هتقدر تكون موجود جنبها؟ لأنه ده ليه تمن وليه تكلفة، والتمن والتكلفة لما بطلع برا نفسي وبساعد الآخر، لما بطلع برا التركيز على حياتي وأركز على حياة الآخرين، بيبقى ليه تمن. إنه ممكن محققش في حياتي اللي أنا عايزه، ممكن أحلامي تتأخر شوية، ممكن أحلامي تتأجل شوية، فهل أنا قادر أدفع التكلفة دي؟ وهنا بدأ دكتور الأورام يقول له يا دكتور طارق أنت قادر تدفع التكلفة دي؟ قال له أنا مش عايز أقول لها أن هي عندها سرطان في الدم، أنا مش هقدر أقول لها أن هي عندها لوكيميا في المرحلة الرابعة، أنا مش هقدر أعمل ده. فقال له خلاص ما فيش مشكلة، ما تعملش ده. في أسر كتير مش بيصرحوا يعني زويهم بأنه عندهم سرطان، بس بيفضلوا جنبهم، فانت معنى كده انت محتاج انك تفضل جنبها. بدأ دكتور طارق يجيب لها الأدوية على حسابه، وكل الفلوس اللي كان مخليها علشان مصاريف الدكتوراه بتاعته ومصاريف سفره، بدأ يقول يعني هو انا ممكن اعوض الفلوس دي، بس دي واحدة انا بنقذ حياتها، انا بنقذ حياتها من الموت، فانا هصرف الفلوس دي. بدأ يصرف الفلوس علشان تعمل تحاليل أكتر، ويصرف الفلوس علشان يجيب لها أدوية، وخبى عليها تماما أن هي عندها سرطان في الدم، وقعد يقول لها أنت عندك أنيميا ومش عارف إيه. والفكرة أنه دكتور طارق أول مرة يحس أنه هو عايش، أول مرة يحس أن حياته ليها معنى، لأنه مش عايش علشان نفسه، هو عايش علشان ينقذ روح إنسانة يمكن يعرف ينقذها يمكن ما يعرفش، بس حتى لو ما أنقذهاش، حتى لو ما عرفش ينقذها، بس على الأقل حياته بقى ليها معنى، حياته بقى ليها قيمة. قبل ما نكمل كلامنا، بوبا أشرف كده بتقول سؤال صعب جدا يا سارة، في أوقات مش هينفع أختار نفسي بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين، وده هيجي من علاقتي بربنا. ممكن ربنا أوقات يقول لي وسعي طريق لغيرك. دي بتبقى صعبة قوي قوي قوي يا بوبا، وسعي طريق لغيرك.
وأوقات هيكون سيبي مكانك لفلان، يا دي أصعب بكتير، وده بالفعل بيحصل. المهم يكون هدفك وانت بتختار انك ما تظلمش نفسك ولا الآخر، لأن أوقات كتير هتعلم أتخلى عن حاجات علشان اللي حواليا يكونوا سعدة، وده مش دعوة كل مرة أني أفضل الآخر وما شوفش نفسي، لكن التوازن والحكمة اللي بناخدها من الله هتساعدنا نعرف نعمل كده. مشكورك جدا جدا جدا يا بوبا، وحقيقي يعني وانتي بتقولي كده أنه أوقات ربنا هيوجهني ويرشدني أنه مش لازم تعمل الحاجة دي لنفسك دلوقتي، اهتم بفلان، اهتم بفلانة. ليه؟ لأنه زي ما قلت أنت ممكن تكون سبب في إسعاد شخص، ممكن تكون سبب في إنقاذ حياة شخص، ممكن تكون سبب في أنك تعرف شخص الطريق، ممكن تكون سبب في أنه شخص عايش عمره كله في ضلمة أنت تاخد بإيده وتخرجه للنور. هل عندك استعداد النهاردة تدعي كده ربنا وتبص للسماء وتقول يا رب أنا عايز أعيش حياة ليها معنى، عايز أعيش حياة ليها قيمة، حياة مش بتلف وتدور حواليا، وهي دي الحياة اللي ليها معنى؟ أول حاجة من مواصفات الحياة اللي ليها هدف ومعنى وقيمة كبيرة هي مش حياة بتلف وتدور حوالين ذاتي، حياة أنا فيها مش اللي في المحور، مش اللي في المركز، لكن حياة مين اللي في المركز؟ ده اللي هنعرفه. بس خلينا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خلينا النهاردة نفكر في السؤال ده، لأنه حقيقي أنا شخصيا وأنا عمالة بتفرج على المسلسل دماغي يعني لفت، وبدأت أسأل نفسي أسئلة كتير قوي، وبدأت يمكن أوقات يعني أنا شخصيا وأكيد ناس كتير منكم أوقات كتير بنتخلى عن حاجات علشان الآخر، وبنزعل قوي وبيصعب علينا نفسنا وبناخد على خطرنا لأنه الآخر ما قدرش أو الآخر ما أخدش باله، أو يمكن ده عطلني شوية يعني يمكن وبوبا يعني بتقول لنا كده الكلام، يعني أوقات أنه أنا بوسع لفلان. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مثلا يبقى نفسي قوي قوي قوي في المنصب الفلاني في الشركة اللي أنا فيها، ولاقي كده من جوايا وإيس كأن كده صوت جوايا في روحي بيقول لي أنه ده مش مكانك دلوقتي، سيب المكان ده للشخص الفلاني لأنه ده هو المكان ده هو في احتياج إليه دلوقتي. فقد إيه بتوجع وقد إيه بتضايق أوقات أحس أنه أنا يا رب أنا عشت حياتي كلها علشان الناس، بس أنا حاسس أن أنا متضايق لأنه يمكن ما شافوش ده ويمكن ما قدروهوش. هنحكي أكتر وهنتكلم أكتر في موضوعنا النهاردة، وفكر كده وتعالوا شاركوني كده في تعليقات على لايف الفيسبوك أو في رسائل على الواتساب على رقمنا 0035799553302. أنت عايش ليه؟ إيه الحاجة اللي بتستمد منها معنى وقيمة لحياتك؟ وإيه الهدف اللي أنت بتسعى في حياتك إنك توصل له؟ كمان عايزة أفكرنا كلنا أنه تقدروا تتابعوني من خلال الساتلايت، تقدر تفتح التلفزيون وتتابعنا على النايل سات والياتل سات على تردد 11354 على تردد 27500 رأسي أو فيرتكال. تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على أبليكيشن راديو سما وتحملوا الأبليكيشن، وأكيد طبعا على لايف الفيسبوك. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. الحقيقة الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي قوي قوي، تعالوا كده نسمعها ونرجع مرة كمان، خليكم معنا.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وتعالوا النهاردة نتفق إنه النهاردة هيكون نهاية للأنانية وبداية لحياة أنا مش المركز فيها، حياة مش بتلف وتدور حواليا أنا. ليه خطر إن أنا أعيش حياة أنا المركز فيها؟ الخطر الحقيقة إنه هتلاقي نفسك يعني أكثر عرضة للاكتئاب، أكثر عرضة للوحدة، لأنه أنت هتلاقي الناس بتبعد عنك، محدش بيحب يعيش مع شخص أناني، وهتلاقي نفسك أكثر عرضة لعدم الرضا، لأنه هتوصل لمرحلة أنت مش راضي عن أي حاجة، لأنه حاسس أنه أيوة بقى هو أنا عملت إيه. لأنه صديقتنا بوبا أشرف بتقول كده، متعة العطاء كمان بتخلينا نبقى سعداء، ودي بركة كبيرة بيعلمنا الكتاب المقدس، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده اللي بصدق فيه، السيد المسيح علمنا المعنى أقوى والهدف أعظم، ربنا يدينا نعيش بالحق والكلمة. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، لأنه فعلا ده اللي كان جوايا قوي، إنه في متعة بتبقى فايتة الشخص اللي بيلف ويدور حوالين نفسه في الحياة، وإنه ذاته هو محور الحياة اللي هو بيعيشها، بيفوتوا متعة اسمها متعة العطاء، متعة إنك تدي بلا مقابل. صدقوني بجد في متعة، متعة إنك تشوف الشخص اللي قدامك مبسوط وفرحان عشان أنت سددت احتياج كان عنده، حتى لو احتياج بسيط. هقول لكم مثلا مثال بسيط جدا، يعني اوقات بما ان احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا في كل الوطن العربي، يعني وانت حران وتعبان ومش قادر وريقك ناشف، وبعدين لو حد جه وانت داخل مثلا مكان ادالك كوباية مية، ادالك ازازة مية ساقعة، انت بيبقى جواك ايه؟ او يعني ايه اول حاجة بيترسم على وشك؟ ابتسامة، انه حد سدد لك احتياج بسيط جدا اسمه العطش. ان انا عندي احتياج، ان انا عايز اشرب، انا عطشان، عندي احتياج للمية، فحد جه سدد لك احتياجك وداك ازازة مية ساقعة وكوباية مية ساقعة، انت انبسطت جدا. بس الشخص اللي قدم لك المية الساقعة انبسط اضعاف. ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول في متعة في العطاء. كوباية المية مش هتكلفك حاجة، انت ممكن اساسا يعني يبقى الشخص اللي معدي عليك مثلا انت فاتح محل مثلا في الشارع وهو معدي عليك، وانت بالصدفة مثلا عندك ديسبنسر اللي هو بيبيع في مية ساقعة عندك في المحل، فانت ما كلفكش ولا اي حاجة، ولا جهد ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجة، مجرد بس انت مليت الكوباية مية وديتها له، ما كلفكش حاجة، بس متعة كبيرة جدا. تخيلوا معايا بقى انه في ناس عندهم أنانية عالية جدا لدرجة ان هم حتى ما بيفكروش في انه ادي لحد كوباية مية. في ناس كده. طب هم وصلوا لكده من يوم وليلة؟ لا، لانه الأنانية عندنا كلنا بس بدرجات. في ناس جواهم أنانية بدرجة، بس درجة قليلة، وبيشتغلوا عليها، وده يمكن كنا لسه بنقوله انه واللي كانت صديقتنا بوبا بتقوله لنا، انه كل ما بقرب من ربنا اكتر كل ما بتعلم انه يعني مش مهم انا. ليه؟ لانه يعني ربنا بيهتم بيا وبياخد باله مني، مش مهم انا، مش لازم انا اللي تبقى الحياة كلها بتلف وتدور حوالي. لكن لما بتبعد عن ربنا الانانية جواك بتزيد. ليه؟ لانه عدم الامان بيزيد، وكل ما عدم الأمان زاد كل ما إحساسي بالأنا بتاعتي وذاتي، وعايز أهتم بنفسي وأهتم بذاتي وأجيب لنفسي وأوفر لنفسي وأكنس فلوس وأشتغل شغلانة كويسة وأعمل مش عارف إيه وأسوي. ليه؟ لأن أنا حاسس بعدم أمان، لأن أنا بعيد عن ربنا. لكن كل ما بتقرب من ربنا كل ما بتحس بالأمان، تحس إنه مش لازم أفكر في ذاتي ومش لازم أفكر في نفسي، ده أنا ليا إله عظيم بيهتم بيا. وعلشان كده لو انت فعلا عايز تعيش حياة ليها معنى وليها قيمة كبيرة، يبقى الحياة دي المركز بتاعها هو ربنا،
مش انت ولا زيتك. وده اللي فجأة طارق قرر انه يعيشه. طبعا لما بدأ يعيش الحياة دي اتنازل عن شوية حاجات، بس للأمانة اكتشف انه الحاجات دي ما كانتش يعني مهمة قوي بالدرجة اللي تخليه يعني عمال يجري ويروح ويجي علشانها. حس انه ايه مشكلة يعني ما الدكتورة بتاعتي تتأجل للسنة الجاية، انا لسه شاب وصغير، ايه المشكلة لما الفلوس بدل ما اصرفها دلوقتي علشان الدكتوراه اصرفها علشان انقذ حياة بني أدمة بسيطة غلبانة هي مش هتعرف تجيب الفلوس دي. وطارق بدأ يدرك انه مستمتع بالعطاء، هو مستمتع لما بيصرف فلوس على إلهام، هو مستمتع لما بيجيب لابنها آيس كريم، هو مستمتع لما بيساعدها ان هي تجيب الدواء وتعمل التحاليل، هو مستمتع. أدرك انه في متعة كبيرة في الحياة اسمها متعة العطاء، متعة الخروج برا الذات. طبعا للأسف الهام حالتها بدأت تدهور شوية بشوية، وللأسف ما قدرش ينقذها لأنه كانت محتاجة حد يتبرع لها بالنخاع. وللأسف الشديد الهام ماتت. لكن بعد ما ماتت حياتها فضلت مؤثرة في كل الناس اللي حواليها. عشان كده الحياة القيمة هي مش بتبقى مرهونة بحياتك على الأرض. حياتك على الأرض مش هي بس اللي بتحدد انت مؤثر ولا لأ، لأنه ممكن تبقى مش موجود بالجسد على الأرض، ممكن تبقى فعلا مش موجود بالجسد، لكن انت مؤثر في الآخرين. انت بالنسبة للآخرين ما متش، انت بس انتقلت لمكان أفضل، لكن انت لسه تأثير حياتك قوي في حياة الآخرين، لأنك عشت حياة ليها قيمة، حياة ليها معنى، حياة ليها هدف، والهدف بتاعها لسه مكمل حتى بعد ما انت ما بقتش موجود. عشان كده يمكن إلهام ما كانش معاها فلوس، يمكن على حد قولها يعني طول المسلسل كانت تقعد تقول انا ما شفتش يوم عدل في حياتي، فيمكن تكون فعلا ما شفتش يوم عدل في حياتها، يمكن تكون كانت عمالة تشقى وتعافر وتروح وتيجي علشان خاطر ابنها وعلشان خاطر والدتها وعشان خاطر اختها، وتعمل ده وتعمل ده وتشتغل وتحاول تجيب فلوس عشان تجيب دواء لمامتها، وتحاول يعني حياة شقة جدا جدا جدا جدا، حياة بجد مليانة شقة، حياة مليانة عذاب وشقة، بس كانت بتنبسط قوي قوي لما تلاقي أختها ناجحة في دبي، كانت بتنبسط قوي لما تجيب لابنها حاجة ويقولها شكرا يا ماما، كانت بتنبسط لما بتعرف ان هي تسعد حد وتساعد حد، كانت بتنبسط جدا. عشان كده إلهام لما ماتت أثرت في حياة كل اللي حواليها، وأولهم دكتور طارق اللي كان عايش حياة بتلف وتدور حوالين ذاته ونفسه وبس. عشان كده النهاردة فرصة انك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هو انا لو فرقت الحياة هسيب تأثير في اللي حواليا، ولا حتى اقرب الناس ليا يدوب يدوب هيفتكروا كان عايش معانا؟ يا ترى حاسس ان حياتك ليها قيمة؟ لو هتقيم حياتك النهاردة، طب هتقيمها على أي أساس؟ هتقيمها على أنه أنت حققت حاجات إيه في حياتك؟ حققت إنجازات إيه في حياتك؟ ولا هتقيمها أنه أنا أديت قد إيه؟ أديت قد إيه للآخرين؟ أديت إيه للناس اللي فعلا كانوا محتاجين؟ إيه الهدف اللي أنت عايش علشانه؟ هل هو هدف هينتهي
بنهاية حياتك ولا هدف هيكمل حتى وانت مش موجود بالجسد، لكن هيفضل مكمل حتى بعد ما تفارق الحياة. وحتى بعد ما إلهام ماتت، دكتور طارق وهو كده بيفتح برطمان العسل وبياكل عسل، افتكر انه ياه ده انا إلهام كانت مدياني برطمان العسل ده، حتى وهي مش معاها فلوس، بس قالت لي لا خد العسل ده لانه مش مخشوش، خده كله ده عسل مفيد. العطاء، ثقافة العطاء اللي بيدي حياتك قيمة، انه مش انت اللي تبقى في المركز لكن الله اللي يبقى في المركز. اللي بيدي حياتك قيمة انك تبقى عايش حياة العطاء مش حياة الاخذ، وحياة العطاء هي نتيجة انه ربنا هو المركز في حياتك مش انت المركز في حياتك. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تعيش لمعنى أكبر منك، وتعيش لهدف ما ينتهيش بنهاية حياتك لكن يفضل مكمل حتى وانت مش عايش بالجسد. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل تفكير في نفسك وتفكر في الآخرين. مش معنى كده انك تنصحك وتيجي على نفسك، لا، لكن يبقى فيه توازن. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل بس تشوف نفسك لكن تشوف كمان انه في اخرين حواليك، ربنا خلقهم زي ما خلقك وبيحبهم زي ما بيحبك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم. بفكركم تاني انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على التلفزيون. يلا بسرعة، لو دلوقتي انت قدام التلفزيون هات ريموت التلفزيون كده على نايل سات او ليوتل سات، واظبط التردد على 11354 على تردد 27500 فيرتيكال او رأسي، علشان تكون بتسمعنا كمان على الساتلايت. و كمان تقدروا تكونوا بتحملوا أبليكيشن راديو سما من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور وتسمعونا من خلاله، وطبعا أكيد على لايف الفيسبوك. هنخرج لا خلاص مش هنخرج، احنا خلاص هنسيبكم كده وتستمتعوا ببقية برامج وترانيم راديو سما. أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة ومع نهاية عمل درامي هتبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. وأقول لكم مع السلامة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. غروب الشمس، غروب الشمس من المناظر البديعة اللي ممكن معظمنا إن ما كانش كلنا يحب يشوفها، وفي ناس بتقضي أوقات جميلة في غروب الشمس، يمكن مثلا بيسمع موسيقى هادية، يمكن بيحب يقعد قدام البحر أي يشرب حاجة سخنة. المنظر جميل الحقيقة، لكن هل عمرك تخيلت أنه ممكن الشمس تغرب بعد ميعاد غروبها؟ تقول لي ده كلام غريب، أقول لك دي حصلت فعلا. خليني أحكي لك قصة بسيطة. في سفر يشوع أصحاح 10 بيكلمنا الكتاب المقدس عن أنه يشوع القائد لشعب الله اللي جه بعد موسى. هذا الشخص يشوع كان في مواجهة مع ناس اسمهم الأموريين، ويشوع هو في هذه المواجهة كان في معركة يعني، والحقيقة يعني زي ما الناس ما بتقول النهار له عينين، فيشوع كان محتاج نور الشمس يستمر علشان ينهي المعركة. فطلب من الرب طلب غريب جدا، إنه الرب يخلي الشمس ما تغيبش. الكلمات دي موجودة في يشوع 10 وعدد 12، قال الرب كده وصلى الصلوة دي: يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي إلون. هل دي طلبة منطقية؟ الحقيقة لا. الطبيعي إنه الشمس ليها معاد للشروق وليها معاد للغروب، لكن يشوع طلب الطلبة دي علشان يكمل العمل اللي ربنا قايله عليه. والحقيقة في عدد 13 بنشوف استجابة الرب: فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. حقيقة الرب سمع الصلاة وبيقول كده: فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل، ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده، سمع فيه الرب صوت إنسان. الحقيقة مشهد غريب جدا، يشوع في معركة وطلب طلبة غريبة، إنه الزمن يستمر والإضاءة تكمل والشمس تفضل، طلب غريب جدا جدا، لكن الرب سمع صلاته. أحبائي الرب بيسمع الصلاة، يمكن طلبة غريبة، لكن خليني أفكر معاك في فكرة يمكن تكون غريبة شوية. هل يا ترى الرب بيتحكم في الزمن؟ طبعا طبعا. في سفر أشعياء أصحاح 40 يقول الرب عن نفسه إنه إله الدهر، يعني إله الزمن. الرب هو اللي في إيده الزمن، لأنه الرب خارج الزمن، الرب خالق الزمن. وأنا عايز أتكلم النهاردة لحياتك، ممكن تكون عامل زي يشوع في صراعات روحية، في أمور صعبة في حياتك، الرب يتكلم على حياتك بزمن مختلف، الرب ينهي زمن، الرب يجي عليك ببداية جديدة. في سفر الرؤيا الكتاب بيتكلم، الرب بيعرف نفسه ويقول كده: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. الرب هو البداية والنهاية، الرب اللي يضع نهاية لأمور ويبدأ بدايات جديدة، الرب اللي يقدر ينهي زمن، ينهي زمن من المعاناة، ينهي زمن من الصراعات، ينهي زمن لناس النهاردة بتسمع الإنبوكس، زمن من المرارة وعدم الغفران والشعور الدائم بالإهانة وصغر النفس، وإنك مش قادرة تسامحي، وإنك مش قادر تغفر. الرب يضع نهاية لهذه الأزمنة. الرب سمع صلاة يشوع وخلى الشمس لا تغرب. يقول الكتاب إنه ما كانش قبل كده ولا بعد كده سمع الرب في صوت إنسان أو طلبة إنسان. هل تثق اليوم إنه ربنا يعمل معاك أمر جديد؟ تؤمن النهاردة إن يجي ربنا يتكلم كلمة مختلفة؟ الرب اللي في إيده الزمن، تقولي أنا بقالي كتير قوي بعاني، أنا بقالي كتير قوي تعبان، أنا بقالي كتير قوي متمرر، والموضوع شكله صعب قوي، يا ترى ربنا عنده حل؟ الحقيقة أيوة. نفسي أشجعك النهاردة من كلمة الرب: اعلم تماما إنه الرب هو إله الدهر، اللي خلى الشمس لا تغرب، اللي غير قوانين الطبيعة، اللي صنع أمور عظيمة في هذا اليوم مع يشوع ومع شعب الله، يصنع النهاردة زمن جديد، يتكلم على حياتك بزمن جديد، يتكلم على حياتك ببداية جديدة، يبتدي معاك بداية جديدة. وجوايا قوي الكلمة دي: ينهي الرب أزمنة صعبة في حياتك.
هل تثق؟ هل تؤمن؟ علي دور إني أصدق، علي دور إني أؤمن، علي دور إني أعلن ثقتي في الرب. أيوة يا رب، أيوة يا رب. الواقع بيقول لا، الواقع بيقول صعب، الواقع بيقول مستحيل، الواقع بيقول إنه الأخطاء اللي عملتها تؤدي إلى نتائج صعبة، لكني أؤمن إنك تيجي تنقذني، أؤمن إنك تيجي تتدخل، أؤمن إنك عندك بدايات جديدة، مش زي ما إبليس بيصور لي، لكنك إله الزمن، أنت تبتدي معايا أزمنة روحية جديدة. يا رب من كل القلب بشكرك لأنك إله الدهر، أنت خالق الزمن. أنا بصلي النهاردة أنك تيجي بزمن جديد على ناس كتيرة تعبت. يا رب من فضلك ضع نهاية يا رب لأزمنة من المعاناة، ضع نهاية لأزمنة من التعب وأزمنة من الفشل، ضع نهاية يا رب لأزمنة من المرض، وابتدي معانا بدايات جديدة. نستقبل من إيدك كل الخير النهاردة. شكرا أنك بتسمع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. نفسي أشجعك النهاردة لما تنزل الشارع تحاول تبص حواليك كده للناس، سواء راكب مواصلات أو راكب في عربيتك أو حتى بتتمشى. حاول تبص كده في وشوش الناس وتشوف إيه اللي حاسين بيه. يمكن هتلاقي ناس مهمومة، هتلاقي ناس محبطة، هتلاقي ناس متألمة مضغوطة، يمكن تحس بظلم في عينين الناس، يمكن تحس ناس حاسة بالقهر. والحقيقة إنه ده موجود طول الوقت حوالينا. يمكن أنت شخصياً ممكن تكون حاسس بحاجة من الأحاسيس اللي أنا بحكيها دي، بس النهاردة أنا مش جاية أقولك تفائل. إن شاء الله بكرة أحسن من النهاردة، إن شاء الله الأحوال تتحسن، إن شاء الله اللي جاي أحلى. مش جاية أدعوك إنك تتفائل. يمكن أنت كمان بطبيعتك تكون شخص متفائل، بس حتى لو أنت كده تقدر تنكر إنه في أوقات حسيت إنك حطيت توقعاتك في أحداث تتغير وتوقعاتك دي خابت، أو حطيت توقعاتك في بشر يعملوا تغيير يساعدوك يكونوا جنبك وخذلوك. الحقيقة إنه التفاؤل والأمل ده أوقات كتير قوي بيكون مش حقيقي في وسط الواقع بتاعنا. لكن النهاردة أنا جاية أكلمك عن حاجة أكتر من مجرد أمنية وردية، رغبة في حاجة حلوة تحصل، أو أمل جميل، أو حتى نظرة تفاؤلية. أنا جاي أكلمك عن حاجة أعمق بكتير من كل اللي احنا بنحكي ده، عن كلمة اسمها الرجاء. الرجاء هو توقع ثابت وواثق في اللي ربنا وعد بيه. الأمال والأمنيات مرتبطة بأحداث، بأشياء ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، لكن الرجاء ده في شخص، والشخص ده لو انت حطيت فيه رجائك ثق انه رجائك ده مش هيخيب ابدا. حتى لو شايف حاجات كتير بتحصل عكس اللي انت بترجوه فيه، حتى لو بتتقابل باحداث ممكن تحس انها مش ماشية مع اللي ربنا اتكلم فيه دلوقتي، لكن تقدر تفضل مصدق. عارفين في رومية 8 مكتوب كده انه الخليقة كلها بتئن وتتمخض معا، ويمكن ده اللي كنا بنتكلم عنه في اول الحلقة، اللي بنشوفه في وسطنا وفي الناس اللي حوالينا، ويمكن حتى في حياتنا الشخصية. وبولس كتب كده بيقول: نح

ازاي نفضل مكملين؟ بيقول الروح ايضا يعين ضعفتنا. الروح اللي جواك وجواكي هو يعينك في السكة دي، انك تعرف تكمل متمسك بالرجاء اللي حطه في قلبك، تقدر تكمل رغم ان الواقع ممكن في اوقات كتير يتكلم عكس اللي انت مصدقه، بس لانه هو وعد، لانه هو ده الهي. ولما تتملي بالرجاء ده هتكون مختلف في وسط عالم مليان ضلمة ومليان شر، وتلاقي ناس جاية تسألك تقولك انت شايف حاجة احنا مش شايفينها، اشمعنى انت مختلف كده، ويسألوك عن سبب الرجاء الذي فيك. ايه سبب الرجاء؟ تقدر تقولهم هو الهي، انا واثق في قدرته وفي سلطانه، انا واثق في حكمته، انا واثق في امانته، انا واثق في انه متداخل في كل ظروف الحياة، انا مصدق فيه انه حياتي ممسوكة في امان في ايديه. وتقدر تبقى مطمن وانت بتتحرك بالرجاء ده. ونفسي اعلن الكلمات دي ليك وليا، لكل حد بيشوفنا وبيسمعنا، ليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام في الايمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. الرجاء ده جاي من اله الرجاء، يملاك ويزيدك رجاء كل يوم اكتر طول ما انت حاطط عينيك عليه.

شكرك لأنك إله الرجاء، شكرك لأنك صادق في كل كلمة أنت وعدت بيها. شكرك يا رب لأنك مش بعيد في السماء وسايب الناس تخبط في بعض، سايب البشر يأذوا بعض. حتى الأوقات يا رب اللي بنشوف فيها الشر عمال يزيد والظلمة يا رب عمالة

رجاء يا رب. احنا جايين نعلن النهاردة انه في رجاء، في رجاء، لانك انت اله الرجاء يا رب، لانك انت اللي تقدر تجعل كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبونك، الذين هم مدعوين.

مالينا بيه، جايين ننفض النهاردة ونقول احنا بنختار نبدل كلامنا بكلام الإيمان، بكلام الرجاء، بكلام الحياة، بكلمة الحق. يا رب يا رب مصدقين انه حتى يا رب في امور لسه مش شايفينها، يا رب امور لسه مش منظوره، لكن بنرجوها فيك، ومصدقين يا رب انك تقدر تصنع يا رب امور اعظم من كل تخيلاتنا، انك تملانا يا رب بهذا الرجاء يا رب، نزداد فيه بقوه الروح القدس. جايين تملي يا رب بالايمان ده النهارده، بالرجاء ده النهارده.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان بحب رحب بسام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، أنا منيح. كمان بدوري بحب رحب بمستمعينا باي الحلقة، بالذات برحب بشكل خاص بكل أم، بكل بنت، بكل صبية، بكل أخت، بكل زوجة. هاي الحلقة اللي رح نحكي فيها عن المرأة مثل ما بتعرفي فرح.
0: المرأة يلي في كتير ناس رفعوها وقدروها وكرموها، الشعراء والأدباء كتيرين منهم كان للمرأة نصيب بكتاباتهم إلها من العصر الجاهلي لهاليوم، وهن بيكتبوا فيها أحلى الكلمات. بس كمان بنفس الوقت يا خسارة، في ناس ما عرفوا يتعاملوا معها، ما عرفوا قيمتها، بل بالعكس حجموها، وهذا الشيء بنشوفه كتير بمجتمعنا الشرقي.
1: فراح الحكي كتير بهالموضوع، بس خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن المرأة، وبعدين بنرجع نعلق الموضوع.
0: خليكم معنا.

0: على مهل على مهل، حطوا هدول الكراتين كلياتهم هون فوق بعضها بشكل مرتب. ايوه تفشون هون تفشون هون. اليوم شباب بدنا نسلم البضاعة ها، فشدوا لي همتكم الله يخليكم، بدي حركة، ما بدي اشوف حدا قاعد، كله عم بيشتغل كله عم بيتحرك. يلا لنشوف هالتليفون بيضلوا شحم وغبرة، لنشوف شو طابخت لنا ابن نبيل اليوم. وين هاي؟
1: يلا يلا اجيت بس لمسح ايدي. ايه ايه الو الو
0: الو، شو وينك؟ ساعة لتردي على التليفون.
2: ايه معدل البيت، ايدي مي كنت عم نشفون.
0: ماشي الحال، شو طابخت لنا اليوم؟
1: صدق يا ابو نبيل ما لحقت اطبخ، والبيت قايم قاعد عم عزل، يا ريت اليوم تمشي حالك بشي سندويشة برا.
0: شو عم تحكي انتي؟ تعرفيني ما باكل سندويش، واكل المطاعم كله ما بحبه، وهذا الحكي كله ما بيمشي معي. كم مره فهمتك هالشي؟ صار لنا عمر متجوزين ولسه ما عم تفهمي علي؟ رح تخليني اعصب هلا ها؟
1: لا لا ما تعصب، خلاص رح شوف هلا شو بعمل. بس انا كل القصه انه انعجقت شوي، جالي وشاطف وتعزيل.
0: ام نبيل ست البيت الشاطره هي اللي بتعرف تدبر كل امور بيتها، بتجلي بتمسح بتنظف وبتعمل احلى طبخه، وبدون ما يحس جوزها بتساوي كل شيء وعلى السكيت كمان.
1: حاضر حاضر خلاص ما تزعل لي حالك، بدي اياك تكون مبسوط ومرتاح.
0: ما بدي اسمعها منك مره تانية هي الجمله، دبر حالك بشي ساندويشه. الله يخليكي خلينا حبايب، بدي اياك تكوني مره مرضيه كمان.
1: صدقني ان اهم شيء عندي اني ريحك واساعدك، بس ما تزعل مني يا ابو نبيل.
0: خلاص مالي زعلان.
1: ايه الله يخليك، انت تاج راسي من فوق.
0: ماشي مالي زعلان.
1: شو كنت بدي اسألك قبل ما انسى؟
0: شو بدك كمان؟
1: كنت بدي اسألك مشان يوم الجمعة بدنا نطلع شي مشوار مع اخواتك على الحديقة؟
0: رح ارجع ازعل منك ها؟
1: ليش ابو نبيل شو حكيت؟ انا عم بسأل بس، لانه صرنا زمان ما رحنا مشوار.
0: لا سؤال ولا جواب، دايما بقلك انا بس قول مشي نروح منروح، هاي شغلة رجال، انا بعرف امتى لازم نروح مشوار وامتى لا. بقى شغلة ما بتفهم فيها الله يخليكي ما تتدخلي فيها يا ام نبيل، شي حلو على اخر الزمان، مرة بدها تاخذنا وتجيبنا.
1: خلص ابو نبيل انا ما رح اتدخل بهالموضوع من يوم ورايح، دائما الكلمة بالبيت لإلك.
0: ماشي الحال، يلا روح اطبخي لنا شي طبخة للغداء احسن كل هالحكي الفاضي. الله يخليكي.
1: ماشي ماشي يلا يلا، رح استعجل مشان لحقكو.
0: ماشي الله معي. شو هالزمن هاد، عشنا وشفنا، لك الله يرحمك يا ابي. تعالوا شوف شو عم بيصير بهالزمن هاد، ساندويشه تعال نروح وتعال نيجي، بنات شغل مكانات. انتظري الاسود وين راح؟ لك وينك؟ ام نبيل؟
1: يلا اجيت شوفي.
0: بنطلوني الاسود هون كان معلق، وينه؟
1: ايه شفت عليه بقعه شلته ونقعته ونشرته، ليش لوين رايح؟
0: نازل تمشالي شي ساعة زمان وجاي.
1: ايه قبل ما تروح يا ريت تحكي لي مع ابنك كلمتين.
0: على شو بدي احكي معه؟
1: ايه صاير كتير قاسي وعامل بالبيت زعيم، مبارح ضرب اخته وزعله.
0: ليش شو ساوت له حتى ضربها؟
1: لك ما ساوت شي، قال ليش ما سمعت كلمته راح ضربها.
0: يحرق حريشك يا نبيل، لك صرت رجال بتضرب كمان، لك هالولد بدي يطلع بطل.
1: يعني انت مبسوط هيك؟
0: مو قصة مبسوط، بس ابنك هو رجال بيت بغيابي يا ام نبيل.
1: لك شو رجال ما رجال، كل شي عمره 12 سنة، ولد طايش عم يتحكم فينا سميته رجال وعم تشجعه يضرب اخته الكبيرة كمان؟
0: انا ما عم شجع حدا، بس لازم تفهمي ابنك صار شب وله كلمته بهالبيت.
1: ايوه الحقيقه انا ما بدي افهم، انت اللي لازم تفهم انه اللي عم تعمله غلط، عم بتعبي لي براس ابنك وعم تخليه يصير شرس وما عم يحترم حدا بالبيت، حتى انا مالي سلطه عليه.
0: عم تعلي صوتك علي؟
1: ليش انت خليت لي الصوت ولا كلمه بهالبيت؟ دائما بتطلع فيني على اني وحده ما بتفهم شي، وحده جاهله، لا درست ولا تعلمت قبل ما تتزوجني، لك بشهادات الجامعه اللي معي بعلم بلد.
0: هلا عم تسمعيني الحكي لاني ما كملت دراستي يعني؟
1: انا ما عم سمعك ابو نبيل، انت بتعرف طول عمري بحترمك وبقدرك، ومن كتر ما بحبيتك صرت طيعك على المر قبل الحلو.
0: وشو صار هلا؟ ليش هيك عم تحكي معي؟
1: حسيت انك عم تستغل محبتي واحترامي لإلك، معلش يعني طول عمري بخاف على مشاعرك وزعلك، بس شايفه انه اخر همك زعلي، طول عمري برفعك بالبيت مشان الكل يهابك ويحترمك، بس انت ما كان عندك مشكلة انه ابنك ما يحترمني ولا يحترم وجودي، بيعلي صوته بيصرخ بيضرب ولا كأني موجودة. بس مو الحق عليك، الحق على مجتمعنا يلي عبى راسك وعلمك انه المرأة جاهلة، المرأة خادمة، شغلتها تطبخ وتمسح وتكنس.
0: ام نبيل انت ببيتك معززة مكرمة، مثل ما انتي بتمسحي وبتكنسي وبتتعبي بالبيت، ايه انا برا عم بشتغل من الصبح للمساء وبتعب كمان، كل واحد بيناتنا بيعمل اللي عليه، وانا ما بخليكي تطلعي برات البيت مشان احميكي من الاشرار اللي برا. انتي بتضلك ضلع ضعيف، ضلع قاصر يا مرا.
1: من ايدك انا هلا قاصرة، من افكارك السوداء انا هلا مأيدة، ما عم بقدر اعمل شي، ما خلتني اثبت قدراتي ووجودي بالمجتمع. بس روح اطلع حواليك، روح اطلع لبرا شوي، كيف بنات مثلي مهندسات طلعوا بأضخم البنايات، كيف بنات مثلي صاروا طبيبات مشهورات، بنات مثلي كسروا كل الحواجز وطلعوا على الفضاء. تعرف ليش هنن مو أنا؟ لأنه يلي حواليهم شجعوهم، يلي حواليهم وثقوا بقدراتهم وثقوا بذكائهم. بس أنت واللي حواليك بتشوفونا صغار ضعاف ما بنفهم، بتشوفونا ضلع قاصر، ضلع قاصر، بتشوفونا ضلع قاصر. ضلع قاصر. المشكلة سام مو بس انه بيشوفوهن انه ضعاف جسديا، لكن بيشوفوهن انهن اقل ذكاء من الرجل. بالغرب اذا التقى شخص قاصر، بنت او حتى شاب، عنده مشكلة بايده برجله، الكل بيجتمع حتى يعيد تأهيل هذا الشخص من اطباء ومجتمع حتى يرجع يكون شخص منتج بالمجتمع.
0: انا هون حابب اسألك فرح، بما انك على اطلاع اكتر مني، شو المشاكل اللي بتعاني منها المرأة العربية اذا ما بدنا نعمم؟
1: الحقيقة المرأة العربية بتعاني من كتير مشاكل بمنطقتنا، ومثل ما حكينا بالسكتش، مثلا مشكلة التهميش. المرأة العربية كتير مرات بتكون مهمشة بالمجتمع، وبالبيت بنحصر دورها بكم شغلة وبس، بتجيب أولاد، بتجلي، بتكنس، بتمسح، وبرات البيت بتحب المرأة تثبت وجودها من خلال العمل، لكن للأسف في كتير نساء ما نعطت لهم هالفرصة. وفي عندك مشاكل مرأة بالطلاق، وفي مشاكل كتير بتعاني منها. وبس تكبر البنت بيصير الكل بيلح عليها حتى تتزوج، وبيصيروا يخوفوها ويحذروها من المستقبل، وبيكون ما في قدامها الخيارات الجيدة، أو ما عم بيتقدم لها مثلا الشخص اللي بيناسبها. ومرات كتير بتوقع هالبنت بهذا المطب وبتتجوز شخص ما لها مقتنعة فيه بشكل كامل، بس لحتى تتخلص من حكي الناس، من كلمات جارحة ومؤذية لمشاعرها. عنست، بنت بنوت، لهلأ ما تزوجتي، وكتير من هالكلمات، مع انه في كتير بنات ما عندهم مشكلة يضلوا بلا زواج اذا ما اجى الشخص المناسب، لكن المجتمع تبعنا ما عم يرحمون، وهي احدى المشاكل اللي بتعاني منها المرأة بمجتمعنا.
0: صحيح. طيب خلينا هلأ نشوف شو بيعلمنا الكتاب المقدس كلمة الله عن المرأة.
1: الحقيقة الكتاب المقدس انصف المرأة من البداية. وقت خلق الله الانسان بتقول الآية بسفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وفي آية تانية بتقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. نشوف هون كلمة معينا نظيره، إجت المرأة حتى تحط إيدها بإيد الرجل حتى تكون معين لإله، وقلها دور تعمله، وبعدين بيقول نظيره يعني بتساويه. وفي آية بالعهد الجديد بتقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكرا ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يعني كلياتنا متساويين.
0: كمان هون بحب أذكر الله كيف حمل مرأة من مشكلة الطلاق يلي هي مشكلة بتعاني منها المرأة العربية، وأتحط أسس ونظام للأسرة وللعائلة أنه ما يكون في طلاق، وتكون الزوجة شريكة مدى الحياة لزوجها، وتقول الآية: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
1: وفي كمان آية مهمة بالعهد الجديد بتقول إنه معاملة الرجل بشكل قاسي لزوجته بتعيق صلواته: كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفتنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطيين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم.
0: صحيح فرح، هون عم بتعلمنا كلمة الله أن نكون رقاق حساسين اتجاه المرأة. كمان فرح بحب أذكر كيف الله عطى فرص للمرأة، عطاها فرصة بالعهد القديم للمشاركة بالعمل السياسي. منشوف دبورة اللي هي كانت قاضية وهي اللي حكمت المنطقة بهديك الفترة من الزمن. وبنسب المسيح بيذكر فيه أسماء أربع نساء، وبيحكي عن أدوار كبيرة قاموا فيها سيدات عظيمات مباركات وعلى رأسهم المباركة مريم العذراء. بيحكي عن أليصابات وفيبي وليديا وبريسكيلا يلي فتحت بيتها ككنيسة.
1: طيب سام للتوضيح عم نحكي هون إنه الكتاب المقدس ما عنده فرق بين الرجل والمرأة وشال كل الفروقات بيناتهم، بس حابة هيك نوضح للمستمعين بمقطع بالكتاب المقدس بيقول أيتها النساء اخضعنا للرجال كنا. هون كأنه عم بيعلي مقام الرجل على المرأة، وصار الرجل رقم واحد والمرأة رقم اثنين بالبيت. فما بعرف شو عندك تعليق شي على هذا الموضوع؟
0: للتوضيح فرح، بهذا المقطع الله عم بينظم الأسرة، عم بيحط أدوار لكل واحد. لازم يكون في قائد واحد بالبيت، مثل ما الشركات لازم يكون عندها مدير واحد والدول إلها رئيس أو ملك واحد حتى يكون في نظام. وأصلا أنا ما بعد الدور يلي عطاه إياه الله للرجل هو امتياز بقدر ما هو مسؤولية تقع على عاتق الرجل يلي رح يتحمل تبعات هاي القيادة، لأنه وقتها بيقول الرجل هو الرأس كان بيشبه الرجل بالمسيح اللي هو رأس الكنيسة. وشو عمل المسيح اللي هو رأس الكنيسة؟ ضحى بنفسه لأجل كنيسته، مشان هيك ما له امتياز. الرجل يلي استلم القيادة بده يكون عنده الاستعداد يضحي بنفسه لأجل زوجته لأجل أسرته لأجل عائلته، مثل ما المسيح اللي هو رأس الكنيسة ضحى لأجل كنيسته.
1: بس بتعرف كلمة خضوع هيك بنحسها نحن النساء تقيلة علينا كأنه
0: فرح. وقت منعرف كلمة خضوع على حقيقتها ما منحسها تقيلة. كلمة الله بتعلمنا الخضوع وليس الخنوع. الخضوع هو طاعة الشخص للآخر بملء إرادته، بيخضع بمحبة فرح، بيطيع وبيخضع للشخص الآخر. هو عنده الثقة الكاملة إنه كل القرارات يلي رح تأخذ هي لصالح الجميع. فرح مثل لحظات الحرب، الجندي بيكون هون عم بيطيع وبيخضع للقائد لأنه هذا جندي بيعرف وبيثق إنه قائده على دراية شو عم بيعمل، ومصدق إنه كل القرارات هي لصالح كسب المعركة. أما هذا الجندي إذا وقع بالأسر هو رح يطيع كخنوع للعدو، ما عم بيطيع محبة ولا احترام ولا رضا، لكن استسلام للأمر الواقع.
1: حلو هالتشبيه. الحديث الحياة بيطول بهالموضوع، لكن الوقت انتهى، والرب يعطينا نحن النساء نكون بركة ببيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا. وبالنهاية حابين اخوتنا المستمعين نختم بترنيمة حلوة اسمها عند بئر السامرة، لما يسوع اجتمع فيها مع المرأة السامرية وكانت مليانة سلبيات وخاطئة، لكن المسيح غفر لخطاياها وركز على إيجابياتها. نحن منترككم برعاية الرب، والرب يكون معكم.
0: الله معكم.

راديو سمك، عيش اختلافك. كنت وبقيت، كنت بعشق الإنجاز وتحقيق الأهداف بما أني شخصية عملية، يعني كنت بحب المسؤولية جدا، وكنت بحب أنه أبقى طول الوقت مسؤولة وطول الوقت أخلص شغلي الأول وأخلص الأهداف بتاعتي وبعد كده الناس تيجي بعدين، وما كانش بيفرق معايا أبدا مشاعر الناس. ولو كنت مثلا مسؤولة في شغل أو في مكان معين ومثلا حد اتأخر على ميعاده، كان ممكن أقوله كلام مش لطيف خالص، وما كانش يفرق معايا أنه ممكن يتضايق أو أنه ممكن مشاعره تتأذي. طول الوقت كان بيفرق معايا الإنجاز وأن التارجت يخلصه. بس بقيت دلوقتي مختلفة خالص عن زمان. اتعلمت بعد سنين من الصدمات والخبرات أنه أهم حاجة هي الناس. اكتشفت انه انا ما عنديش علاقات اجتماعيه، وما عنديش علاقات بصحاب، او ما عنديش علاقات باهلي كويسه. اكتشفت انه الانجاز بيروح، الشغل بيروح، وانه ابقى حاجه موجوده هي العلاقات الانسانيه. اكتشفت انه لما الناس عملت معايا كده وجرحت مشاعري على حساب الشغل وعلى حساب الانجاز، ان انا اتضايقت جدا وحسيت ياه، هو انا كان بقالي سنين بعمل فيهم كده؟ فبقيت حاسه انه لا، الناس هي الاهم ومشاعرهم هي الاهم. الشغل صحيح مهم وينفع يخلص، بس يخلص وإحنا في ما بيننا مشاعر لطيفة وعلاقات كويسة وذكريات حلوة عن الشغل ده.

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.
3: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

القداسة. القداسة تعني الكمال الأدبي والطهارة التامة والخلو من الخطيئة، وهي الانفصال عن كل شر ونجاسة، وهي أساسا من صفات الله تعالى، فالله قدوس وهو مصدر كل قداسة. ولأن القداسة هي أخص صفات الله، فهي تجعله يكره المعصية ويعاقب الخاطئ. وفي كتابات الأنبياء في العهد القديم تظهر القداسة على أنها الفكرة المحورية لعلاقة الإنسان بالله، إذ يقول سبحانه: لأني الله لا إنسان، أنا القدوس الذي في وسطك لا أقبل عليكم بسخط. وقد يبدو من هذه العبارة بعض التناقض، فكيف يقول الله المنزه والمنفصل عن كل شر بأنه القدوس الذي في وسط عباده، والعباد بطبيعتهم عصاة؟ لقد تكلم النبي أشعياء بهذا الخصوص في نبوته عندما أخذ في رؤية إلى عرش الله، وهناك شاهد ملائكة العلي وهم يحيطون بعرش الله ويهتفون له قائلين: قدوس قدوس قدوس، الرب القدير، مجده ملء كل الأرض. فارتعب النبي وقال: ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وأسكن وسط قوم دنسي الشفاه، فإن عيني قد أبصرت الملك الرب القدير. وبأمر الله طار واحد من الملائكة ومس فم النبي بجمرة متقدة، أخذها من على المذبح وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وتم التكفير عن خطيئاتك. صديقي، الله هو مصدر كل قداسة، لذلك فهو وحده الذي يقدر أن يقدس ويطهر من المعاصي. وكما أن قداسة الله لا تنفصل عن عدله، لذلك رتب الله قداستنا عندما دفع السيد المسيح الثمن لطهارتنا، فيقول الإنجيل: وبفضل الله صار لنا مقام في المسيح يسوع، الذي جعل لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. إذن الله هو الذي يقدس الإنسان، ولكن هناك دور هام على الإنسان القيام به، وهو تكميل القداسة. فقداسة النفس هي عمل مزدوج، يعني الابتعاد عن الخطايا والاقتراب إلى الله. صديقي، إن الله يريد قداستنا، فلنبتهل إليه أن يكشف لنا عن قداسته، وبقلوب خاشعة نطلب منه أن يقدسنا ويطهرنا من خطايانا في المسيح يسوع، فهو السميع المجيب.

0: التاسعة عشر.
1: وسمعت بعد ذلك صوتا عظيما كأنه صوت جمهور كبير في السماء يقول:
2: هللويا لإلهنا الخلاص والمجد والقوة، أحكامه حق وعدل.
0: دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بدعارتها وانتقم منها لدم عباده.
1: وقالوا ثانية:
3: هللويا، دخانها يتصاعد أبد الدهور.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وسجدوا لله الجالس على العرش وقالوا:
3: آمين، هللويا.
1: وخرج من العرش صوت يقول:
4: سبحوا إلهنا يا جميع عباده والذين يخافونه من صغار وكبار.
1: ثم سمعت ما يشبه صوت جمهور كبير أو هدير مياه غزيرة أو هزيم رعد شديد يقول:
3: هللويا، الملك للرب إلهنا القدير.
0: لنفرح ونبتهج ولنمجده لأن عرس الحمل جاء وقته وتزينت عروسه وأعطيت أن تلبس الكتان الأبيض الناصع.
5: والكتان هو أعمال القديسين الصالحة.
1: ثم قال لي الملاك:
6: اكتب هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل.
1: وقال أيضا:
6: هذه هي أقوال الله الصادقة.
1: فارتميت على قدميه لأسجد له، فقال لي:
6: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، فاسجد لله، لأن شهادة يسوع هي روح النبوءة.
1: فرأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض وعليه راكب يدعى الأمين والصادق، يحكم ويحارب بالعدل، عيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وعليه اسم مكتوب لا يعرفه أحد سواه، وهو يلبس ثوبا مغموسا بالدم، واسمه كلمة الله. وكانت تتبعه على خيل بيض جنود السماء لابسين كتانا أبيض نقيا، ويخرج من فمه سيف مسنون ليضرب به الأمم، فيرعاهم بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمر نقمة غضب الله القدير. وكان اسم مكتوبا على ردائه وفخذه:
7: ملك الملوك ورب الأرباب.
1: ورأيت ملاكا واقفا في الشمس يصيح صياحا عاليا بجميع الطيور التي تطير في وسط السماء:
8: تعالي اجتمعي في وليمة الله الكبرى لتأكلي لحوم الملوك ولحوم القادة ولحوم الأبطال ولحوم الخيل وفرسانها ولحوم جميع البشر عبيدا وأحرارا صغارا وكبارا.
1: ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم يتجمعون ليقاتلوا الفارس وجيشه، فوقع الوحش في الأسر مع النبي الكذاب الذي عمل العجائب في حضور الوحش، وأضل الذين نالوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وألقوا الوحش والنبي الكذاب وهما على قيد الحياة في بحيرة من نار الكبريت الملتهب، وهلك الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس، فشبعت جميع الطيور من لحومهم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقاً. كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها، تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصياً. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصيا أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

قضايا ساخنة، برنامج يمني ثقافي اجتماعي بيجي لكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الغالين داخل اليمن وخارجه، أهلا وسهلا بكم. أنا أخوكم سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل، أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم أحبتي. بعد فترة دقائق معدودة بتيجي أختنا سماح تدخل في البرنامج المباشر هذا، فأحبتي عبر الأثير وعبر المحبة عبر النعمة والبركة نلتقي معاكم، وقلوبنا كل العاملين في الإذاعة سواء كانت إذاعة نور الأمل أو إذاعة راديو سماء مليئة قلوبنا بكل الامتنان والشكر لكل واحد فيكم، لكل رسائلكم، لكل دعمكم، الرسائل الرائعة والمباركة الذي بنسمعها الذي بتوصل عن طريق الواتساب أو تواصل معنا عن طريق صفحتنا أو صفحاتنا في الفيسبوك. هذه نعمة وبركة، وأكيد أكيد كل من بيتعامل بأسلوب الراقي المثقف المحترم احنا نقدر الشيء هذا، والرسائل الذي بتوصلنا فيها نوع من الذي فيها نوع من القسوة أو نوع من عدم الفهم، احنا فاهمين الوضع واحنا قلوبنا كبيرة وقلوبنا لا تحمل حقد ولا غيظ لأي أحد. هذه تعاملاتنا وهذه مش لأن احنا أحسن أو اللي احنا أفضل، لا، لكن احنا سمحنا ليسوع المسيح إله التغيير أنه يغير في حياتنا وأنه يساعدنا نحن نتعامل بمحبته، نتعامل بمغفرته، نتعامل بأسلوبه مش بأسلوبا إحنا. فنشكر الرب عليكم وعلى المواضيع الرائعة التي بتطرحوها، على النقاشات التي بتتم معكم من خلال الواتساب. واليوم أحبتي هيكون يوم مميز، وكل أيامنا مع الرب يسوع أيام مميزة. اليوم هنخصص أنا وأختي سماح، هي الآن دخلت أعتقد موجودة معنا. مساء الخير يا أختي.
1: مساء الكل، مساء الأنوار، كيف حالك أخي العزيز؟
0: نشكر الرب، وأنت كيف حالك؟
1: الحمد لله أنا كويسة أشكر ربنا، وأكيد اليوم أنا سعيدة جدا بلقاءنا اللي بيتجدد في يوم جديد نتكلم فيه على كلمة ربنا مع الأخوة والأخوات في اليمن وخارج اليمن وأي حد بيسمعنا، فهذا بالنسبة لي وقت مميز جدا وأحبه جدا.
0: الرب يبارك،
1: ربنا يجعله وقت مبارك.
0: الرب يبارك في شختي. فعلا الـ الـ الأيام الجميلة، الأيام المباركة هي الأيام التي بتثبت لنا محبة الرب في داخل قلوبنا، الذي بتخلينا نحن نفهم مش بس فهم عقلي بس منحس فيه، إن الكتاب المقدس بيتكلم لنا إحنا ما بيكلمش ناس في المريخ. فلما من آيات الكتاب المقدس الجميلة، آيات جميلة جدا جدا، بيذكرنا إن إحنا لما نجتمع كل اجتماعاتنا، يعني لما اجتمع اثنين المسيح بيكون الثالث، لما يكون ثلاثة المسيح بيكون الرابع، وهكذا إن محبتنا الذي احنا بنجتمع فيها محبة ألفة، محبة نعمة، محبة بركة. في آية في الكتاب المقدس، أنا بس ببحث عليها، إيه هذا من ضمن الأسئلة التي جت لنا، بس أنا أذكر بس الآية على ما قالت أختنا سماح كيف شعورنا بالمحبة والغبطة لما نلتقي مع بعض معاكم. في رسالة عبراليين في العهد الجديد قال: لا نترك اجتماعنا كما لقوم عادة، بل نعض بعضنا بعضا. فهذا هو الذي بيميز لما نجتمع مع بعض. الرب يبارك في شخصي سماح. أحبتي نبقى مع فاصل، وبعد الفاصل ندخل في موضوعنا أو موضوعكم أنتم. أسئلتكم أنتو الذي بتطرحوها. فأخونا مسؤول الاستوديو جهز لنا ترنيمة وعيبدأ لنا فيها، فابقوا معنا أحبتي.

0: لويا. نعم، الكنيسة الذي هو أنا وأنت يا أختي سماح وكل مؤمن ومؤمنة بيسوع المسيح كمخلص وإله، فعلا محتاجين نحن نفرح، محتاجين نحن نركز على أنه جاء يوم قريب جدا قرب الذي يجي المسيح يأخذنا. بس إلى أن لما يجي اليوم هذا لنا مسؤولية، لنا نعمة وبركة من عند الرب أن احنا ننشر الأخبار السارة، ننشر بركة، ننشر خلاصة، ونروي للناس مش بالكلام بل بالحياة نحن نعيش إيماننا. أحبتي أن أشكركم على الأسئلة الكثيرة الذي وصلت لنا، أسئلة رائعة وأسئلة مباركة، وخصصنا الحلقة هذه للأسئلة هذه لأن أسئلتكم الذي بتسأل في الواتساب أنا طلبت منكم في الإعلانات أن احنا نخليها أسئلة مباشرة. الترنيمة الذي أخذناها وصلنا سؤال ممكن يا أختي سماح أنت تردي عليه، سؤال من الأخت أم إكرام بتقول كمسيحية أو أنتم كمسيحيين كيف في المجتمعات الذي أنتم بتعيشوا فيها ما فيش مجتمع نظيف، يعني في فساد في الأخلاق، في خطة تدمير الشباب في دول العالم كله يعني، والآن بدأت تنتشر حتى في الدول العربية وحتى في اليمن. فبتقول يعني أنتو كأولياء أمور أو آباء وأمهات عندكم أطفال في عمر المراهقة أو أطفال أصغر، كيف بتربوهم على الإيمان الذي أنتو فيه؟ وهل أنتوش خايفين أنهم يضيعوا ويتركوا الإيمان المسيحي؟ وكيف الضمانة الذي أنتو تضمنوها أن أولادكم لو كانوا الآن جيدين ما يتأثروش ويتركوا الإيمان حقكم زي ما يعني دائرة في ناس كثير تركوا إيمانهم، وحددت هي بالذات يعني قالت من دون مش تقصد أسلوب، قالت أنا لا أقصد تجريح أو بس مثل ما أنتوا تركتوا دينكم ممكن أولادكم بتأثيرات أخرى أكبر من احتمالهم أنهم يتأثروا ويتركوا. فإيش رأيك أختي سماح؟ تفضلي.
1: ربنا يبارك، وهذا السؤال سؤال جميل ورائع وسؤال مهم جدا. هو فعلا يعني تسألت كثير السؤال هذا، كيف تحافظي على الإيمان عند أولادك؟ طبعا اللي للوهلة الأولى اللي يشوف الموضوع يفكر أنه الإيمان إحنا أعطيناهم كأمر مسلم، يعني خلاص أنا قبلت المسيح فأنت قبل المسيح معي. صح. يعني إحنا الآن في مجتمع فيه جزء كبير مجتمع مسيحي يعني، فهم بأنفسهم يعني المصريين مثلا أو الأجانب بيكونوا مسيحيين بالوراثة، يعني كان أهاليهم مسيحيين من زمانهم جيل بعد جيل مسيحيين. فلما بنجي نتكلم على حياتنا كيف بنعيش وكيف احنا عشنا من المسيح، كيف قبلنا، كيف كانت حياتنا من قبل، كيف كانت حياتنا من بعد، فبيستغربوا انه او بيقولوا يعني هنيئا لكم، يعني انه كان لكم ان انتم هكذا تختاروا ويكون عندكم القناعة الكاملة والاختيار الكامل. وهذا هو الفرق ما بين ايماننا الاول وايماننا الاخر. ايماننا الاول مش بس وراثة، احنا اخذنا حاجه يعني احنا ما هيش حقنا.
0: صح.
1: يعني الهنا الاله في الاسلام بيتعامل معنا احنا كعبيد، ما لناش اي حقوق، ما لناش اي كرامه، ما لناش يعني اي حد يشوف وضع المراه في الاسلام. حتى لو قرا الشعارات يقول لك كرامه المراه في الاسلام، لكن الواقع شيء ثاني. والخطه هي ما هيش الخطه بترك الناس في وضع الجهل، في وضع الجهل في أنه يختار الوضع اللي أشوفه أنا فعلا أحتاجه. أبني إيماني بالله بشكل خاص وبشكل حقيقي، لا يكون فيه لهم رجال الدين بيكونوا واسطة، ولا بيكون فيه ناس وأشخاص وأنبياء بيكونوا واسطة بيني أنا والله، ولا بيكون الأشياء اللي أتلقاها من ربنا أشياء أنا ما نش واثق فيها وما عنديش أي ضمانة فيها. أنه موضوع الضمانة بالذات هذا في الإسلام إحنا ما كان فيش ضمانة، ما كان فيش أي ضمانة، يهدي من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء. الموضوع هو مش متعلق بالإنسان لا بإيمانه ولا بعمله ولا بحسبه ولا بنسبه ولا بفلوسه ولا بجنسه خالص، يعني خصوصا النساء أكثر أهل النار. فأولادي أنا كان واجب علي أن أنا أرد على أسئلتهم ما يخص الإسلام، وأوضح لهم الصورة الكاملة للإسلام، وأظهر لهم الأشياء اللي إحنا بنخفيها خوفا على مشاعر أولادنا. وبعدها الأولاد كان لهم الحق أنهم يختاروا يستمروا فيه أو لا. من ناحية ثانية أظهر لهم الإيمان المسيحي بالأشياء اللي أنا عرفتها وفهمتها فيه، بكلمة الله الموجودة، والفارق بينهم أنه أنت أنه أنا في المسيحية، بين أبني إيماني بالله بشكل شخصي.
0: أيوة.
1: يعني ما فيش أي حد واسطة بيني وبينه، إيمان خاص بيني أنا والله، أقرأ كلمته، أسمع، أتشارك مع أخوتي، نصلي مع بعض، نصلي لبعض، نشجع بعض، في تواصل خاص مع الله. في المسيحية إحنا وجدنا التواصل الخاص لأن إحنا في المسيح صرنا أبناؤه، فأصبحنا نفهم منه أشياء كثير، أصبحنا مطلعين على أشياء كثير. لما نصلي إحنا بنسمع صوت ربنا لما يخاطبنا، لو ما نقول له يا رب إحنا نطلب مشيئتك، إحنا نشتيك أنت اللي تسير الأمور، يا رب أنا كيف أعمل في المشكلة الفلانية وأترك الموضوع في يد ربنا، أنا بين أشوف الرد أمام عيني في وقت معين، أنا لمست يعني تدخل ربنا في حياتي بشكل واضح. أولادي لمسوا هذا الشيء هم بأنفسهم، مش أنا أثرت عليهم ولا أنا أقنعتهم. أولادي وصلوا لمرحلة، يعني هذه 10 سنين مرت، في خلال السنة السنتين الماضية بيجي ابني لعندي يقول لي أنا فعلا يعني التقيت بربنا لقاء حقيقي، وأنا مقتنع به أنه هو الإله الحقيقي، وحصل كذا وكذا وكذا، وربنا كلمني وأنا شفته ولمسته بطريقة خاصة. ويقرأوا في الكتاب ويتعلموا ويفسروا كل شيء بشكل واضح وطبيعي وبديهي، ما فيش فيه أي ضغط ولا فيه أي نوع من أنواع التوجيه الخاص. يعني أنا أترك لهم، تركت لهم كامل الحرية في أنهم يعرفوا ويختاروا بشكل حقيقي. الشيء الثاني، هم الإيمان ما كانش مجرد قراءة كتب وتفاسير بس، لا، كان الإيمان بيشافوا التغيير اللي حصل في حياتي أنا كأم، شافوا التغيير الجذري اللي حصل في تعاملي معهم، في محبتي لهم، في حفاظي عليهم بطريقة معينة، تعاملي مع الناس، غفراني للناس، تقبلي للناس بطريقة مع المجتمع اللي حولي، مسلمين ولا حتى الناس اللي بيأذونا بنتعامل معهم، شافوني بنتعامل بطريقة ثانية، شافوا إن في حياتنا فيها سلام ما كانش موجود من قبل. لما راحوا يجلسوا مع ناس من أقاربنا أو ناس من أهلنا عايشين في اليمن، استغربوا الفرق. يعني أنه الإنسان لما

0: حياته كيف هي.
1: نعم
0: فالمسيح بيقول للرجل أحبوا نساءكم مثلنا مثلما أحب الله الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. يعني ابذل كل شيء لأجل زوجتك. شراء العهد اللي بيكون بين الزوجين عهد مطلق بينهم هم والله، عهد مطلق ما مش بينهم أي حواجز ولا بينهم أي خصوصية، شراكة كاملة في حياتهم. وقال للمرأة تخضع لزوجها، تخضع بمحبة. وفي سفر التكوين لما ربنا كلم حواء قال لها وسيجعل اشتياقها لزوجها. وفي البداية كلم آدم لما جاب له حواء، وآدم اتكلم ان هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي. والمسيح قال لأجل ذلك ينفصل الرجل عن أباه وأمه ويلتصق بزوجته ويصيرون جسد واحد. هذه البداية اللي بيجي الأبناء يشوفوا كيف المرأة وكيف الرجل وكيف العلاقة، إيش بينتج؟ بينتج بعدها ناس أسوياء تشتي تنقذي ابنش من أي خواطر، من أي خطر ومن أي مؤامرات. عرفيه طريق الحق، عرفيه يتعلم إيش الأخلاق الحميدة، الأخلاق الصحيحة اللي ربنا أمرنا بها وأعطانا إن إحنا نعملها. مش بس أمرنا، ما قال لنا إيش بس سامحوا واغفروا كذا، لا، أنا أعطيتكم الحرية أن أنتم تعملوا هذه الأشياء. ربنا قال كونوا مثلي. هل بتلاقي في السابق في القرآن ولا في أي مكان الله بيقول وقعوا مثلي؟ ما فيش. هذا بيقول كونوا مثلي ودعاء، كونوا مثلي غفور رحومين، كونوا مثلي مثل الله بمحبته، مثل الله برحمته، مثل الله بكل صفاته.
1: يا سلام،
0: أعطانا نحن نشاركه في صفاته. فكيف عاد أخاف على ابني؟ ضمانتي مش في ابني، ضمانتي في المسيح، في يسوع المسيح اللي أنا آمنت فيه، وهو اللي وعدني وقال آمن تخلص أنت وأهل بيتك. أنا مؤمنة بيسوع المسيح أنه يحفظني ويحفظ أولادي ويحفظ أجيالي من بعد. وأولادي فإن ما بيروحوا، أنا يا رب أنا أولادي بين يدك، ما خفش، لأنهم أولاده، هو أعطاهم لي عطية وهدية منه، فكيف يفرط فيهم؟ فهو علاقتش بالله لا فين. هل علاقتش بالله أعطتش الضمانات أن أنت تأمني على أولادش، تأمني على قلوبهم وأفكارهم وإيمانهم، يصيروا بين ناس سيئين، يكونوا سيئين على طول، ولا يحتفظوا باللي تعلموا وتربوا عليه؟ علاقتهم الصحيحة بالله هتخليهم يعيشوا أسوياء. يعني علاقته أنا بين روح واجي، أنا ممكن أموت في أي وقت ويعيشوا لوحدهم، بس ربنا هو اللي موجود، هو الأصل أن تكون علاقتهم به أكثر مني.
1: صح صح،
0: أنه فن ما راح هو عارف أن ربنا بيحمي، ربنا بيشوفه وبيصلي ربنا في أي وقت، وبيعلن احتياجه له، وبيعلن أيمانه بربنا في كل وقت. فهذا هو المهم، أنا مجرد حاجة ممكن أكون موجودة اليوم بكرة مش موجودة.
1: صح.
0: فضمانتي هي ربنا مش أي شيء آخر.
1: آمين آمين، ربي يبارك فيك أختي. فعلا ضمانتنا هو ربنا، وإحنا مؤمنين واثقين إن أسلوب القمع والتهديد وهذا مستحيل يعمل شيء يفيد الأولاد. المحبة والمناقشة واحترام آرائهم، أنا اعتقادي يعني لو فرضنا مع أن هذا مستحيل، لما نثق ثقة كبيرة في الرب، احنا عارفين أن الرب بيسمع، والرب قال تخلص أنت وأهل بيتك، أن الرب عظيم يعني، بس كل واحد أكيد له حرية الاختيار. لكن مهما أولادنا اختاروا طرق أو فكرة أو أسلوب غير الذي إحنا مقتنعين فيه ومؤمنين فيه، ما نطردهمش، ما نقتلهمش، ما محبتنا مش معتمدة على أي شيء بيعمله، محبتنا معتمدة على محبة الرب يسوع. هكذا حب الله العالم، الله حب العالم كله من دون شرط، ولجالك بذل ابنه الوحيد، بس الذي يأخذ الخلاص الذي يؤمن بابنه الوحيد كان له مخلص. بس

آمين أختي ربي باركش ويبارك أختنا الذي سألت. ربي يستخدم السؤال هذا يكون سبب بركة وفعلا أنت وصلت لشن إحنا ضمانتنا في المسيح يسوع. نوع يباركنا ويبارك أسرنا ويبارك أولادنا ويبارك كل حياتنا. أحبتي نبقى مع ترنيمة ونرجع للسؤال الثاني.

نعم نعم أحبتي، قبل الفاصل قبل الترنيمة أختنا سماح ردت على السؤال على تربية الأبناء وكيف إحنا نعمل من أجل حافظوا على إيمانهم. ربي يبارك فيش أختنا سماح شرحت، وفعلا يعني التربية بدون بركة الرب صعبة مستحيلة، لكن الرب يساعد. وإحنا في الإيمان المسيحي وأي واحد مؤمن مسيحي ممكن هو يعترض أو يقول يسجل اعتراضه، إن أي واحد مهما كان عرف المسيح معرفة حقيقية، حتى ولو ظل عن الطريق المسيح، حتى ولو ترك بشكل بشري إيمانه، بيرجع فعلا، لأن الذي يعرف المسيح معرفة حقيقية مستحيل يذوق حلاوة أي شيء في حياته إلا عن طريق المسيح، وهذا شيء معروف يعني فذكتنا فيه. في سؤال جاء لنا، والسؤال هذا من الأخت بلقيس، اليوم الأسئلة من الأخوات. الأخت بلقيس طرحت السؤال هذا، بتقول أنا سمعت وبشوف في التلفزيون أنتوا بتسوي مسيحيين بيروحوا كل أسبوع الكنيسة، بس بشوف أن أسلوبكم، وأنا بحثت وشفت أن في فرق كبير بين الكنائس الذي هي الكاثوليك والأرثوذكس والكنائس الإنجيلية أو الذي بتسموها الكنائس الحرة، بشوف أن الكنائس التقليدية أو الكاثوليك والأرثوذكس بتم فيها طقوس زي ما في المساجد فوق المعابد حق اليهود، لكن الكنائس الثانية الإنجيلية العبادة فيها مختلفة تماما. فالسؤال الأول يعني ليش العبادة مختلفة ضمن مقارنة بالكنائس الثانية؟ والشيء الثاني ليش بتجتمعوا؟ يعني هل يعني في الإسلام بتقول احنا بنجتمع في المسجد بنروح نصلي ونمشي، ما فيش انتو عندكم اجتماعات لها، فهل الاجتماعات انتو بتعطوها مثلا صلاة لله، او اجتماعات بتستخدموها للعلاقة بينكم او ايش يعني؟ السؤال الثالث في نفس موضوع الكنيسة، ليش بتستخدموا موسيقى في الكنيسة؟ فأنا أشكر الشيختي على الأسئلة الرائعة هذه. موضوع الكنيسة هذا موضوع كبير جدا جدا، وفي تشويهات كثيرة، الأفلام عملتها، الأفلام الأمريكية والأجنبية، أصبحت الكنيسة معروفة كمبنى، وأن الواحد يروح يجتمع ما يوم في الأسبوع ساعتين وخلاص يعني. بس الموضوع يا أختي أكبر من هذا بكثير يعني، ما هوش موضوع اجتماع أن الواحد بيجتمع في الكنيسة وبعدين خلاص، لا. وبعدين ما هوش بس اجتماع أسبوعي. فقبل ما أشرح لك القضايا هذه كلها، أول حاجة الكنيسة ما هيش مبنى، أي مؤمنين اثنين وما فوق بيعتبروا كنيسة. يعني أنا الآن أختي سماح لما متكلم في اجتماع عبر الإنترنت، هذه كنيسة، وبعدين بيحضرها ناس سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين يسمعوا لنا. فهذه الكنيسة هو الاجتماع لما اجتمعوا أولاد الرب المؤمنين بيسوع المسيح. الاجتماعات زمان يعني، أنا أول المسيح بدأ الكنيسة اجتماعاته مع تلاميذه، هذه كنيسة، بس الكنيسة ككنيسة أسست بعد ما المسيح مات على الصليب، فكانوا يجتمعوا في بيوت،
يجتمعون في بيوت، ما كانش في مبنى معبد أو مبنى، لا كان يجتمعون في بيوت لأن كانوا محاصرين. الكنيسة الأولى كان يجتمعوا تقريبا كل يوم، كان صلاة وصوم ويأكلوا مع بعض وكانوا عايشين مع بعض، الذي يروح الشغل والذي يجي، فكانوا مشكلين أسرة كبيرة مع بعضهم. بس للخوف كان يجتمعوا في بيوت، يعني 5 هنا 10 هنا. كبرت الكنيسة وراحوا مبشرين زي رسول بولس لأماكن مختلفة يبشر، فانتشرت فكرة الاجتماعات المسيحية، فكان أيضا يجتمعوا في بيوت. فبداية الكنيسة كانت اجتماعات في البيوت إلى في حدود 200 سنة بعد موت المسيح على الصليب. فلما انتشرت المسيحية ودخلت في مفاصل الأماكن والعامة والخاصة وحتى الحكم، يعني بدأوا الناس يحسوا أن العدد كبر، فبدأوا ينظموا نفسهم واجتمعوا في مكان يأجروا أو أحد أعطاهم أو، فبدأوا يجتمعوا فيه، لأن زي ما تقولي خلاص الآن اجتمع، ما فيش أماكن تتسع للعدد الكبير اللي كانت بتيجي للمسيح. وكان معظمهم فقيرين، في صعب كان يعملوهم مجموعات صغيرة لأن مشتوا يهتموا بهم ويأكلوهم ويساعدوهم، وكان في رعاية غير طبيعية. فقال خلاص احنا نبني كنيسة، مبنى نسميه كنيسة، ويكون مبنى هذا الذي هو الاجتماع الكل فيه، يعني مش محتاج الواحد يقول أنا ما عنديش بيت كبير وهذا عنده بيت كبير، لا هذا يعتبر بيتنا. فالاجتماع الأسبوعي بالنسبة لنا اجتماع يوم الأحد، هذا اجتماع هو احتفال، من احتفل بالنتيجة الأسبوع كله. احنا الأسبوع في اجتماعات صلاة، اجتماعات شباب، اجتماعات إخوة، اجتماعات أخوات، اجتماعات الكل مع بعض، أنشطة مكثفة خلال الأسبوع. فنسمي يوم الأحد هذا احتفال الأسبوع كامل، نتيجة الأسبوع كامل، فمش مجرد عادة أو تقليد ديني، لا. احنا الكنائس في المسيحية، الكنيسة معناها الحقيقي، أنا أشرح هذا يعني أبسطها، اعتبرين هذه سفارة، تمام؟ يعني الدول بتحط سفارة في الدول الثانية، صح؟ فكنائس المسيح كلها تعتبر سفارات لملكوت المسيح. جغرافيا، منطقة جغرافية مؤقتة لملكوت الله السماوي في الأرض، تمام، وسط هذا العالم. وهذا إعلان عملي إن يسوع هو الملك وإن الكنيسة هي شعبه، يعني تخيلي، والكنيسة هذه بتعلن حضوره وسلطانه على الأرض. فالكنيسة هذه أول شيء هي تمثيل سلطان المسيح وأحكامها كسفارة، يعني لأن كل سفارة بتطبق أحكام الدولة حقها. يعني مثلا في اليمن السفارة الأمريكية لا تخضع للقانون اليمني، تخضع للقانون الأمريكي. لما يخرج الشخص من السفارة يخضع القانون اليمني من خارج السفارة، ولو هي أرض يمنية بس تعتبر سفارة أمريكا. الكنيسة قلنا بتمثل ملكوت الله الذي هو السلطان فيها، في تعاليم بيعرفوا من هو التابع الحقيقي للمسيح. بقرأ لكم في رسالة متى إصحاح 16:18-19، قال: وأنا أقول لك، هذا المسيح بيقول أحد تلاميذ حقه، أنت صخ وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي، وقوة الموت لن تقوى عليها، وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما تربطه في الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحله في الأرض يكون محلول في السماء. فالرسول المسيح ما بيكلمش كشخص، بيقول له الكنيسة، الرب أعطى للكنيسة مفاتيح ملكوت السماوات، ولهذا ليش أنا شبهت بالسفارة. فهذا الشيء الأول. الشيء الثاني، إظهار وجود ملكوت المسيح على الأرض كمنطقة جغرافية.
في كل كنيسة كل اجتماع نثبت حضور المسيح. الاجتماع الكنسي تجسيد واقعي لملكوت الله في الأرض. كانت إسرائيل في العهد القديم تجتمع في مناسبة مقدسة لتعلن حضور الله. كل اجتماعاتهم يقولوا لك هذا إعلان حضور الله. وإحنا كذلك الكنيسة اليوم تجتمع لكي تعلن حضور الله. في فكرة الناس حطوها في بالهم ونشروها للأسف دخلت العادة والتقاليد إن الكنيسة هي مجرد الواحد يدخل يسمع لغة ما يشوف فاهمها ولا عارف أي شيء، وفي ناس مسؤولين قساوسة بيتكلموا ويصلوا وخلاص. فلا، هذا إعلان حضور الله. الكنيسة أهميتها إعلان أن يسوع هو الملك على الأرض. في حاجة اسمها العشاء الرباني الذي المسيح وصحنا ووصانا فيه، نحن نشارك الخبز وعصير العنب، وهذا رمز لموت المسيح على الصليب. نشارك جسده والدم، سفك الدم حقه، الجسد والدم. أيضا من أهداف الكنيسة هي تمييز أن الذي مؤمنين هم مواطنين ملكوت الرب. يعني لما أنا أروح السفارة اليمنية في أي دولة أجنبية، تمام، هذا تمييز، أنا مواطن يمني في مكان يمني. والكنيسة نفس الشيء، يعني كأن هذا كأن الواحد بيستلم جواز فيه. الهدف الثاني قلنا إن الواحد كجواز يستلم فيه في الكنيسة. بعدين تكوين شعب الله، إيش يعني؟ يعني كدروس التجنيس.

0: في بس مشكلة تقنية. بس الآن حلينا المشكلة، كان في مشكلة في برنامج الإرسال. نعم، قلنا تجهيز الشعب وإرساله. الأخير، الشيء الأخير، تمجيد الله، وهذا هو الهدف الأسمى. أي اجتماع الكنسي هو قبل كل شيء وقت عبادة وتمجيد الله لكل غرض يخدم الهدف هذا. فإحنا اجتماعاتنا يا أختي في الكنائس، في البيوت، أمين، الكنائس هي كل مجموعة يجتمعوا بس في المباني يعني، أو في البيوت أو في الشارع أو في الحديقة، إحنا من مجد الله، ومن خلال تمجيدنا لله، ومن خلال إحنا منعيش إن الله معانا، وهذه إحنا سفراء له، كل اجتماع يعتبر كسفارة. الرب بيساعدنا إن إحنا كجسد واحد للمسيح إن علاقتنا تتقوى، محبتنا تتقوى مع بعض، روابط قوية من المحبة والأخوة المسيح بيزرعها فينا. فاجتماعاتنا كمؤمنين هذه من الأساسيات الذي لا نقدر إن إحنا نتخلى عليها. يعني لو تشوفي في دول ممنوع الإيمان المسيحي فيها زي ما بلادنا وبلدان أخرى، بس في مؤمنين بيجتمعوا، شوفي يعني من الخطر على حياتهم وإنهم، وفي ناس قتلوا يعني لما عرفوا إنهم مسيحيين، بس ومع ذلك من أهمية الاجتماعات هذه اجتماع الكنيسة، الناس بيحضروا فيها. في ناس في اليمن في أماكن صعب صعب إنهم يتواصلوا مع مؤمنين آخرين، بيبكوا فعلا، بيبكوا بيقولوا إحنا محرومين من النعمة هذه والبركة، بس بيشاركوا معنا في اجتماعات الأونلاين. فالاجتماعات هذه مهمة جدا. السؤال الثاني اللي قلتي، ليش بتستخدموا الموسيقى؟ الموسيقى هذه من الأشياء الجيدة يا أختي، من الأشياء أعتبرها من البركات الذي الرب أعطانا. الموسيقى يعني إذا كان الواحد يسمع صوت عصفور بيسمعنا صوته الجميل، يعني صوت العصفور إيقاعات موسيقية، صوت المطر هذا إيقاع موسيقي، يعني الموسيقى منين جت؟ الإيقاعات هذه جت من الأشياء هذه، صوت المطر، صوت العصافير. يعني لو نتكلم على داود، مزامير داود، تمام، يعني الموسيقى الرب ساعد الناس يكتشفوها، مش انهم صنعوها، اكتشفوها من الطبيعة، فيها بركة وفيها نهضة. يعني ترانيمنا بالموسيقى بتعمل نهضة، بتعمل رفع روحي. الموسيقى الذي هي فيها كلام سيء، الموسيقى الذي فيه كلام ضد الإيمان الحقيقي، الموسيقى الذي ما فيش لها طعم ولا بالعكس فيها بذاء، هذه احنا ضدها. بس المشكلة مش في الموسيقى، المشكلة في استخدامها. يعني انت عندش كأس، الكأس هذا ممكن تنقذي به واحد عطشان يشرب ماء، وفي نفس الوقت ممكن تعطي واحد في سم ويموت. فهل المشكلة في الكأس؟ لا، المشكلة في الذي بتحطي في الكأس. والموسيقى يا اختي يعني حتى في علماء من المسلمين كثير كثير كثير بيقولوا ما فيش فيها أي مشكلة، فبالعكس احنا نحب الموسيقى ونحب نرنم بالموسيقى ونحب نسمع الموسيقى ونحب نسمع الأغاني الوطنية ونحب نسمع الموسيقى الرائعة الهادفة. بالعكس أنا أعتبرها بركة وأعتبرها ميزة وبركة، وما هيش غلط نهائيا. السؤال الثالث الذي هي ليش الاختلافات هذه في الكنائس الذي هي الذي ذكرتها. شوفي يا أختي، الذي أقدر أقوله نحن في اجتماعاتنا ما هيش قوانين محصورة كيف الواحد يسوي وكيف الواحد زي ما كان في العهد القديم. لا، احنا أساس اجتماعاتنا مبنية على كلمة الكتاب المقدس. احنا بنجتمع بنسمع تراني، نصلي مع بعض، نقرأ كلمة الله في الكتاب المقدس، نواسي بعض، نشجع بعض، نأكل مع بعض، تمام، نقضي وقت مبارك جميل لطيف إيماني، جو إيماني رائع. فهذه اجتماعات الكنيسة حقنا بيكون فيها فرح، بيكون فيها بركة، بيكون فيها سلام. في ناس مع مرور الزمن دخلوا عادات وتقاليد الكنيسة، ما أقولش صح ولا غلط، بس هي مش مذكورة في الكتاب المقدس. بس الأساس إن إحنا نجتمع كيف ما كان الاجتماع، اجتماعات رائعة مباركة محترمة، بس إيش ترتيبها ما عندنا شيء. الأشياء هذه كل واحد ممكن هو يجتمع بالشكل الذي يشتي، بالترتيب الذي يشتي. منجتمع إحنا في بيوت كلنا من رنم، منجتمع في أماكن بيو يعني مباني منظمة زي مؤتمرات واجتماعات يوم الأحد، في فريق ترنيم وفي موسيقى، أجهزة موسيقى حديثة، وهذا فيختلف يعني، وكلها صح وكلها مباركة وكلها الرب يطرح بركته عليها. في اجتماعات بعود، في اجتماعات حتى من غير عود. القصة ما هيش بالشكل هذا، لا، القصة إن كل ما اثنين أو أكثر يجتمعوا المسيح بيكون موجود في الاجتماعات هذه. فالإجابة كانت مطولة يا أختي، بس أنا قلت أفضل أشرحها، وأتمنى أن تكوني عرفتي مفهوم الكنيسة الحقيقي في الكتاب المقدس وفي إيماننا. إيش ممكن تضيفي يا أختي سماح؟
1: كلامك رائع جدا، والسؤال حق الأخت بصراحة سؤال رائع، يعني أنها بحثت لهذا المستوى من البحث وشافت الفروق ما بين كنائس. وزي ما أنت قلت الموضوع بسيط، لكن الشيء الأساسي أنه الكنائس هذه كلها بطوائفها بأشكالها بمسمياتها تتفق على أساس واحد، أساساتها كلها واحدة، الإيمان بالرب يسوع المسيح والإيمان بالأب والابن والروح القدس والإيمان بالتجسد والفداء، والأساسية الإيمان كلها تجمع عليها هذه الكنائس كلها. والاختلافات اللي بتحصل هذه بيكون أشياء خاصة بالمجتمعات، يحبوا يضيفوا لهم أشياء، يحبوا يدلعوا كنائسهم، يحبوا يدلعوا طقوسهم، يحبوا صح. اللي يحب يعمل بخور، اللي يحب يعمل زينة، اللي يحب يعمل قاعة، يعني هو بالنسبة لهم هم عبادتهم بيخلوها أكثر جمالا، فهو هذا فقط يعني. لكن الموضوع كله لا يخرج عن إطار الإيمان المسيحي للجماعة كلها، يعني ما فيش مانع أن إنجيلي يروح في كنيسة أرثوذكسي يصلي، أو هذاك يروح هذاك، هو هي الصلاة هانك وهانك نفسها. وربنا يباركش على السؤال، والمهم أن احنا نتوجه ربنا بالصلاة دائما، ونعلن إيماننا، ونعلن أن الله قدوس له المجد في أي مكان،
0: صح،
1: في أي كنيسة، في أي جبل، في أي وادي. ربنا قال هو يشتي قلوبنا،
0: صح،
1: ما قالش اشتي أي حاجة ثانية، قال أعطيني قلبك بس، وقال أنا حيثما يكون كنزك يكون قلبك. فأنت إذا أنت عتنشغل بالدنيا فأنت عتكون هانك، عتنشغل بربنا فأنت عتكون معه. لكن صدقوني يعني المستمعين الأحباء والأخوات العزيزات، ما فيش أجمل من أنه تعيش مع ربنا، تلتصق بربنا وتكون أنت مع ربنا شيء واحد، يعني ما تكونش كائن غريب عنه. ما أجمل أنه أنت تعيش وأنت عارف أنه ربنا يحبك وواثق من محبته لك، وما يهمش الطريقة اللي بتصلي بها، زي ما يهمه أنه أنت أصلا جاي لحضرته تصلي. ما يهمش اللبس اللي فوقك، زي ما هو مهتم أنك واقف قدامه بكل خشوع ومحبة. فهذا الشيء الأساسي اللي يعني أعتقد أنه مهم أصلا.
0: آمين، صح، الرب يبارك فيك يا أختي. أيوة أحبتي، هذا السؤال الثاني من أختنا، الرب يبارك فيك، شكرا وأشجعش. لو عندش أي استفسار أو سؤال حتى على نفس الموضوع، لو تشتي شرح أكثر تواصلي معنا. أحبتي في ترنيمة رائعة نسمعها مع بعض، وبعدين نرجع نكمل موضوع الرد على أسئلتكم الرائعة. ابقوا معنا.

0: آمين آمين. فعلا أحبك معنا كل وجود. وسؤالي لكل من بسمعنا الآن، هل تجرأ، هل عندك الجرأة، هل عندش الجرأة أنه تقولوا للإله الذي بتؤمنون فيه أحبك وأنت أعظم صديق؟ هل فعلا عندكم الجرأة؟ ما أعتقدش. بس إحنا مع يسوع المسيح أقول لكم مش بس جرأة، منقولها بمحبة، منقولها بصدق أنه فعلا أغلى وأعز وأحسن وأفضل صديق. ما هوش بس إله، هو إله ومؤمنين به كإله وحيد، كإله كلي القدرة والقوة، لكن أيضا هو أعز صديق، لأنه قال لا أدعوكم عبيدا، لا أدعوكم عيش أصدقاء، وهو أعز صديق. وهذه ميزة العلاقة مع الإله الحقيقي يسوع المسيح، أنك تقدر أنك تقول له من قلبك أنت أعز صديق، وتحسها وتشعر بها مش بس كلام. أحبتي الكرام، في سؤال الثالث، وكما قلت لكم هذه اليوم الأخوات الذي بيسألونا. السؤال الثالث من الأخت ابتسام من المحويت، طبعا هذا مش أسماءهم الذي بنذكرها، أنا بقول لهم يحطوا أسماء غير أسماءهم. الأخت ابتسام بتقول سؤال شخصي، سؤال خاص ليش يا أختي سماح. بتقول الأخت سماح أشكرش على كلامش، وأنا سعيدة وجود يمنية مؤمنة مثقفة مثلش. في عندي سؤال مهم قوي، أنت كيمنية وعارفة وضع المرأة في اليمن، وأنا سمعت حلقتكم عن المرأة وهميتها، وفعلا يعني الوضع المرأة أسوأ بكثير من أي كلام الواحد بيقوله خاصة في اليمن. بس كمعرفتك بالوضع هذا، كيف لو أنا مؤمنة مسيحية زي ما أنت، كيف أشارك الآخرين بالإيمان المسيحي خاصة البنات بطريقة ما يكونش علي فيها مشكلة، وبنفس الوقت ما أكونش، لأن في أشياء كثيرة الواحد بيزعل ويغضب بسبب تصرفات الناس، كيف أشارك مع أخوات، مع ناس ثانيين الإيمان المسيحي بطريقة ما يكونش فيها ضرر، وفي نفس الوقت يكون فيها تواضع ومحبة؟
1: سؤال جميل، ربنا يباركش يا أختي العزيزة، ربنا يباركش ويعطيلش نعمة كيف تتصرفي. بس أنا من أرد عليش بخبرتي يعني، ونطلب من ربنا أنه يعطيش نعمة كيف تتصرفي في الأشياء هذه، وكيف تتعاملي مع المجتمع اللي حولش بحكمة، بحكمة ربنا مش بحكمة نحن البشر. الناس اللي حولنا احنا ما نقدرش ندي لهم حاجة مش حقيقية، انت تقدمي لهم الشيء الحقيقي اللي بيكون ثمر محبتش لله بيظهر عليش، وهو اللي بتقدميه للناس. فانت تقدمي لهم اي شيء بمحبة، اي نصيحة بمحبة. وطبعا للأسف المجتمع حقنا وبالذات النساء مشكلتهم الأساسية انهن شعرين انهن غير محبوبات وغير مرغوبات، وأنه ما فيش أي عمل من اللي بيعمل أنه مقبول. فدائما مثلا واحدة من قريباتي عندها مشكلة مع حواجبها،
0: أيوة.
1: فتشتي تصلحن هكذا أو الشعر اللي موجود في وجهها، بس يقول لك لا، لعن الله النمصة ونتنمصة. طيب يا كيف لعن؟ قالوا يعني خرجوا من رحمته. طيب انت امانة عليش يعني؟ لما بنتحاور انا وهي اقول لها طيب ربنا هو يحبنا ولا ما يحبناش؟ ربنا يعني هل عايجي يطردش من رحمته علشان تنتن شعر؟ طيب والناس اللي بيسيئوا واللي بيقتلوا الناس واللي بيعملوا يعني اشياء سيئة، اشياء يعني ما احيانا ما بنتحملش ان احنا نسمعها، ايش وضعهم؟ يعني قلت بين أقول لها افتحي قلبش ربنا واسألي يا رب هل هذا صح ولا غلط، لا تفتحش أذانش شيوخ الدين، أنه ربنا زي ما هم بيقولوا هم بيعرفوا ربنا برضو بيكلمنا، بس إحنا محتاجين بس إن إحنا نصدق أنه بيسمعنا. فدائما أعطيهم كلمة المحبة أنه ربنا بيحبك، فالأعمال أي حاجة يعملها وهو بيفكر أن ربنا يحبه يقدر يعملها بطريقة صح، يا صح يا غلط يعني، يعملها وما يعملهاش يفكرها بفكر ربنا أنه ربنا يحبني، يعني لو عملت هذا الشيء هذا يزعله هو، يعني الفكرة ترجع بسيطة جدا، يعني حتى الأطفال الصغار. في مرة رحت قابلت أسرة، فكانت البنت الصغيرة بتبكي، بتقول لي جابوا لهم فيديو في المدرسة بيوروهم، من طبعا هو مقطع من فيلم أمريكي على نهاية العالم، فيها صور يعني مقاطع مضافة، الصورة مخيفة جدا، كيف الأرض بتنقلب وكيف بتتشقق وكيف الناس يعني يحصل لهم، وبيكون فيها قراءة للقرآن بصورة مفزعة. فالطفلة بتبكي ما بتقدرش ترقد، قد لها كم يوم. فرحت جلست أنا وهي، بعدين قلت لها ربنا حالي ولا شو؟ فهي ما هيش داري كيف ترد. يعني على المنظر اللي شافته، يعني كيف تقدر تقول عليه حالي؟ طيب هي بتحب ربنا بفطرتها وبحسب ما بشوف الناس اللي حولها، بس الفعل صدمها. انا اقول لها ربنا حالي ولا شو؟ قالت لي ربنا حالي. قلت لها خلاص ما عليش من هذاك، لا صدقيش. قالت لي يعني بيكذبوا؟ قلت ما عليش من بيكذبوا. هل انت لو خربتي حاجه في البيت هل ابوش هيقوم يحرقش بالنار؟ قالت لي لا. قلت خلاص ربنا احسن من ابوش بخيرات، هو يحبش اكثر منه، فلا تصدقيش ان ربنا يحرقش في النار. وانتي كلما تعملي حاجه كن فكري ان ربنا هو بيشوفش وهو بيحبش. فتغيرت حياه البنت تماما، ما عادتش بتخاف وبتنام وهي مرتاحه. وقلت لها طبعا لما جيت نامي كن سأقول يا رب انا احبك، ويا رب نشكرك خيرات على اليوم الحالي هذا، ولا قد انتي خايفه من حاجه قولي يا رب انا خايفه من كذا ساعدني. يعني كلمات بسيطه وارشادات بسيطه البنت سمعتها وارتاحت لها، فتغيرت حياتها تماما. يعني جيت الآن قابلتها بعد 10 سنين ما صدقتش إن هي، يعني البنت قدي بتدرس الفنون الجميلة، والبنت قدي ما شاء الله مبدعة وعليها صور ورسومات، وما عادش هذيك الطفلة اللي هي خايفة ومرعوبة وما بتفارقش حضن أمها. وأشكر ربنا كثير، يعني هو الناس يحتاجوا إنهم يشعروا بالمحبة، إنه ربنا بيحبهم. إحساس السخط، إنه الله ساخط عليهم، إنه غاضب عليهم، بيعطي إحساس بالألم، فبيجعل الإنسان يتصرف بطريقة غلط وهو مش عارف.
0: صح.
1: فالشعور بالأمان من ناحية ربنا بيعطي للواحد يعني مساحة يقدر يفكر فيها ويقدر يتعامل مع الأمور بهدوء وبصيرة أفضل، يعني وبيركز على تفكيره على ربنا مش على ما بيقولوا الناس. وشيوخ الدين واللي بيعملوا في الناس ربنا وحده يتولاهم، يعني فربنا هو اللي يجازي وله النقمة. وأصلي لش أختي، وأصلي لكل واحد ولي معش ولنا معش، إنه ربنا يعطينا نعمة ويعطينا حكمة كيف نتصرف في كل المواقف هذه من خلال محبته ومشيئته.
0: آمين آمين. فعلا فعلا يا أختي، إن ربي يعطيها حكمة ويعطيها بركة. و أنتي قلتي لها كلام حكيم، ربي يبارك فيش يا أختي، ومنصلي لش فعلا. مش بس لو إن أنتي عندش فعلا الإيمان، أو في طريقش الإيمان المسيحي. والواحد أكيد يبدأ بالصلاة من أجل كل أهلنا وأصدقائنا والكل، يعني بشكل عام. أنا أنصح كل واحد عايش في مجتمع ممنوع فيه الكلام عن الإيمان المسيحي أو أي شيء غير الإيمان الذي في المنطقة أو في الدولة، إن الواحد أول شيء يبدأ بالصلاة، والواحد يعيش الإيمان المسيحي كما قالت أختي. لما تحدث يعني فرصة الواحد يشارك، ممكن الواحد يشارك بقصة، مش نقاش، قصة كيف أنا تغيرت. مثلا واحدة كانت غضبانة، بتغضب على كل شيء، وكيف أنها تغيرت. كانت بتصلي، ما تذكرش تفاصيل، بس للناس الذي تثق فيهم يعني أنها صلت، وأنها فعلا فتحت قلبها، وأنها حست يعني الواحد يشارك قصة تغير فيها. الرب قادر لما نعيش المحبة معه ونعيش الإيمان، أنه يظهر ذاته من خلال حياتنا وتعاملاتنا معه. أحبتي، نبقى مع ترنيمة وبعدين ندخل أعتقد في السؤال الأخير. أسئلتكم رائعة ومباركة، وأنا أشكر كل من بيسألنا، وما زالت الأسئلة بتتهافت علينا، فالرب يبارك فيكم، فنبقى مع الترنيمة وبعدين نرجع لكم أحبتي.

من غيرك يسوع، من غيرك يسوع. نعم حبتي، رجعنا لكم. وقبل الفاصل كان في سؤال لأختنا سماح، السؤال هذا من أخت من اليمن بتسأل كيف المؤمن خاصة البنت تشارك إيمانها للناس الذي غير مؤمن، خاصة البنات الذي حولها، بالظروف السيئة الذي مجتمعنا بيعيشها. الرب يبارك في السائلة ويبارك في أختنا سماح على إجابتها. في معنا الأخ الحسن بن علي اسمه، الحسن بن علي من الحديدة، بيقول أن هلا وسهلا بكم، أنا عايش في عدن بقالي فترة طويلة وبسمع برامجكم وسعيد أول مرة أدخل وأسمع الراديو الثاني الذي هو نور الأمل. أشكرك يا أخي على تشجيعك وعلى رسالتك يا أخي. أيوة، السؤال حقه بيقول كيف أعرف خطة الله في حياتي، مشيئته في حياتي، كيف أعرف الشيء هذا؟ يعني بغض النظر عن إيماني، هل أنا مسيحي مسلم أو يهودي أو ما. أيوة يا أخي، يا حسن يا حسن، ربي يبارك فيك. الحسن من الحسن، تمام. أولا خلينا نتفق على نقطة معينة يا أخي، معينة ومهمة قوي قوي. خطة الله، وليش بنقول خطة الله في حياة كل شخص؟ ما فيش حاجة اسمها بغض النظر عن إيماني، كل أمانة. ليش؟ لأن تخيل أنت وظفت في شركة وتشي تعرف الوظيفة حقك هذه، أو تشتي تتوظف، إيش الوظيفة، إيش الخطة حقهم، وإيش ال، وبعدين تروح لمكان ثاني، تروح لشركة ثانية وتقول لهم أنا سجلت عندكم، أنا اشتي إيش الخطة حقكم، إيش الكذا، أو تروح مكان صحراء ما فيش فيه أحد وتصيح وين الشركة، وين الخطة حقي، وين العمل حقي. لا، الذي يعرف الخطة في حياته ضروري ما يحدد أين الحياة حقي هذه. يعني أنا اشتي أشتغل وين أقدم، أنا ضروري أحدد أنا أقدم في شركة كذا، يعني معناته أنا أروح للشركة هذه بالذات، ما أروح شركة ثانية أقول لهم إيش خطتي في عملي وهم ما فيش أي تواصل بينك وبينهم. تمام، فأول شيء نتفق على يحدد مسارك، يعني إيش الخطة هذه، يعني أنت الله هذا الذي أنت تشتي تعرف خطته في حياتك، من هو بالنسبة لك؟ يعني هل هو تقصد إله المسيحية، هل هو تقصد، إحنا منؤمن ما في لا إله واحد، بس مفهوم الإله الذي بفهمها المسيحيين، مفهوم الإله الذي بفهمها المسلمين أو الهنود أو الهندوس أو اليهود أو الكل، كل ما عندك يعني من أديان بشرية وغير بشرية. يعني الهند فيها وحدها، الهند فيها أكثر من 200 إلى 400 ألف إله، بيعتبروهم بالنسبة لهم زي ما إحنا نقول إلهنا الله، فهم بالنسبة لهم يعني في آلهة كثيرة. فأنت يا أخي إيش من الذي تشتي أنت يعمل لك خطة، من الإله هذا الذي أنت تشتيه؟ ما فيش حد اسمه بغض النظر، لا ضروري في نظر في الشيء هذا. فهذا هو كيف أنا أكلمك بمشة النظر المسيحية، إيماننا بيسوع المسيح كإله ومخلص بشكل بسيط. يعني لأن الله نفسه في الكتاب المقدس الإله الحقيقي هو نشتينا نعرف مشيئته. رسالة أفسس إصحاح 17 آية 5 قال لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. شوف، لا تكونوا غير فاهمين، لا تكونوا مسكرين عقولكم، كونوا فاهمين ما هي مشيئة الرب في حياتكم. مشيئة الرب في حياتنا تبدأ بالإيمان فيه، مشيئة الرب في حياتنا تبدأ بالعلاقة الحقيقية معه، مشيئة الرب
تبدأ بالحوار، تبدأ بفتح قلبنا له. وهذا بيخلينا نتكلم بشكل أساسي في كل واحد بيفكر أنا في الدنيا هذه إيش قصد الله في حياتي. في ناس بتموت بتعيش، في ناس بتموت من أجل ناس تعيش، وفي ناس بتعيش من أجل ناس تموت. وأنا موجود في الزحمة هذه، الله له خطة، الله إله حقيقي لكل واحد فينا، بس الخطة هذه لا تظهر ولا تعرف إلا بعد الإيمان بيسوع المسيح كإله حقيقي. في أرميا إصحاح 29 آية 11 قال أفكار سلام لا شر، أفكار سلام لا شر، قال أعطيكم مستقبل ورجاء. يعني الله عنده فكرة وخطة في حياتنا. معرفة مشيئة الله، قلنا أول شيء الإيمان، تؤمن بيسوع المسيح لأنه إله ومخلص في حياتك، هذا أول شيء، وتدخل في كلمته وتعيش كلمته على العلاقة معه، فتعرف أول مشيئة بتصادفك الذي هي من خلال كلمته. في مزمور 105 آية 19 قال سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، أي يعني إن الله بينور طريقنا من خلال كلمته، آية آية، خطوة خطوة. الشيء الثاني من خلال الروح القدس، الرب يسوع قال الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم، يوحنا 26-14. الروح القدس الذي هو الله الروح القدس وشرحناها، بيعطي سلام داخلي يقودك يشجعك يحذرك. رقم ثلاثة من خلال الصلاة، لما الواحد يصلي من قلبه بعلاقة مع الله، الواحد ما بيتكلم من فراغ بل بيحكي ويتكلم مع إله حي بيتجاوب معك. في رسالة فيليبي صح 6 آية 4 قال لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. والشيء الرابع من خلال مشورة مؤمنين الناضجين الذي تثق فيهم وبإيمانهم. فهذه الأربعة مطلوبة مش واحدة منهم. وإيش الأربعة هذه بتقودنا إلى أهم مشيئة للرب في حياتنا؟ هذه رقم واحد، رقم واحد لكل مسيحي أو بيسأل، أهم وأفضل وأروع مشيئة والخطة الأساسية في حياتنا إن نحن نعيش كأبناء وبنات لله كمؤمنين مسيحيين، نعيش ببركته ونعيش كأبناء له، يعني نعيش كلمته. الناس يشوفونا يشوفوا المسيح، الناس يسمعونا يسمعوا المسيح. هذه المشيئة الأساسية لنا في حياتنا. المشيئة الثانية أن نحب الآخرين، وصلنا نحن نحب أعداءنا، ما بالكم بالقريبين مننا. نعيش القداسة والنزاهة، نغفر للناس حتى ولو انجرحنا لأنه يساعدنا، نخدم ونساعد حتى ولو ما حد شافنا. بولس الرسول قال هذه مشيئة الله قداستكم. الله يشتينا نكون مثل يسوع المسيح في كلامنا في تصرفاتنا في مساعدتنا في قلبنا في تفكيرنا في رؤيتنا للطرف الآخر، كيف منشوف بعضنا كيف منشوف الثانيين.

0: بيكون نتيجة. يعني أنا لما يكون قلبي متعلق بالرب بساعد الناس، بحب الناس، بخفر، بعيش بقداسة، لما أصلي يا رب وين أتوظف ساعدني، يا رب يقودني المكان الصح، لما أشتي أتزوج يا رب أنا أشتي إنسانة تكون قلبها لك، وإنسانة طيبة، وإنسانة الرب يقود، ومش بس الذي تناسبني وأنا كمان أكون مناسب لها، تشوف الطرف الآخر، تحط نفسك محل الطرف الآخر، مش بس نفسي نفسي. محتاج عندك أزمة مالية، تقوم تحط نفسك بين رجل الرب يسوع وتقول له ساعدني، أنت أبي السماوي، أنت معك كل شيء، بيساعدك، بيساعدك، بيفتح عيونك تشوف طرق تقدر أنك تخرج من الأزمة الذي أنت ولا أنت فيها. مشيئة الله يا أخي الحسن ابن علي ما هيش لغز ولا حظ ولا لعبة قمار من العبها، هذه دعوة حب الرسول ينادينا بها، يقول اتكل علي، امشي معي، وأنا أدرويك طريقي ومشيئتي. فهذا يا أخي من القلب لك. لو عندك شيء أختي إضافة تفضلي.
1: كلامك رائع، واللي هو يشتي ربنا، يشتي يعرف طريق ربنا، وصدقني يعني لو مجرد ما يفتح قلبه ويقول يا رب بس هيمشي على الطريق الصح، أي حاجة هكذا بتعيقنا في مفاهيمها أو في معرفتها، إذا احنا قلوبنا فعلا مخلصة عند الرب إن احنا نشتي نعرفه بقلب حقيقي، عن نوصل لها وعن نفهمها وعن نستوعب الأفكار كاملة. لكن إذا أنا عادي أشتي أفهم الرب ومشيئته بحسب منطقي أنا، بحسب منطق الناس والمجتمع والقبيلة والعادات والتقاليد والما سمعت عنه من قبل، فصدقني ما توصلش ولا حتى 1%.
0: صح،
1: وعتجلس خارج البيت وخارج الحظيرة، لكن إن كنت شي تدخل فجي من الباب، ويسوع قال أنا باب، عن الباب أنا هو الطريق. فتعرف على يسوع المسيح، قل يا رب أنا سمعت يعني المجتمع والدين وكل شيء بيدينك بيقول عنك أنك مش حقيقي، وأنا يا رب أشتي أعرف الحقيقة، وريني الحقيقة إيشي، بكل محبة هكذا، بصلاة صادقة ومحبة، وصدقني ربنا ما عيردكش.
0: آمين آمين،
1: لأنه منتظر لك.
0: صح آمين، الرب يبارك فيش ويحميش. أحبتي وصلنا للفقرة الأخيرة، بس قبلها بنسمع لوسائل التواصل معنا، فابقوا معنا.

أحبتي الكرام، منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام هذه. الرقم الأول 00357992364555. الرقم الثاني 00357998655. وهذه أرقام واتساب، فايبر أو تليجرام.

أيضا أحبتي الذي شي يزور مواقعنا، معنا الموقع الأول www.radiosama.net والموقع الثاني www.thelightofhope.eu. أيضا أحبتي صفحاتنا في الفيسبوك تلقوا فيها مواضيع مهمة ورائعة للنقاش. الصفحة الأولى loveyaman.net كلمة واحدة، والصفحة الثانية إذاعة نور الأمل The Light of Hope.

0: نعم أحبتي، نصلي قبل ما نختم الحلقة لليلة هذه. بلادنا بتعيش في أزمة وأزمة ومن أزمة لا أزمة أكبر منها، بسبب ظلم القادة، ظلم المسؤولين، بسبب الظلم الذي هم فتحوا على بلادنا وهم متخبين في أماكنهم، في حصانهم، في أماكن المحصنة، والمسكين هو الذي بيدفع الضحية. دمار بالحق ببلادنا، دمار بالحق بشعبنا، دمار بالمقومات الذي بالحد الأدنى كان موجود، انتهى كله وضاع. اليمن رجعت إلى سنين، مئات السنين لورا. فيا رب نشكرك على محبتك، نشكرك على نعمتك، نشكرك يا رب لأنك إله أمين، نشكرك يا رب لأنك بتبارك، نشكرك يا رب لأنك يا رب بتعوض، يا رب بتعوض، يا رب يا رب أنا أصلي لبلادنا، يا رب أصلي للمصائب الذي بلادنا فيها، أنك يا رب اسمك يا رب يرفرف، روحك يا رب تدخل في كل بيت يا رب، يا رب ما تغيير إلا من عندك أنت يا رب. يا رب البلاد الناس تعبوا يا رب، الناس سأموا يا رب، الناس وصلوا إلى أوضاع يا رب سيئة جدا جدا يا رب، بيعانوا يا رب بأنه يا رب من الظلم هذا يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب للناس الذي بهم هم مصالحهم، الناس الذي بهم هم غرورهم وكبرياءهم يا رب، والشعب الذي بيدفع الضحية. أنا أصلي يا رب لهؤلاء الناس يا رب، يا رب أنهم يا رب أما يصحوا ويعرفوا يا رب، أو أنهم يا رب يروحوا ويخرجوا من الأماكن الذي هم فيها يا رب. يا رب أنا أصلي بسلام يا رب يدخل البلاد، أنا أصلي يا رب بركة تدخل باسمك يا يسوع المسيح، أصلي يا رب إن إحنا نشوف تغيير حقيقي في اليمن يا رب. أشكرك يا رب لأنك موجود يا رب، أشكرك يا رب لأنك أنت سندنا، أشكرك يا رب لأنك أنت عارف يا رب، وأنا متأكد إن اليمن لك يا رب مثل كل الدول الثانية، وإن إحنا يا رب عن نعيش ونشوف مجدك يا رب يظهر على كل اليمن يا رب. أشكرك يا رب باسم يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا، نصلي آمين آمين يا رب. أختي سماحة ربي يبارك فيش ويبارك في الوقت الرائع والإجابة الجميلة الذي رب باركنا من خلالش.
1: ربنا يباركك، وسؤال الأخت إن شاء الله مرة أخرى.
0: آمين. يلا نلتقي، والرب يعطيش ويعطيكم محبتي، ليلة مباركة وخير وبركة وأسبوع كل نعمة وسلام. آمين
1: آمين. ربنا يبارككم، تصبحوا على خير. وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: أحبابي أبناء اليمن، اليمن يحتاج إلينا جميعا، فلا نبخل على هذا الوطن بالدعاء. قولوا معي احمي اليمن يا رب.
1: افرح بيوم جديد من ربنا لي، اسمعنا على راديو سما.
2: هو الثاني.
3: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمنا الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

سيدي لك أنا بجملتي يا من سيدي وراحتي سبب للرب

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معاً ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولاً، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم بدنا نحكي مين هو يسوع. حكينا من قبل عن مفهوم الخطية وعن الذبايح يلي كانت حل مؤقت، واليوم رح نتأمل من خلال الكتاب المقدس بعهده القديم وجديد مين هو المسيح. مثل ما منعرف إنه الكتاب المقدس هو كلام الله الموحى فيه بالروح القدس، وفيه الله بيعلن عن ذاته ومقاصده للإنسان بطرق عديدة بالخليقة ومن خلال كلامه يلي أعطاه للأنبياء عبر الأزمنة المختلفة والعهود والمواعيد. وأخيراً حضر الله في جسد إنسان وعلم الكتاب المقدس من بدايته لنهايته عن شخص الرب يسوع، لأنه هو محوره وأساسه. فالمسيح المنتظر تنبأ عنه أنبياء العهد القديم كلهم، مثل ما ورد بنبوءاتهم كتير من تفاصيل عن حياة السيد المسيح. على سبيل المثال ورد بإشعياء النبي: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. كمان ورد بإنجيل متى أنه عمانوئيل معناه الله معنا. بالعهد القديم حوالي 130 إشارة وردت تتعلق بالسيد المسيح. بإنجيل متى ورد 60 نبوءة عن المسيح وأعماله وأقواله، تمت كلها بدقة بميلاد الرب يسوع. كمان تنبأ أشعياء قبل 700 عام من ولادة يوحنا المعمدان يلي إجا حتى يمهد الطريق أمام المسيح، والكتاب المقدس وصفه بأنه صوت صارخ في البرية. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. والصوت الصارخ هو يوحنا المعمدان، أما البرية هي شعب الرب القديم بنو إسرائيل يلي كان يوحنا بيدعيهم للتوبة منذرا بقرب ظهور المسيح بخدمته العلنية على الأرض. وهلأ خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نعرف مين هو السيد المسيح.

مين هو السيد المسيح؟ هو كلمة الله وبتعني نطق الله، وهي صفة داخلية ذاتية قائمة في الله منذ البدء أي الأزل، ولا يمكن فصل الكلمة عن جوهر الله وطبيعته، وهي جزء من الإله الحي ذاته، وهذا معنى مصطلح إقنوم. ابتدأ الرسول يوحنا إنجيله بكلمة في البدء: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وكلمة في البدء يعني من الأزل، يعني المسيح ليس له بداية، هو موجود من الأزل، هو لم يخلق أبداً، كان عند الله وكان الكلمة الله، فهو لم يسكن عند الله بل كان هو نفسه الله. والله عبر عن ذاته تعبير كامل بشخص الرب يسوع المسيح، وهيك بمجيء المسيح للعالم أعلن مين هو الله بالتمام، وكمان بموته على الصليب نقلنا محبة الله إلنا. يسوع هو الملك. نقرأ بإنجيل متى بالإصحاح الأول من 1-17 عن نسب السيد المسيح يلي مكتوب إنه ابن داود ابن إبراهيم، وهون إشارة لنسل داود الملكي يلي إجا منه السيد المسيح يسوع المخلص. نقرأ بإنجيل متى: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. يسوع هو الراعي الأزلي، وهالشي تنبأ عنه ميخا قبل 900 سنة من ولادة المسيح، وأكدوا الكهني والشيوخ والكتب والفريسيين يلي بيحفظوا بيعلموا بيكتبوا الشريعة لما سألهم هيرودس أين يولد المسيح. مكتوب: فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنهم هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. يسوع الابن الوحيد. عبارة الابن الوحيد بتميز بنوتنا كأبناء الله عن بنوة السيد المسيح، فالرب يسوع هو الابن الوحيد يلي من نفس طبيعة ولاهوت وجوهر الله، وكلمة وحيد من الآب تعني من نفس النوع. ووردت عبارة ابن الله الوحيد بآيات كتيرة بالكتاب المقدس، نذكر منها بيوحنا مكتوب: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحقا. كمان مثل تاني بيوحنا: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. إذن كلمة ابن بدلالاتها للمسيح تعني المطابقة بين المسيح والله بشكل تام. أما نحن المؤمنين بالمسيح ندعى أولاد الله، يعني مننسب إله بالتبني كنوع من التكريم منه إلنا وفيض من محبته إلنا. والمسيح قال: من رآني فقد رأى الآب. المسيح رئيس الكهنة. كان هذا المصطلح أحد ألقاب السيد المسيح يلي شكل جانب من شخصيته، وكلمة كاهن تعني الشخص الوسيط بالخدمات الدينية والشخص المقدس أو المفرز من الله ليقوم بالخدمات الدينية. رئيس الكهنة بالعهد القديم كان الوحيد يلي بيدخل لقدس الأقداس مرة واحدة بالسنة بيوم عيد الكفارة ليحط دم الذبيحة على تابوت العهد، وكانت الذبائح السنوية واليومية بتغطي خطايا الشعب بشكل مؤقت حتى مجيء الرب يسوع ليكون هو الذبيحة يلي استوفت متطلبات شريعة الله، ويكون هو رئيس كهنتنا وشفيعنا بالسماوات. ولكن على خلاف كهنة صبت لاوي يلي كان عليهم تقديم ذبائح باستمرار عن الشعب، يسوع المسيح كان ذبيحة خلاصنا مرة واحدة بس لضمان الفداء الأبدي لكل يلي بيقبلوه مخلص لحياته. المسيح صاحب السلطان. بيعلمنا الإنجيل المقدس عن حياة السيد المسيح وخدمته ومعجزاته وسلطانه على شفاء الأمراض. مكتوب: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. سلطانه على إقامة الموتى. مكتوب: ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال: أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه. سلطانه الفريد
في إعلان شرائع ملكوت الله بشكل مباشر وقوانينها، وكمان سلطانه على عالم الأرواح وهزيمة الشيطان وسحقه تحت أقدام الصليب، ثم قيامته منتصرا على الموت. أحبائي، أظهر السيد المسيح محبته اللامحدودة بإعلانه مرارا وتكرارا أنه جاء لكي يخلص ما قد هلك. بشر الملاك مريم بأنها رح تولد ابن يكون مخلص للشعب، مثل ما أعلن الملاك هوية المولود بقوله: فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. عاش المسيح أرضنا 33 سنة، وبدت خدمته العلنية بعمر 30، كانت مدتها 3 سنوات. بدأت بمعموديته بنهر الأردن عيد يوحنا المعمدان، بس معمودية السيد المسيح ما كانت معمودية التوبة مثل باقي شعب إسرائيل، إنما كانت إعلان بدء لخدمته. مكتوب: وللوقت انشقت السماوات ونزل الروح القدس بهيئة جسمية كحمامة، وجاء صوت الله من السماء قائلاً: أنت ابني الحبيب الذي به سررت. السيد المسيح هو الوحيد يلي كان بدون خطية، جاء ليصنع خيراً ويشفي كل مرض ويعتق ويحرر من كل قيد. وأخيراً كان حمل الله الوديع الذي سيقى إلى الذبح دون أن يفتح فاه بكل طواعية، حاملاً على صليب العار أشد أنواع الألم والترك والخيانة والضرب والجلد والبصاق، وواجه الموت واحتمل الإهانة والوحدة لأجل خلاصنا نحن، لنكون بالنعمة مخلصين، مصالحنا بنفسه مع الله الآب. وقام من الموت منتصراً، وهو حي بالسماء، ورح يرجع مرة تاني حتى ياخذنا لوطننا الأبدي. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم، استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: النسبية اللي بدأوا الناس يستخدموها في الحياة ككل، وبدأوا يقولوا عنها الحياة كلها إن كل الحقائق نسبية، الحقيقة دي راجعة لمعادلة علمية والفكرة علمية قدمها أينشتاين في وقت من الأوقات. المعادلة دي بتقول إن كل حاجة ممكن أفسر الكون بيها من خلال معادلة واحدة تقدر توضح لي حقائق كتيرة قوي عن الكون. مشكلة المعادلة دي إنه حتى أينشتاين غير في الوقت، يعني الوقت أقدر أتحكم فيه وبقى متغير. اللي ما كانش مقبول عند الناس في وقت إنه يكون الوقت أو الزمن متغير، لكنه طلع أينشتاين المعادلة دي. بس علشان يطلع المعادلة دي كان لازم يبقى فيه ثابت. نفس الفكرة اللي بناخدها في الحياة إنه كل شيء نسبي وراجعة للحقيقة العلمية أو للمعادلة العلمية اللي قدمها أينشتاين، دي معناها بتقول إنه برضو في الحياة في شيء ثابت مطلق بقيس عليه الحقيقة دي. علشان يكون في نسبية معناها إنه لازم يكون في حق مطلق ثابت أقدر أقيس بيه كل حاجة.

0: الرابع.
1: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتروا هل هي من الله، لأن كثيرا من الأنبياء الكذابين جاءوا إلى العالم، وأنتم تعرفون روح الله بهذا. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد يكون من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع لا يكون من الله، بل يكون روح المسيح الدجال الذي سمعتم أنه سيجيء وهو الآن في العالم. يا أبنائي، أنتم من الله وغلبتم الأنبياء الكذابين، لأن الله الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في العالم. هم يتكلمون بكلام العالم فيسمع لهم العالم لأنهم من العالم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن لا يكون من الله لا يسمع لنا. بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال. فليحب بعضنا بعضا أيها الأحباء، لأن المحبة من الله، وكل محب مولود من الله ويعرف الله. من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة، والله أظهر محبته لنا بأن أرسل ابنه الأوحد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة، نحن ما أحببنا الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فإذا كان الله أيها الأحباء أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. ما من أحد رأى الله. إذا أحب بعضنا بعضا ثبت الله فينا وكملت محبته فينا. ونحن نعرف أننا نثبت في الله وأن الله يثبت فينا، بأنه وهب لنا من روحه. ونحن رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم. من اعترف بأن يسوع هو ابن الله ثبت الله فيه وثبت هو في الله. نحن نعرف محبة الله لنا ونؤمن بها. الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. واكتمال المحبة فينا أن نكون واثقين يوم الحساب. فنحن في هذا العالم مثلما المسيح في العالم، لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تنفي كل خوف، لأن الخوف هو من العقاب، ولا يخاف من كان كاملا في المحبة. فعلينا أن نحب، لأن الله أحبنا أولا. إذا قال أحد أنا أحب الله وهو يكره أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يقدر أن يحب الله وهو لا يراه. وصية المسيح لنا هي: من أحب الله أحب أخاه أيضاً.

0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
1: صباح الخامس.
2: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

العلاقات زي أوراق الشجر، ويأتي الخريف أحياناً بما لا تشتهي الأشجار، فالحياة مواسم.

احيانا كتيره في المواقف اللي بنتظلم فيها ما نبقاش عارفين نقول الحقيقه ولا ما نقولش، ندافع عن نفسنا ونبين الحقيقه قصاد اللي بيتهمنا ولا لا. حصلت حاجه شبه كده مع المسيح من اكتر من 2000 سنه في المحاكمه اللي عملوها اليهود علشان يثبتوا ان هو غلطان. قام جه عبد رئيس الكهنه وقام ضربه بالقلم. القلم ما كانش مجرد اهانه، لكن في وقتها كان محضر اثبات حال، كان بيشهد وبيقول بالقلم ده انه المسيح غلط، ولانه الناس كتيره قوي ولأنه ما بيبقوش سامعين المسيح قال إيه، فالألم ده كان بيوصل لهم إن هو قال حاجة غلط. القانون بيقول إنه الأول بشهد على الشخص بالحاجة الغلط اللي قالها وبعدين ببتدي عملية الضرب دي، لكن الحقيقة اللي حصلت مع المسيح غير كده تماما. الموضوع حصل بالمقلوب، إنه ضربه من غير ما يكون بيشهد عليه. عشان كده كان رد المسيح واضح جدا في إنه بيقول له أنت كسرت القانون، أنت اللي غلطت مش أنا، المفروض إنه تشهد عليا وبعدين تضرب. لو أنا ما قلتش حاجة غلط ليه بتضرب؟ دافع عن نفسك بأنك تقدم الحقيقة حتى لو الناس مش هتسمعها، ويكفي أن ربنا هيكون سمعها وبالتأكيد هيكون بيجيب لك حقك في الوقت المناسب.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعز ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا. قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة. مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان امبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوع ندى آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوع ندى آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل، ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرامي يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأن البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتقبأ أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور.

0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
2: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
3: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
4: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
5: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

قضايا ساخنة، برنامج يمني ثقافي اجتماعي بيجي لكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الغالين داخل اليمن وخارجه. أهلا وسهلا بكم، أنا أخوكم سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل، أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم أحبتي. بعد فترة دقائق معدودة بتيجي أختنا سماح تدخل في البرنامج المباشر هذا، فأحبتي عبر الأثير وعبر المحبة عبر النعمة والبركة نلتقي معاكم، وقلوبنا كل العاملين في الإذاعة سواء كانت إذاعة نور الأمل أو إذاعة راديو سماء مليئة قلوبنا بكل الامتنان والشكر لكل واحد فيكم، لكل رسائلكم، لكل دعمكم، الرسائل الرائعة والمباركة الذي بنسمعها الذي بتوصل عن طريق الواتساب أو تواصل معنا عن طريق صفحتنا أو صفحاتنا في الفيسبوك. هذه نعمة وبركة، وأكيد أكيد كل من بيتعامل بأسلوب الراقي المثقف المحترم احنا نقدر الشيء هذا، والرسائل الذي بتوصلنا فيها نوع من الذي فيها نوع من القسوة أو نوع من عدم الفهم، احنا فاهمين الوضع واحنا قلوبنا كبيرة وقلوبنا لا تحمل حقد ولا غيظ لأي أحد. هذه تعاملاتنا وهذه مش لأن احنا أحسن أو لأن احنا أفضل، لا، لكن احنا سمحنا ليسوع المسيح إله التغيير أنه يغير في حياتنا وأنه يساعدنا نحن نتعامل بمحبته، نتعامل بمغفرته، نتعامل بأسلوبه مش بأسلوبنا احنا. فنشكر الرب عليكم وعلى المواضيع الرائعة اللي بتطرحوها، على النقاشات الذي بتتم معكم من خلال الواتساب. واليوم أحبتي هيكون يوم مميز، وكل أيامنا مع الرب يسوع أيام مميزة. اليوم هنخصص أنا وأختي سماح، هي الآن دخلت أعتقد موجودة معنا. مساء الخير يا أختي.
1: كيف حالك أخي العزيز؟
0: نشكر الرب، وأنت كيف حالش؟
1: الحمد لله أنا كويسة أشكر ربنا، وأكيد اليوم أنا سعيدة جدا بلقائنا اللي بيتجدد في يوم جديد نتكلم فيه على كلمة ربنا مع الأخوة والأخوات في اليمن وخارج اليمن وأي حد بيسمعنا، فهذا بالنسبة لي وقت مميز جدا وأحبه جدا.
0: الرب يبارك،
1: ربنا يجعله وقت مبارك.
0: الرب يبارك في شختي. فعلا الأيام الجميلة، الأيام المباركة هي الأيام التي بتثبت لنا محبة الرب في داخل قلوبنا، الذي بتخلينا نحن نفهم مش بس فهم عقلي بس منحس فيه، إن الكتاب المقدس بيتكلم لنا إحنا ما بيكلمش ناس في المريخ. فلما من آية الكتاب المقدس الجميلة، آيات جميلة جدا جدا، بيذكرنا إن إحنا لما نجتمع كل اجتماعاتنا، يعني لما اجتمع اثنين المسيح بيكون الثالث، لما يكون ثلاثة المسيح بيكون الرابع، وهكذا إن محبتنا الذي إحنا منجتمع فيها محبة ألفة، محبة نعمة، محبة بركة. في آية في الكتاب المقدس، أنا بس ببحث عليها، أي هذا من ضمن الأسئلة التي جت لنا، بس أنا أذكر بس الآية على ما قالت أختنا سماح كيف شعورنا بالمحبة والغبطة لما نلتقي مع بعض معاكم. في رسالة عبرانيين في العهد الجديد قال لا نترك اجتماعنا كما لقوم من عادة، بل نعض بعضنا بعضا. فهذا هو الذي بيميز لما نجتمع مع بعض. الرب يبارك في شخصي سماح. أحبتي نبقى مع فاصل، وبعد الفاصل ندخل في موضوع أنا أو موضوعكم أنتو، أسئلتكم أنتوا الذي بتطرحوها، فأخونا مسؤول الاستوديو جهز لنا ترنيمة وعيبدأ لنا فيها، فابقوا معنا أحبتي.

0: هللويا. نعم، الكنيسة الذي هو أنا وأنت أختي سماح وكل مؤمن ومؤمنة بيسوع المسيح كمخلص وإله، فعلا محتاجين نحن نفرح، محتاجين نحن نركز على أنه جاء يوم قريب جدا قرب الذي يجي المسيح يأخذنا. بس إلى أن لما يجي اليوم هذا لنا مسؤولية، لنا نعمة وبركة من عند الرب أن احنا ننشر الأخبار السارة، ننشر بركة، ننشر خلاصة، ونروي للناس مش بالكلام بل بالحياة نحن نعيش إيماننا. أحبتي أنا أشكركم على الأسئلة الكثيرة الذي وصلت لنا، أسئلة رائعة وأسئلة مباركة، وخصصنا الحلقة هذه للأسئلة هذه لأن أسئلتكم الذي بتسأل في الواتساب أنا طلبت منكم في الإعلانات أن احنا نخليها أسئلة مباشرة. الترنيمة الذي أخذناها وصلنا سؤال، ممكن يا أختي سماح أنت تردي عليه، سؤال من الأخت أم إكرام بتقول كمسيحية أو أنتو كمسيحيين كيف في المجتمعات التي أنتو بتعيشوا فيها ما فيش مجتمع نظيف، يعني في فساد في الأخلاق، في خطة تدمير الشباب في دول العالم كله، يعني والآن بدأت تنتشر حتى في الدول العربية وحتى في اليمن. فبتقول يعني أنتو كأولياء أمور أو آباء وأمهات عندكم أطفال في عمر المراهقة أو أطفال أصغر، كيف بتربوهم على الإيمان الذي أنتوا فيه؟ وهل أنتوش خايفين أنهم يضيعوا ويتركوا الإيمان المسيحي؟ وكيف الضمانة الذي أنتوا تضمنوها أن أولادكم لو كانوا الآن جيدين ما يتأثروش ويتركوا الإيمان حقكم زي ما يعني دائرة في ناس كثير تركوا إيمانهم، وحددت هي بالذات يعني قالت من دون مش تقصد أسلوب، قالت أنا لا أقصد تجريح أو بس مثل ما أنتوا تركتوا دينكم ممكن أولادكم بتأثيرات أخرى أكبر من احتمالهم أنهم يتأثروا ويتركوا. فإيش رأيك أختي سماح؟ تفضلي.
1: ربنا يبارك، وهذا السؤال سؤال جميل ورائع وسؤال مهم جدا. هو فعلا يعني تسألت كثير السؤال هذا، كيف تحافظي على الإيمان عند أولادك؟ طبعا اللي للوهلة الأولى اللي يشوف الموضوع يفكر أنه الإيمان إحنا أعطيناهم كأمر مسلم، يعني خلاص أنا قبلت المسيح فأنت قبل المسيح معي. يعني إحنا الآن في مجتمع فيه جزء كبير مجتمع مسيحي، يعني فهم بأنفسهم يعني المصريين مثلا أو الأجانب بيكونوا مسيحيين بالوراثة، يعني كان أهاليهم مسيحيين من زمانهم جيل بعد جيل مسيحيين. فلما بنجي نتكلم على حياتنا كيف بنعيش وكيف احنا عشنا من المسيح، كيف قبلنا، كيف كانت حياتنا من قبل، كيف كانت حياتنا من بعد، فبيستغربوا انه او بيقولوا يعني هنيئا لكم، يعني انه كان لكم ان انتم هكذا تختاروا ويكون عندكم القناعة الكاملة والاختيار الكامل. وهذا هو الفرق ما بين إيماننا الأول وإيماننا الآخر. إيماننا الأول مش بس وراثة، احنا اخذنا حاجه يعني احنا ما هيش حقنا،
0: صح؟
1: يعني الهنا الاله في الاسلام بيتعامل معنا احنا كعبيد، ما لناش اي حقوق، ما لناش اي كرامه، ما لناش يعني اي حد يشوف وضع المراه في الاسلام حتى لو قرا الشعارات يقول لك كرامه المراه في الاسلام، لكن الواقع شيء ثاني. والخطه هي ما هيش الخطه بترك الناس في وضع الجهل، في وضع الجهل في أنه يختار الوضع اللي أشوفه أنا فعلا أحتاجه. أبني إيماني بالله بشكل خاص وبشكل حقيقي، لا يكون فيه لا هم رجال الدين بيكونوا واسطة، ولا بيكون فيه ناس وأشخاص وأنبياء بيكونوا واسطة بيني أنا والله، ولا بيكون الأشياء اللي أتلقاها من ربنا أشياء أنا ما نش واثق فيها وما عنديش أي ضمانة فيها. أنه موضوع الضمانة بالذات هذا في الإسلام إحنا ما كان فيش ضمانة، ما كان فيش أي ضمانة، يهدي من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء. الموضوع هو مش متعلق بالإنسان، لا بإيمانه ولا بعمله ولا بحسبه ولا بنسبه ولا بفلوسه ولا بجنسه خالص، يعني خصوصا النساء أكثر أهل النار. فأولادي أنا كان واجب علي أن أنا أرد على أسئلتهم ما يخص الإسلام، وأوضح لهم الصورة الكاملة للإسلام، وأظهر لهم الأشياء اللي إحنا بنخفيها خوفا على مشاعر أولادنا. وبعدها الأولاد كان لهم الحق أنهم يختاروا يستمروا فيه أو لا. من ناحية ثانية أظهر لهم الإيمان المسيحي بالأشياء اللي أنا عرفتها وفهمتها فيه، بكلمة الله الموجودة، والفارق بينهم أنه أنا في المسيحية، بين أبني إيماني بالله بشكل شخصي، يعني
0: أيوة
1: ما فيش أي حد واسطة بيني وبينه، إيمان خاص بيني أنا والله، أقرأ كلمته، أسمع، أتشارك مع أخوتي، نصلي مع بعض، نصلي لبعض، نشجع بعض، في تواصل خاص مع الله. في المسيحية إحنا وجدنا التواصل الخاص لأن إحنا في المسيح صرنا أبناؤه، فأصبحنا نفهم منه أشياء كثير، أصبحنا مطلعين على أشياء كثير. لما نصلي إحنا بنسمع صوت ربنا لما يخاطبنا، لو ما نقول له يا رب إحنا نطلب مشيئتك، إحنا نشتيك أنت اللي تسير الأمور يا رب، أنا كيف أعمل في المشكلة الفلانية وأترك الموضوع في يد ربنا، أنا بين أشوف الرد أمام عيني في وقت معين، أنا لمست يعني تدخل ربنا في حياتي بشكل واضح. أولادي لمسوا هذا الشيء هم بأنفسهم، مش أنا أثرت عليهم ولا أنا أقنعتهم. أولادي وصلوا لمرحلة، يعني هذه 10 سنين مرت، في خلال السنتين الماضية بيجي ابني لعندي يقول لي أنا فعلا يعني التقيت بربنا لقاء حقيقي، وأنا مقتنع به أنه هو الإله الحقيقي، وحصل كذا وكذا وكذا، وربنا كلمني وأنا شفته ولمسته بطريقة خاصة، ويقرأوا في الكتاب ويتعلموا ويفسروا كل شيء بشكل واضح وطبيعي وبديهي، ما فيش فيه أي ضغط ولا فيه أي نوع من أنواع التوجيه الخاص. يعني أنا أترك لهم، تركت لهم كامل الحرية في أنهم يعرفوا ويختاروا بشكل حقيقي. الشيء الثاني، هم الإيمان ما كانش مجرد قراءة كتب وتفاسير وبس، لا، كان الإيمان بيشافوا التغيير اللي حصل في حياتي أنا كأم، شافوا التغيير الجذري اللي حصل في تعاملي معهم، في محبتي لهم، في حفاظي عليهم بطريقة معينة، تعاملي مع الناس، غفراني للناس، تقبلي للناس بطريقة مع المجتمع اللي حولي مسلمين ولا حتى الناس اللي بيأذونا بنتعامل معهم، شافوني بنتعامل بطريقة ثانية، شافوا إن في حياتنا فيها سلام ما كانش موجود من قبل. لما راحوا يجلسوا مع ناس من أقاربنا أو ناس من أهلنا عايشين في اليمن، استغربوا الفرق، يعني أنه الإنسان لما يلتقي بإله حقيقي كيف يكون ممتلئ سلام، مش مشغول بفلان إيش عمل وفلان إيش سوى، ولا مشغول مشغول أنه يبني نفسه، يبني بيته، يبني وطنه، علاقته بربنا علاقة سوية، يكون إنسان سوي. لما تبني إنسان سوي ما تخافش عليه من أي مؤامرات.
0: أيوة
1: الكتاب المقدس وضح في آيات كثير وأماكن كثير طريقة تربية الأبناء، وقبل تربية الأبناء اتكلم على علاقة الزوج بزوجته، وهذه هي المهمة. قبل ما أربي أبنائي، أبنائي ضروري يشوفوا علاقتي أنا بشريك حياتي كيف هي، وعلاقة أي مؤمن قدامهم بشريكة حياته كيف هي.
0: نعم
1: فالمسيح بيقول للرجل أحبوا نساءكم مثلنا مثلما أحب الله الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، يعني ابذل كل شيء لأجل زوجتك. شراء العهد اللي بيكون بين الزوجين عهد مطلق بينهم والله، عهد مطلق، ما مش بينهم أي حواجز ولا بينهم أي خصوصية، شراكة كاملة في حياتهم. وقال للمرأة تخضع لزوجها، تخضع بمحبة. وفي سفر التكوين لما ربنا كلم حواء قال لها وسيجعل اشتياقها لزوجها. وفي البداية كلم آدم لما جاب له حواء، وآدم اتكلم إن هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي. والمسيح قال لأجل ذلك ينفصل الرجل عن أباه وأمه ويلتصق بزوجته ويصيرون جسد واحد. هذه البداية اللي بيجي الأبناء يشوفوا كيف المرأة وكيف الرجل وكيف العلاقة، إيش بينتج؟ بينتج بعدها ناس أسوياء تشتي تنقذي ابنش من أي خواطر، من أي خطر، ومن أي مؤامرات. عرفيه طريق الحق، عرفيه يتعلم إيش الأخلاق الحميدة، الأخلاق الصحيحة اللي ربنا أمرنا بها وأعطانا إن إحنا نعملها. مش بس أمرنا، ما قال لناش بس سامحوا واغفروا وكذا، لا، أنا أعطيتكم الحرية إن أنتم تعملوا هذه الأشياء. ربنا قال كونوا مثلي. هل بتلاقي في السابق في القرآن ولا في أي مكان الله بيقول وقعوا مثلي؟ ما فيش. هذا بيقول كونوا مثلي ودعاء، كونوا مثلي غفور رحومين، كونوا مثلي مثل الله بمحبته، مثل الله برحمته، مثل الله بكل صفاته.
0: يا سلام،
1: أعطانا نحن نشاركه في صفاته. فكيف عاد أخاف على ابني؟ ضمانتي مش في ابني، ضمانتي في المسيح، في يسوع المسيح اللي أنا آمنت فيه، وهو اللي وعدني وقال آمن تخلص أنت وأهل بيتك. أنا مؤمنة بيسوع المسيح أنه هو يحفظني ويحفظ أولادي ويحفظ أجيالي من بعد. وأولادي فإن ما بيروحوا، أنا يا رب أنا أولادي بين يدك، ما خفش، لأنهم أولاده، هو أعطاهم لي عطية وهدية منه، فكيف عيفرط فيهم؟ فهو علاقتش بالله لا فين. هل علاقتش بالله أعطتش الضمانات أن أنت تأمني على أولادش، تأمني على قلوبهم وأفكارهم وإيمانهم؟ يصيروا بين الناس سيئين، هيكونوا سيئين على طول، ولا هيحتفظوا باللي تعلموا وتربوا عليه؟ علاقتهم الصحيحة بالله هتخليهم يعيشوا أسوياء. يعني علاقته أنا بين روح واجي، أنا ممكن أموت في أي وقت ويعيشوا لوحدهم، بس ربنا هو اللي موجود وهو الأصل أن تكون علاقتهم به أكثر مني.
0: صح صح،
1: أنه فن ما راح، هو عارف أن ربنا بيحميه، ربنا بيشوفه، وبيصلي ربنا في أي وقت، وبيعلن احتياجه له، وبيعلن أيمانه بربنا في كل وقت. فهذا هو المهم، أنا مجرد حاجة ممكن أكون موجودة اليوم بكرة مش موجودة.
0: صح.
1: فضمانتي هي ربنا مش أي شيء آخر.
0: آمين آمين، ربي يبارك في شخصي. فعلا ضمانتنا هو ربنا، وإحنا مؤمنين واثقين إن أسلوب القمع والتهديد وهذا مستحيل يعمل شيء يفيد الأولاد. المحبة والمناقشة واحترام آرائهم، أنا اعتقادي يعني لو فرضنا مع أن هذا مستحيل، لما نثق ثقة كبيرة في الرب، احنا عارفين أن الرب بيسمع، والرب قال تخلص أنت وأهل بيتك، أن الرب عظيم يعني. بس كل واحد أكيد له حرية الاختيار، لكن مهما أولادنا اختاروا طرق أو فكرة أو أسلوب غير الذي احنا مقتنعين فيه ومؤمنين فيه، ما نطردهمش، ما نقتلهمش، ما محبتنا مش معتمدة على أي شيء بيعمله، محبتنا معتمدة على محبة الرب يسوع. هكذا حب الله العالم، الله حب العالم كله من دون شرط، ولجالك بذل ابنه الوحيد، بس الذي يأخذ الخلاص الذي يؤمن بابنه الوحيد كان له مخلص. بس فأمين أختي، ربي باركش ويبارك أختنا الذي سألت، ربي يستخدم السؤال هذا يكون سبب بركة، وفعلا أنت وصلت لشأن إحنا ضمانتنا في المسيح يسوع، أنه يباركنا ويبارك أسرنا ويبارك أولادنا ويبارك كل حياتنا. حبتي نبقى مع تريمة ونرجع للسؤال الثاني.

نعم نعم أحبتي، قبل الفاصل قبل الترنيمة أختنا سماح ردت على السؤال على تربية الأبناء وكيف إحنا نعمل من أجل حافظوا على إيمانهم. ربي يبارك فيش أختنا سماح شرحت، وفعلا يعني التربية بدون بركة الرب صعبة مستحيلة، لكن الرب يساعد. وإحنا في الإيمان المسيحي وأي واحد مؤمن مسيحي ممكن هو يعترض أو يقول يسجل اعتراضه، إن أي واحد مهما كان عرف المسيح معرفة حقيقية، حتى ولو ظل عن طريق المسيح، حتى ولو ترك بشكل بشري إيمانه، بيرجع فعلا، لأن الذي يعرف المسيح معرفة حقيقية مستحيل يذوق حلاوة أي شيء في حياته إلا عن طريق المسيح، وهذا شيء معروف يعني فذكتنا فيه. في سؤال جاء لنا، والسؤال هذا من الأخت بلقيس، اليوم الأسئلة من الأخوات. الأخت بلقيس طرحت السؤال هذا، بتقول أنا سمعت وبشوف في التلفزيون أنتوا بتسوي مسيحيين بيروحوا كل أسبوع الكنيسة، بس بشوف أن أسلوبكم، وأنا بحثت وشفت أن في فرق كبير بين الكنائس الذي الكاثوليك والأرثوذكس والكنائس الإنجيلية أو الذي بتسموها الكنائس الحرة. بشوف أن الكنائس التقليدية أو الكاثوليك والأرثوذكس بتم فيها طقوس زي ما في المساجد فوق المعابد حق اليهود، لكن الكنائس الثانية الإنجيلية العبادة فيها مختلفة تماما. فالسؤال الأول يعني ليش العبادة مختلفة ضمن المقارنة بالكنائس الثانية؟ والشيء الثاني ليش بتجتمعوا؟ يعني هل يعني في الإسلام بتقول احنا بنجتمع في المسجد بنروح نصلي ونمشي، ما فيش انتو عندكم اجتماعات لها؟ فهل الاجتماعات انتو بتعطوها مثلا تصلى لله، او اجتماعات بتستخدموها للعلاقة بينكم، او ايش يعني؟ السؤال الثالث في نفس موضوع الكنيسة، ليش بتستخدموا موسيقى في الكنيسة؟ فنشكر الشيختي على الأسئلة الرائعة هذه. موضوع الكنيسة هذا موضوع كبير جدا جدا، وفي تشويهات كثيرة، الأفلام عملتها، الأفلام الأمريكية والأجنبية، أصبحت الكنيسة معروفة كمبنى، وأن الواحد يروح يجتمع ما يوم في الأسبوع ساعتين وخلاص يعني. بس الموضوع يا أختي أكبر من هذا بكثير يعني، ما هوش موضوع اجتماع أن الواحد بيجتمع في الكنيسة وبعدين خلاص، لا. وبعدين ما هوش بس اجتماع أسبوعي. فقبل ما أشرح لك القضايا هذه كلها، أول حاجة الكنيسة ما هيش مبنى، أي مؤمنين اثنين وما فوق ويعتبروا كنيسة. يعني أنا الآن أختي سماح لما متكلم في اجتماع عبر الإنترنت، هذه كنيسة، وبعدين بيحضرها ناس سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين يسمعوا لنا. فهذه الكنيسة هو الاجتماع لما اجتمعوا أولاد الرب المؤمنين بيسوع المسيح. الاجتماعات زمان يعني، أنا أول المسيح بدأ الكنيسة اجتماعاته مع تلاميذه، هذه كنيسة. بس الكنيسة ككنيسة أسست بعدما المسيح مات على الصليب، فكانوا يجتمعوا في بيوت،
يجتمعوا في بيوت، ما كانش في مبنى معبد أو مبنى، لا كانوا يجتمعوا في بيوت لأن كانوا محاصرين. الكنيسة الأولى كانوا يجتمعوا تقريبا كل يوم، كان صلاة وصوم ويأكلوا مع بعض وكانوا معايشين مع بعض، الذي يروح الشغل والذي يجي، فكانوا مشكلين أسرة كبيرة مع بعضهم. بس للخوف كان يجتمعوا في بيوت، يعني 5 هنا 10 هنا. كبرت الكنيسة وراحوا مبشرين زي رسول بولس لأماكن مختلفة يبشر، فانتشرت فكرة الاجتماعات المسيحية، فكان أيضا يجتمعوا في بيوت. فبداية الكنيسة كانت اجتماعات في البيوت إلى في حدود 200 سنة بعد موت المسيح على الصليب. فلما انتشرت المسيحية ودخلت في مفاصل الأماكن والعامة والخاصة وحتى الحكم، يعني بدأوا الناس يحسوا أن العدد كبر، فبدأوا ينظموا نفسهم واجتمعوا في مكان يأجروا أو أحد أعطاهم أو، فبدأوا يجتمعوا فيه، لأن زي ما تقولي خلاص الآن اجتمع، ما فيش أماكن تتسع للعدد الكبير اللي كانت بتيجي للمسيح. وكان معظمهم فقيرين، فصعب كان يعملوهم مجموعات صغيرة لأن مشتوا يهتموا بهم ويأكلوهم ويساعدوهم، وكان في رعاية غير طبيعية. فقال خلاص احنا نبني كنيسة، مبنى نسميه كنيسة، ويكون مبنى هذا الذي هو الاجتماع الكل فيه، يعني مش محتاج الواحد يقول أنا ما عنديش بيت كبير وهذا عنده بيت كبير، لا هذا يعتبر بيتنا. فالاجتماع الأسبوعي بالنسبة لنا اجتماع يوم الأحد، هذا اجتماع هو احتفال، من احتفل بالنتيجة الأسبوع كله. احنا الأسبوع في اجتماعات صلاة، اجتماعات شباب، اجتماعات إخوة، اجتماعات أخوات، اجتماعات الكل مع بعض، أنشطة مكثفة خلال الأسبوع. فنسمي يوم الأحد هذا احتفال الأسبوع كامل، نتيجة الأسبوع كامل، فمش مجرد عادة أو تقليد ديني. لا، احنا الكنائس في المسيحية، الكنيسة معناها الحقيقي، أنا أشرح هذا يعني أبسطها، اعتبرين هذه سفارة، تمام؟ يعني الدول بتحط سفارة في الدول الثانية، صح؟ فكنائس المسيح كلها تعتبر سفارات لملكوت المسيح. جغرافيا، منطقة جغرافية مؤقتة لملكوت الله السماوي في الأرض، تمام، وسط هذا العالم. وهذا إعلان عملي إن يسوع هو الملك وإن الكنيسة هي شعبه، يعني تخيلي، والكنيسة هذه بتعلن حضوره وسلطانه على الأرض. فالكنيسة هذه أول شيء هي تمثيل سلطان المسيح وأحكامها كسفارة، يعني لأن كل سفارة تطبق أحكام الدولة حقها. يعني مثلا في اليمن السفارة الأمريكية لا تخضع للقانون اليمني، تخضع للقانون الأمريكي. لما يخرج الشخص من السفارة يخضع للقانون اليمني من خارج السفارة، ولو هي أرض يمنية بس تعتبر سفارة أمريكا. الكنيسة قلنا بتمثل ملكوت الله الذي هو السلطان فيها، في تعاليم بيعرفوا منه التابع الحقيقي للمسيح. بقرأ لكم في رسالة متى إصحاح 16 من 18 إلى 19، قال: وأنا أقول لك، هذا المسيح بيقول أحد تلاميذ حقه، أنت صخر وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي، وقوة الموت لن تقوى عليها، وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما تربطه في الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحله في الأرض يكون محلول في السماء. فالرسول المسيح ما بيكلمش كشخص بيقول له الكنيسة، الرب أعطى للكنيسة مفاتيح ملكوت السماوات، ولهذا ليش أنا شبهت بالسفارة. فهذا الشيء الأول. الشيء الثاني، إظهار وجود ملكوت المسيح على الأرض كمنطقة جغرافية،
في كل كنيسة كل اجتماع منثبت حضور المسيح. الاجتماع الكنسي تجسيد واقعي لملكوت الله في الأرض. كانت إسرائيل في العهد القديم تجتمع في مناسبة مقدسة لتعلن حضور الله. كل اجتماعاتهم يقولوا لك هذا إعلان حضور الله. وإحنا كذلك الكنيسة اليوم تجتمع لكي تعلن حضور الله. في فكرة الناس حطوها في بالهم ونشروها للأسف دخلت العادات والتقاليد إن الكنيسة هي مجرد الواحد يدخل يسمع لغة ما يشوف فاهمها ولا عارف أي شيء، وفي ناس مسؤولين قساوسة بيتكلموا ويصلوا وخلاص. فلا، هذا إعلان حضور الله. الكنيسة أهميتها إعلان أن يسوع هو الملك على الأرض. في حاجة اسمها العشاء الرباني الذي المسيح وصحنا ووصانا فيه، نحن نشارك الخبز وعصير العنب، وهذا رمز لموت المسيح على الصليب. نشارك جسده والدم، سفك الدم حقه، الجسد والدم. أيضا من أهداف الكنيسة هي تمييز أن الذي مؤمنين هم مواطنين ملكوت الرب. يعني لما أنا أروح السفارة اليمنية في أي دولة أجنبية، تمام، هذا تمييز، أنا مواطن يمني في مكان يمني. والكنيسة نفس الشيء، يعني كأن هذا كأن الواحد بيستلم جواز فيه. الهدف الثاني، قلنا إن الواحد كجواز يستلم فيه في الكنيسة. بعدين تكوين شعب الله، إيش يعني؟ يعني كدروس التجنيس.

0: في بس مشكلة تقنية. بس الآن حلينا المشكلة، كان في مشكلة في برنامج الإرسال. نعم، قلنا تجهيز الشعب وإرساله. الأخير، الشيء الأخير، تمجيد الله، وهذا هو الهدف الأسمى. أي الاجتماع الكنسي هو قبل كل شيء وقت عبادة وتمجيد الله لكل غرض يخدم الهدف هذا. فإحنا اجتماعاتنا يا أختي في الكنائس، في البيوت، أمين، الكنائس هي كل مجموعة يجتمعوا بس في المباني يعني، أو في البيوت أو في الشارع أو في الحديقة. إحنا من مجد الله، ومن خلال تمجيدنا لله، ومن خلال إحنا منعيش إن الله معانا، وهذه إحنا سفراء له. كل اجتماع يعتبر كسفارة. الرب بيساعدنا إن إحنا كجسد واحد للمسيح إن علاقتنا تتقوى، محبتنا تتقوى مع بعض، روابط قوية من المحبة والأخوة المسيح بيزرعها فينا. فاجتماعاتنا كمؤمنين هذه من الأساسيات الذي لا نقدر إن إحنا نتخلى عليها. يعني لو تشوفي في دول ممنوع الإيمان المسيحي فيها زي ما بلادنا وبلدان أخرى، بس في مؤمنين بيجتمعوا. شوفي يعني من الخطر على حياتهم إنهم، وفي ناس قتلوا يعني لما عرفوا إنهم مسيحيين، بس ومع ذلك من أهمية الاجتماعات هذه اجتماع الكنيسة، الناس بيحضروا فيها. في ناس في اليمن في أماكن صعب صعب إنهم يتواصلوا مع مؤمنين آخرين، بيبكوا فعلا، بيبكوا بيقولوا إحنا محرومين من النعمة هذه والبركة، بس بيشاركوا معنا في اجتماعات الأونلاين. فالاجتماعات هذه مهمة جدا. السؤال الثاني اللي قلتي، ليش بتستخدموا الموسيقى؟ الموسيقى هذه من الأشياء الجيدة يا أختي، من الأشياء أعتبرها من البركات الذي الرب أعطانا. الموسيقى يعني إذا كان الواحد يسمع صوت عصفور بيسمعنا صوت الجميل، يعني صوت العصفور إيقاعات موسيقية، صوت المطر هذا إيقاع موسيقي. يعني الموسيقى منين جت؟ الإيقاعات هذه جت من الأشياء هذه، صوت المطر، صوت العصافير. يعني لو نتكلم على داود، مزامير داود، تمام، يعني الموسيقى الرب ساعد الناس يكتشفوها، مش انهم صنعوها، اكتشفوها من الطبيعة. فيها بركة وفيها نهضة، يعني ترانيمنا بالموسيقى بتعمل نهضة، بتعمل رفع روحي. الموسيقى الذي هي فيها كلام سيء، الموسيقى الذي فيه كلام ضد الإيمان الحقيقي، الموسيقى الذي ما فيش لها طعم ولا بالعكس فيها بذاء، هذه احنا ضدها. بس المشكلة مش في الموسيقى، المشكلة في استخدامها. يعني انت عندش كأس، الكأس هذا ممكن تنقذي به واحد عطشان يشرب ماء، وفي نفس الوقت ممكن تعطي واحد في سم ويموت. فهل المشكلة في الكأس؟ لا، المشكلة في الذي بتحطي في الكأس. والموسيقى يا أختي، يعني حتى في علماء من المسلمين كثير كثير كثير بيقولوا ما فيش فيها أي مشكلة. فبالعكس احنا نحب الموسيقى، ونحب نرنم بالموسيقى، ونحب نسمع الموسيقى، ونحب نسمع الأغاني الوطنية، ونحب نسمع الموسيقى الرائعة الهادفة. بالعكس أنا أعتبرها بركة، وأعتبرها ميزة وبركة، وما هيش غلط نهائيا. السؤال الثالث الذي هي، ليش الاختلافات هذه في الكنائس الذي هي الذي ذكرتها؟ شوفي يا أختي، الذي أقدر أقوله نحن في اجتماعاتنا ما هيش قوانين محصورة كيف الواحد يسوي وكيف الواحد زي ما كان في العهد القديم. لا، احنا أساس اجتماعاتنا مبنية على كلمة الكتاب المقدس. احنا بنجتمع بنسمع تراني، نصلي مع بعض، نقرأ كلمة الله في الكتاب المقدس، نواسي بعض، نشجع بعض، نأكل مع بعض، تمام، نقضي وقت مبارك جميل لطيف إيماني، جو إيماني رائع. فهذه اجتماعات الكنيسة حقنا، بيكون فيها فرح، بيكون فيها بركة، بيكون فيها سلام. في ناس مع مرور الزمن دخلوا عادات وتقاليد الكنيسة، ما أقولش صح ولا غلط، بس هي مش مذكورة في الكتاب المقدس. بس الأساس إن إحنا نجتمع كيف ما كان الاجتماع، اجتماعات رائعة مباركة محترمة، بس إيش ترتيبها ما عندنا شيء. الأشياء هذه كل واحد ممكن هو يجتمع بالشكل الذي يشتي، بالترتيب الذي يشتي. منجتمع إحنا في بيوت كلنا منرنم، منجتمع في أماكن بيو يعني مباني منظمة زي مؤتمرات واجتماعات يوم الأحد، في فريق ترنيم وفي موسيقى، أجهزة موسيقى حديثة، وهذا فيختلف يعني، وكلها صح وكلها مباركة وكلها الرب يطرح بركته عليها. في اجتماعات بعود، في اجتماعات حتى من غير عود. القصة ما هيش بالشكل هذا، لا، القصة إن كل ما اثنين أو أكثر يجتمعون المسيح بيكون موجود في الاجتماعات هذه. فالإجابة كانت مطولة يا أختي، بس أنا قلت أفضل أشرحها، وأتمنى أن تكوني عرفتي مفهوم الكنيسة الحقيقي في الكتاب المقدس وفي إيماننا. إيش ممكن تضيفي يا أختي سماح؟
1: كلامك رائع جدا، والسؤال حق الأخت بصراحة سؤال رائع، يعني أنها بحثت لهذا المستوى من البحث وشافت الفروق ما بين كنائس. وزي ما أنت قلت الموضوع بسيط، لكن الشيء الأساسي أنه الكنائس هذه كلها بطوائفها بأشكالها بمسمياتها تتفق على أساس واحد، أساساتها كلها واحدة، الإيمان بالرب يسوع المسيح والإيمان بالأب والابن والروح القدس والإيمان بالتجسد والفداء، والأساسية الإيمان كلها تجمع عليها هذه الكنائس كلها. والاختلافات اللي بتحصل هذه بيكون أشياء خاصة بالمجتمعات، يحبوا يضيفوا لهم أشياء، يحبوا يدلعوا كنائسهم، يحبوا يدلعوا طقوسهم، يحبوا صح. اللي يحب يعمل بخور، اللي يحب يعمل زينة، اللي يحب يعمل قاعة، يعني هو بالنسبة لهم هم عبادتهم بيخلوها أكثر جمالا، فهو هذا فقط يعني. لكن الموضوع كله لا يخرج عن إطار الإيمان المسيحي للجماعة كلها، يعني ما فيش مانع ان انجيلي يروح في كنيسة ارثوذكسي يصلي، او هذاك يروح هذاك، هو هي الصلاة هانك وهانك نفسها. وربنا يباركش على السؤال، والمهم ان احنا نتوجه ربنا بالصلاة دائما، ونعلن ايماننا، ونعلن ان الله قدوس له المجد في اي مكان،
0: صح،
1: في اي كنيسة، في اي جبل، في اي وادي. ربنا قال هو يشتي قلوبنا،
0: صح،
1: ما قالش اشتي اي حاجه ثانيه، قال اعطيني قلبك بس، وقال انا حيثما يكون كنزك يكون قلبك. فانت اذا انت عتنشغل بالدنيا فانت عتكون هناك، عتنشغل بربنا فانت عتكون معه. لكن صدقوني يعني المستمعين الاحباء والاخوات العزيزات، ما فيش اجمل من انه تعيش مع ربنا، تلتصق بربنا، وتكون أنت مع ربنا شيء واحد، يعني ما تكونش كائن غريب عنه. ما أجمل أنه أنت تعيش وأنت عارف أنه ربنا يحبك وواثق من محبته لك، وما يهمش الطريقة اللي بتصلي بها، زي ما يهمه أنه أنت أصلا جاي لحضرته تصلي. ما يهمش اللبس اللي فوقك، زي ما هو مهتم أنك واقف قدامه بكل خشوع ومحبة. فهذا الشيء الأساسي، صح، اللي يعني أعتقد أنه مهم أصلا.
0: آمين، صح، الرب يبارك في شختي. أيوة أحبتي، هذا السؤال الثاني من أختنا، الرب يبارك فيش، شكرا وأشجعش. لو عندش أي استفسار أو سؤال حتى على نفس الموضوع، لو تشتي شرح أكثر تواصلي معنا. أحبتي في ترنيمة رائعة نسمعها مع بعض، وبعدين نرجع نكمل موضوع الرد على أسئلتكم الرائعة. ابقوا معنا.

0: آمين آمين. فعلا أحبك معنا كل وجود. وسؤالي لكل من بسمعنا الآن، هل تجرأ، هل عندك الجرأة، هل عندش الجرأة أنه تقولوا للإله الذي بتؤمنون فيه أحبك وأنت أعظم صديق؟ هل فعلا عندكم الجرأة؟ ما أعتقدش. بس إحنا مع يسوع المسيح أقول لكم مش بس جرأة، منقولها بمحبة، منقولها بالصدق أنه فعلا أغلى وأعز وأحسن وأفضل صديق. ما هوش بس إله، هو إله ومؤمنين به كإله وحيد، كإله كلي القدرة والقوة، لكن أيضا هو أعز صديق، لأنه قال لا أدعوكم عبيدا، غير أدعوكم عيش أصدقاء، وهو أعز صديق. وهذه ميزة العلاقة مع الإله الحقيقي يسوع المسيح، أنك تقدر أنك تقول له من قلبك أنت أعز صديق، وتحسها وتشعر بها مش بس كلام. أحبتي الكرام، في سؤال الثالث، وكما قلت لكم هذه اليوم الأخوات الذي بيسألونا، السؤال الثالث من الأخت ابتسام من المحويت. طبعا هذا مش أسماءهم الذي مذكرها، أنا بقول لهم يحطوا أسماء غير أسماءهم. الأخت ابتسام بتقول سؤال شخصي، سؤال خاص ليش يا أختي سماح. بتقول الأخت سماح أشكرش على كلامش، وأنا سعيدة وجود يمنية مؤمنة مثقفة مثلش. في عندي سؤال مهم قوي، أنت كيمنية وعارفة وضع المرأة في اليمن، وأنا سمعت حلقتكم عن المرأة وهميتها، وفعلا يعني الوضع المرأة أسوأ بكثير من أي كلام الواحد بيقوله خاصة في اليمن. بس كمعرفتك بالوضع هذا، كيف لو أنا مؤمنة مسيحية زي ما أنت، كيف أشارك الآخرين بالإيمان المسيحي خاصة البنات بطريقة ما يكونش علي فيها مشكلة، وبنفس الوقت ما أكونش، لأن في أشياء كثيرة الواحد بيزعل ويغضب بسبب تصرفات الناس، كيف أشارك مع أخوات، مع ناس ثانيين الإيمان المسيحي بطريقة ما يكونش فيها ضرر، وفي نفس الوقت يكون فيها تواضع ومحبة؟
1: سؤال جميل، ربنا يباركش يا أختي العزيزة، ربنا يباركش ويعطيلش نعمة

0: كيف تتصرفي. بس أنا من أرد عليش بخبرتي يعني، ونطلب من ربنا أنه يعطيش نعمة
1: آمين.
0: كيف تتصرفي في الأشياء هذه، وكيف تتعاملي مع المجتمع اللي حولش بحكمة، بحكمة ربنا مش بحكمة نحن البشر. الناس اللي حولنا احنا ما نقدرش ندي لهم حاجة مش حقيقية. انت تقدمي لهم الشيء الحقيقي اللي بيكون ثمر محبتش لله بيظهر عليش، وهو اللي بتقدميه للناس. فانت تقدمي لهم اي شيء بمحبة، اي نصيحة بمحبة. وطبعا للأسف المجتمع حقنا وبالذات النساء مشكلتهن الأساسية انهن شعورين انهن غير محبوبات وغير مرغوبات، وانه ما فيش اي عمل من اللي بيعمل انه مقبول. فدائما مثلا واحدة من قريباتي عندها مشكلة مع حواجبها،
1: ايوه
0: فتشتي تصلحن هكذا او الشعر اللي موجود في وجهها، بس يقول لك لا لعن الله النمصة والنمصة. طيب يا كيف لعن؟ قالوا يعني خرجوا من رحمته. طيب انت امانة عليش يعني؟ لما بنتحاور انا وهي اقول لها طيب ربنا هو يحبنا ولا ما يحبناش؟ ربنا يعني هل عايجي يطردش من رحمته علشان تنتن شعر؟ طيب والناس اللي بيسيئوا واللي بيقتلوا الناس واللي بي بي بيعملوا يعني أشياء سيئة، أشياء يعني ما أحيانا ما بنتحملش إن احنا نسمعها، إيش وضعهم؟ يعني قلت بين أقول لها افتحي قلبش ربنا واسألي يا رب هل هذا صح ولا غلط، لا تفتحش أذانش لشيوخ الدين، أنه ربنا زي ما هم بيقولوا هم بيعرفوا ربنا برضو بيكلمنا، بس إحنا محتاجين بس إن إحنا نصدق إنه بيسمعنا. فدائما أعطيهم كلمة المحبة إنه ربنا بيحبك. فالأعمال أي حاجة يعملها وهو بيفكر إن ربنا يحبه يقدر يعملها بطريقة صح، يا صح يا غلط يعني، يعملها أو ما يعملهاش يفكرها بفكر ربنا إنه ربنا يحبني. يعني لو عملت هذا الشيء هذا يزعله، لو عملت يعني الفكرة ترجع بسيطة جدا. يعني حتى الأطفال الصغار، في مرة رحت قابلت أسرة فكانت البنت الصغيرة بتبكي بتقول لي جابوا لهم فيديو في المدرسة بيوروهم من طبعا هو مقطع من فيلم أمريكي على نهاية العالم، فيها صور يعني مقاطع مضافة، الصورة مخيفة جدا كيف الأرض بتنقلب وكيف بتشقق وكيف الناس يعني يحصل لهم، وبيكون فيها قراءة للقرآن بصورة مفزعة. فالطفلة بتبكي ما بتقدرش ترقد قد لها كم يوم. فرحت جلست أنا وهي بعدين قلت لها ربنا حالي ولا شو؟ فهي ما هيش داري كيف ترد. يعني على المنظر اللي شافته يعني كيف تقدر تقول عليه حالي؟ طيب هي بتحب ربنا بفطرتها وبحسب ما بشوف الناس اللي حولها، بس الفعل صدمها. أنا أقول لها ربنا حالي ولا شو؟ قالت لي ربنا حالي. قلت لها خلاص ما عليش من هذاك، لا صدقيش. قالت لي يعني بيكذبوا؟ قلت ما عليش من بيكذبوا. هل انت لو خربتي حاجة في البيت هل ابوش عيقوم يحرقش بالنار؟ قالت لي لا. قلت خلاص ربنا احسن من ابوش بخيرات، هو يحبش اكثر منه، فلا تصدقيش ان ربنا يحرقش بالنار. وانت كلما تعملي حاجة كن فكري ان ربنا هو بيشوفش هو بيحبش. فتغيرت حياة البنت تماما، ما عادتش بتخاف وبتنام وهي مرتاحة. وقلت لها طبعا لما جيت نامي كن سأقولي يا رب أنا أحبك ويا رب أشكرك خيرات على اليوم الحالي هذا، ولا قد أنت خايفة من حاجة قولي يا رب أنا خايفة من كذا ساعدني. يعني كلمات بسيطة وإرشادات بسيطة البنت سمعتها وارتاحت لها فتغيرت حياتها تماما. يعني جيت الآن قابلتها بعد 10 سنين ما صدقت إني هي. يعني البنت قدي بتدرس الفنون الجميلة، والبنت قدي ما شاء الله مبدعة وعليها صور ورسومات، وما عادش هذيك الطفلة اللي هي خايفة ومرعوبة وما بتفاركش حضن أمها. وأشكر ربنا كثير. يعني هو الناس يحتاجوا أنهم يشعروا بالمحبة، أنه ربنا بيحبهم. إحساس السخط أنه الله ساخط عليهم أنه غاضب عليهم بيعطي إحساس بالألم، فبيجعل الإنسان يتصرف بطريقة غلط وهو مش عارف. فالشعور بالأمان من ناحية ربنا بيعطي للواحد يعني مساحة يقدر يفكر فيها ويقدر يتعامل مع الأمور بهدوء وبصيرة أفضل يعني، وبيركز على تفكيره على ربنا مش على ما بيقولوا الناس. وشيوخ الدين واللي بيعملوا في الناس، ربنا وحده يتولاهم يعني، فربنا هو اللي يجازي وله النقمة. وأصلي لش أختي، وأصلي لكل واحد ولي معش ولنا معش، إنه ربنا يعطينا نعمة ويعطينا حكمة كيف نتصرف في كل المواقف هذه من خلال محبته ومشيئته.
1: آمين آمين. فعلا فعلا يا أختي، إن الرب يعطيها حكمة ويعطيها بركة. وأنتي قلتي لها كلام حكيم، فالرب يبارك فيك يا أختي. ومنصلي لش فعلا، مش بس لو إن أنتي عندش فعلا الإيمان أو في طريقش الإيمان المسيحي. والواحد أكيد يبدأ بالصلاة من أجل كل أهلنا وأصدقائنا والكل يعني. بشكل عام أنا أنصح كل واحد عايش في مجتمع ممنوع فيه الكلام عن الإيمان المسيحي أو أي شيء غير الإيمان الذي في المنطقة أو في الدولة، إن الواحد أول شيء يبدأ بالصلاة، والواحد يعيش الإيمان المسيحي كما قالت أختي. لما تحدث يعني فرصة الواحد يشارك، ممكن الواحد يشارك بقصة، مش نقاش، قصة كيف أنا تغيرت. مثلا واحدة كانت غضبانة، بتغضب على كل شيء، وكيف أنها تغيرت، كانت بتصلي، ما تذكرش تفاصيل، بس للناس الذي تذك فيهم يعني أنها صلت وأنها فعلا فتحت قلبها وأنها حست يعني الواحد يشارك قصة تغير فيها. الرب قادر لما نعيش المحبة معه ونعيش الإيمان أنه يظهر ذاته من خلال حياتنا وتعاملاتنا معه. أحبتي نبقى مع ترنيمة وبعدين ندخل أعتقد في السؤال الأخير. أسئلتكم رائعة ومباركة، وأنا أشكر كل من بيسألنا، وما زالت الأسئلة بتتهافت علينا، فالرب يبارك فيكم. فنبقى مع الترنيمة وبعدين نرجع لكم أحبتي.

0: من غيرك يسوع، من غيرك يسوع. نعم حبتي، رجعنا لكم. وقبل الفاصل كان في سؤال لأختنا سماح، السؤال هذا من أخت من اليمن بتسأل كيف المؤمن خاصة البنت تشارك إيمانها للناس الذي غير مؤمن، خاصة البنات الذي حولها، بالظروف السيئة الذي مجتمعنا بيعيشها. الرب يبارك في السائلة ويبارك في أختنا سماح على إجابتها. في معنا الأخ الحسن بن علي اسمه، الحسن بن علي من الحديدة، بيقول أنا هلا وسهلا بكم، أنا عايش في عدن بقالي فترة طويلة وبسمع برامجكم وسعيد أول مرة أدخل وأسمع الراديو الثاني الذي هو نور الأمل. أشكرك يا أخي على تشجيعك وعلى رسالتك يا أخي. أيوة، السؤال حقه بيقول كيف أعرف خطة الله في حياتي، مشيئته في حياتي، كيف أعرف الشيء هذا؟ يعني بغض النظر عن إيماني، هل أنا مسيحي مسلم أو يهودي أو ما. أيوة يا أخي، يا حسن يا حسن، ربي يبارك فيك. الحسن من الحسن، تمام. أولا خلينا نتفق على نقطة معينة يا أخي، معينة ومهمة قوي قوي. خطة الله، وليش بنقول خطة الله في حياة كل شخص؟ ما فيش حاجة اسمها بغض النظر عن إيماني، كل أمانة. ليش؟ لأن تخيل أنت وظفت في شركة وتشي تعرف الوظيفة حقك هذه، أو تشتي تتوظف، إيش الوظيفة، إيش الخطة حقهم، وإيش ال، وبعدين تروح لمكان ثاني، تروح لشركة ثانية وتقول لهم أنا سجلت عندكم، أنا اشتي إيش الخطة حقكم، إيش الكذا، أو تروح مكان صحراء ما فيش فيه أحد وتصيح وين الشركة، وين الخطة حقي، وين العمل حقي. لا، الذي يعرف الخطة في حياته ضروري ما يحدد أين الحياة حقي هذه. يعني أنا اشتي أشتغل وين أقدم، أنا ضروري أحدد أنا أقدم في شركة كذا، يعني معناته أنا أروح للشركة هذه بالذات، ما أروح شركة ثانية أقول لهم إيش خطتي في عملي وهم ما فيش أي تواصل بينك وبينهم. تمام، فأول شيء نتفق على يحدد مسارك، يعني إيش الخطة هذه، يعني أنت الله هذا الذي أنت تشتي تعرف خطته في حياتك، من هو بالنسبة لك؟ يعني هل هو تقصد إله المسيحية، هل هو تقصد، إحنا منؤمن ما في لا إله واحد، بس مفهوم الإله الذي بفهمها المسيحيين، مفهوم الإله الذي بفهمها المسلمين أو الهنود أو الهندوس أو اليهود أو الكل، كل ما عندك يعني من أديان بشرية وغير بشرية. يعني الهند فيها وحدها، الهند فيها أكثر من 200 إلى 400 ألف إله، بيعتبروهم بالنسبة لهم زي ما احنا نقول إلهنا الله، فهم بالنسبة لهم يعني في آلهة كثيرة. فأنت يا أخي إيش من الذي تشتي أنت يعمل لك خطة، من الإله هذا الذي أنت تشتيه؟ ما فيش حد اسمها بغض النظر، لا ضروري في نظر في الشيء هذا. فهذا هو كيف أنا أكلمك بمشة النظر المسيحية، إيماننا بيسوع المسيح كإله ومخلص بشكل بسيط. يعني لأن الله نفسه في الكتاب المقدس الإله الحقيقي هو نشتينا نعرف مشيئته. رسالة أفسس إصحاح 17 آية 5 قال لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. شوف، لا تكونوا غير فاهمين، لا تكونوا مسكرين عقولكم، كونوا فاهمين ما هي مشيئة الرب في حياتكم. مشيئة الرب في حياتنا تبدأ بالإيمان فيه، مشيئة الرب في حياتنا تبدأ بالعلاقة الحقيقية معه، مشيئة الرب تبدأ بالحوار، تبدأ بفتح قلبنا له. وهذا بيخلينا نتكلم بشكل أساسي في كل واحد بيفكر أنا في الدنيا هذه إيش قصد الله في حياتي. في ناس بتموت بتعيش، في ناس بتموت من أجل ناس تعيش، وفي ناس بتعيش من أجل ناس تموت. وأنا موجود في الزحمة هذه، الله له خطة، الله إله حقيقي لكل واحد فينا، بس الخطة هذه لا تظهر ولا تعرف إلا بعد الإيمان بيسوع المسيح كإله حقيقي. في أرميا إصحاح 29 آية 11 قال أفكار سلام لا شر، أفكار سلام لا شر، قال أعطيكم مستقبل ورجاء. يعني الله عنده فكرة وخطة في حياتنا. معرفة مشيئة الله قلنا أول شيء الإيمان، تؤمن بيسوع المسيح لأنه إله ومخلص في حياتك، هذا أول شيء، وتدخل في كلمته وتعيش كلمته على العلاقة معه، فتعرف أول مشيئة بتصادفك الذي هي من خلال كلمته. في مزمور 105 آية 19 قال سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، أي يعني إن الله بينور طريقنا من خلال كلمته، آية آية، خطوة خطوة. الشيء الثاني من خلال الروح القدس، الرب يسوع قال الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم، يوحنا 26-14. الروح القدس الذي هو الله الروح القدس وشرحناها، بيعطي سلام داخلي يقودك يشجعك يحذرك. رقم ثلاثة من خلال الصلاة، لما الواحد يصلي من قلبه بعلاقة مع الله، الواحد ما بيتكلم من فراغ بل بيحكي ويتكلم مع إله حي بيتجاوب معك. في رسالة فيليبي صح 6 آية 4 قال لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. والشيء الرابع من خلال مشورة مؤمنين ناضجين الذي تثق فيهم وبإيمانهم. فهذه الأربعة مطلوبة مش واحدة منهم. وإيش الأربعة هذه بتقودنا إلى أهم مشيئة للرب في حياتنا؟ هذه رقم واحد، رقم واحد لكل مسيحي أو بيسأل، أهم وأفضل وأروع مشيئة والخطة الأساسية في حياتنا إن إحنا نعيش كأبناء وبنات لله كمؤمنين مسيحيين، نعيش ببركته ونعيش كأبناء له، يعني نعيش كلمته. الناس يشوفونا يشوفوا المسيح، الناس يسمعونا يسمعوا المسيح. هذه المشيئة الأساسية لنا في حياتنا. المشيئة الثانية أن نحب الآخرين، وصلنا نحن نحب أعداءنا ما بالكم بالقريبين مننا. نعيش القداسة والنزاهة، نغفر للناس حتى ولو انجرحنا لأنه يساعدنا، نخدم ونساعد حتى ولو ما حد شافنا. بولس الرسول قال هذه مشيئة الله قداستكم. الله يشتينا نكون مثل يسوع المسيح في كلامنا في تصرفاتنا في مساعدتنا في قلبنا في تفكيرنا في رؤيتنا للطرف الآخر، كيف منشوف بعضنا كيف منشوف الثانيين. وخطوة خطوة الرب يفتح ويقودنا. فهذه المشيئة يا أخي، أنت يمكن تقصد في عمل، ممكن تقصد في زواج، يمكن تقصد في منصب، يمكن تقصد في سفر، يمكن تقصد في أشياء دنيوية، وهذه ما نعتبرها إحنا مشيئة، هذا نعتبرها نتيجة. هذه كل هالأشياء هذه نتيجة. يعني المشيئة الحقيقية للرب في حياتنا هي العلاقة معه ومع الآخرين، ونعيش ونعيش الشيء هذا. هذه مشيئة الله الذي ذكرناها في الخطوات هذه كلها. الشيء الثاني بيكون نتيجة. يعني أنا لما يكون قلبي متعلق بالرب، بساعد الناس، بحب الناس، بغفر، بعيش بقداسة، لما أصلي يا رب وين أتوظف ساعدني، يا رب يقودني المكان الصح. لما أشتي أتزوج يا رب أنا أشتي إنسانة تكون قلبها لك، وإنسانة طيبة، وإنسانة الرب يقود، ومش بس الذي تناسبني وأنا كمان أكون مناسب لها. تشوف الطرف الآخر، تحط نفسك محل الطرف الآخر، مش بس نفسي نفسي. محتاج عندك أزمة مالية، تقوم تحط نفسك بين رجل الرب يسوع وتقول له ساعدني، أنت أبي السماوي، أنت معك كل شيء. بيساعدك، بيساعدك، بيفتح عيونك تشوف طرق تقدر أنك تخرج من الأزمة الذي أنت ولا أنت فيها. مشيئة الله يا أخي الحسن ابن علي ما هيش لغز ولا حظ ولا لعبة قمار من العبها. هذه دعوة حب الرسول ينادينا بها، يقول اتكل علي، امشي معي، وأنا أدرويك طريقي ومشيئتي. فهذا يا أخي من القلب لك. لو عندك يا أختي إضافة تفضلي.
1: كلامك رائع، واللي هو يشتي ربنا، يشتي يعرف طريق ربنا. وصدقني يعني لمجرد ما يفتح قلبه ويقول يا رب بس عيمشي على الطريق الصح، أي حاجة هكذا بتعيقنا في مفاهيمها أو في معرفتها، إذا احنا قلوبنا فعلا مخلصة عند الرب، إن احنا نشتي نعرفه بقلب حقيقي، عن نوصل لها وعن نفهمها وعن نستوعب الأفكار كاملة. لكن إذا ناعدجي أشتي أفهم الرب ومشيئته بحسب منطقي أنا، بحسب منطق الناس والمجتمع والقبيلة والعادات والتقاليد والما سمعت عنه من قبل، فصدقني ما توصلش ولا حتى 1%.
0: صح،
1: وعتجلس خارج البيت وخارج الحظيرة. لكن إن كنت شي تدخل فجي من الباب، ويسوع قال أنا باب، أنا الباب، أنا هو الطريق. فتعرف على يسوع المسيح، قل يا رب أنا سمعت يعني المجتمع والدين وكل شيء بيدينك، بيقول عنك أنك مش حقيقي، وأنا يا رب أشتي أعرف الحقيقة، وريني الحقيقة إيشي بكل محبة هكذا، بصلاة صادقة ومحبة، وصدقني ربنا ما عيردكش.
0: آمين آمين،
1: لأنه منتظر لك.
0: صح. آمين. الرب يبارك فيش ويحميش. أحبتي وصلنا للفقرة الأخيرة، بس قبلها بنسمع لوسائل التواصل معنا، فابقوا معنا.

أحبتي الكرام، من رحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام هذه. الرقم الأول 00357992364555، الرقم الثاني 00357992665، وهذه أرقام واتساب، فايبر أو تليجرام.

أيضا أحبتي الذي يزور مواقعنا معنا الموقع الأول www.radiosama.net والموقع الثاني www.thelightofhope.eu. أيضا أحبتي صفحاتنا في الفيسبوك تلقوا فيها مواضيع مهمة ورائعة للنقاش. الصفحة الأولى loveyaman.net كلمة واحدة، والصفحة الثانية إذاعة نور الأمل The Light of Hope.

0: نعم أحبتي، نصلي قبل ما نختم الحلقة لليلة هذه. بلادنا بتعيش في أزمة وأزمة ومن أزمة لأزمة أكبر منها، بسبب ظلم القادة، ظلم المسؤولين، بسبب الظلم الذي هم فتحوا على بلادنا وهم متخبين في أماكنهم، في حصانهم، في أماكن المحصنة، والمسكين هو الذي بيدفع الضحية. دمار بيلحق ببلادنا، دمار بيلحق بشعبنا، دمار بالمقومات الذي بالحد الأدنى كان موجود، انتهى كله وضاع. اليمن رجعت إلى سنين، مئات السنين لورا. فيا رب نشكرك على محبتك، نشكرك على نعمتك، نشكرك يا رب لأنك إله أمين، نشكرك يا رب لأنك بتبارك، نشكرك يا رب لأنك يا رب بتعوض، يا رب بتعوض، يا رب يا رب أنا أصلي لبلادنا، يا رب أصلي للمصائب الذي بلادنا فيها، أنك يا رب اسمك يا رب يرفرف، روحك يا رب تدخل في كل بيت يا رب، يا رب ما تغيير إلا من عندك أنت يا رب. يا رب البلاد الناس تعبوا يا رب، الناس سأموا يا رب، الناس وصلوا إلى أوضاع يا رب سيئة جدا جدا يا رب، بيعانوا يا رب، بأنه يا رب من الظلم هذا يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب للناس الذي بهم هم مصالحهم، الناس الذي بهم هم غرورهم وكبرياءهم يا رب، والشعب الذي بيدفع الضحية. أنا أصلي يا رب لهؤلاء الناس يا رب، يا رب أنهم يا رب يا أما يصحوا ويعرفوا يا رب، أو أنهم يا رب يروحوا ويخرجوا من الأماكن الذي هم فيها يا رب. يا رب أنا أصلي بسلام يا رب يدخل بلادنا، أصلي يا رب بركة تدخل باسمك يسوع المسيح، أصلي يا رب إن احنا نشوف تغيير حقيقي في اليمن يا رب. أشكرك يا رب لأنك موجود يا رب، أشكرك يا رب لأنك أنت سندنا، أشكرك يا رب لأنك أنت عارف يا رب، وأنا متأكد إن اليمن لك يا رب مثل كل الدول الثانية، ونحن يا رب أن نعيش ونشوف مجدك يا رب يظهر على كل اليمن يا رب. أشكرك يا رب باسم يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا، نصلي آمين آمين يا رب. أختي سماحة رب يبارك فيش ويبارك في الوقت الرائع والإجابة الجميلة الذي رب باركنا من خلالش.
1: ربنا يباركك، وسؤال الأخت إن شاء الله مرة أخرى.
0: آمين. يلا نلتقي، والرب يعطيش ويعطيكم محبتي، ليلة مباركة وخير وبركة، أسبوع كل نعمة وسلام. آمين
1: آمين. ربنا يبارككم، تصبحوا على خير. آمين. وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.